0: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم. من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
1: السهرة العربية

ابحفت والعيون شفت والمشاعر شفت

حكت والمشاعر شكت تشكي على الضرب الخاطئ.

خفت والعيون شكت والمشاعر شكت عمري ما قدرت احبك بس قلبي قادر احبك احبك احبك.

لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجهاً آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.

خليتيني في حالي هزيت معاك رخيص وغالي كلام بيناتنا ما وتقالي واليوم ما نخسر كان قدامي صر العباد تحب المال كالي الكاس عشير زماني الوقت يزرب هبلة الرجال.

إلى ونصائح للشباب. ويكند الصيف مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 10 صباحا على ميديا. Now The Brian Adams Radio Show exclusively on Medi One.

Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.

بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم، إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لولاه ما حصل الوجود لواجد، لولاه سبل رشادنا لم تعقل، لولاه ما عرف الإله ولم يدن بتبتل لله حلف تبتل. ماذا يحاول من ثنائك حادث بعد الثناء من القديم الأول؟ بك أقسم الجبار جل جلاله وعليك صلى الله عليه وسلم.

يا راغبا في حصر فضل محمد، خفض عليك ففضله لا يحصر. إن قلت مثل الرمل أو مثل الحصى أو مثل قطر الغيث قلنا أكثر. أكرم به مولا عليا قدره، متقدما كل له يتأخر. ذا رتبة عند الإله عظيمة، معروفها بين الورى لا ينكر. صلى عليه الله ما هب الصبا من نحو روضته الحظيرة،

فضائل مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحصر. ومن أعظمها أن الله تعالى فرض طاعته على العالم فرضا مطلقا، كما فرض طاعته هو سبحانه وتعالى، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولم يقل: من طاعتي أو من كتابي أو بأمري ووحيي، بل فرض أمره ونهيه على الخلق طراً

الهجر، فديتك بالصلاة على النبي، فشرابها يا صاح عذب المشرب، وانهج مناهج رشدها يا ذنها تظهر بغايات المنى والمطلب. كم أم سوح رحابها من مهتد، فأقام في عيش هني أخصب، رفعت نقاب ستورها عنه فصار هلال غرة وجهها كالكوكب، صلى عليه الله ملء سمائه وسحابها الآتي بودق صيب. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: عبر ميديا في يومه السبت نرحب بكم مستمعينا الكرام، صباحكم سعيد في هذا العدد من صباح الأخبار، فترة إخبارية بمحطتها وفقرتها المتنوعة. إنتاجات كالعادة مميزة نقدمها لكم، منها ما يوقع من قسم تحريرنا وشبكة مراسلنا حول العالم. أنتم على موعد مع قصة اليوم. ميديا روبورتاج ياتيكم من العاصمة اللبنانية بيروت، توقعات تقدم لنا توقيع خاص، مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة تتعرفون من خلالها على أبرز الأحداث المغربية والدولية، بالإضافة إلى باقة مختارة من الفواصل الموسيقية يرافقني في إخراج فقرات صباح الأخبار ليومه السبت. عبد الرحيم الودراسي. قبل موجز الخامسة نتوقف وإياكم عند طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية مرة في النواحي الساحلية ما بين العريش والرباط، بحال حتى في جنوب سيدي فني وفي شرق الخط بني ملال والزازات. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش، الريح غادي يصوت غربي وشمالي في غالب النواحي، ما عدا في السول الغربية والسواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي، القوة ديالو ما مجهده شوية إلا في السول الغربية والمنطقة الشرقية وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو متوسطة ما بين 50-75% في النواحي الساحلية وقل من 50% في المناطق الأخرى كلها. الحرارة وسط النهار مازال غادي تبقى طالعة ما بين 24-31 درجة في الدكالة، ما بين 24-43 درجة في واد الدهب، ما بين 25-30

0: 30 درجة في اللوكوس، ما بين 28 32 درجة في الليفون حي تعبدة، 29 30 درجة في الشاوية، ما بين 29 36 درجة في السادية الحمراء، ما بين 29 38 درجة في ناحية سوس، ما بين 31 33 درجة في الغرب وناحية سايس، ما بين 31 37 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 32 39 درجة في ناحية تادلة، 34 35 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 34 37 درجة في ناحية الحوز، ما بين 39 43 درجة في ناحية التافيلات، وما بين 41 44 درجة في ناحية الدرعة. وفي هذا الطقس خاص الإخوان الفلاحة اللي عندهم شجر الحاوميض، وبالخصوص شجر الكليمونتين والنافيل وكل الأصناف البكرية، يردوا بالهم مزيان مع التكاثر ديال الدبانات السراتيت اللي هاد الظروف الجوية غادي تساعدها تكاثر بزاف في الجنانات اللي موجودين في المناطق الجنوبية والوسطانية بلادنا. وخاصهم يبقاو يراقبوا العدد ديالها كل نهار في الكيسان ولا القريعات اللي خاصين بها، واللي خاصهم يكونوا معلقين في الشجر، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة بميديا موجز الأنباء. أهلا بكم. أعطى الملك محمد السادس تعليماته من أجل تسليم سلطات مركب محمد السادس لتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعمة، وتم إنجاز المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 من الأمتار المربعة بباماكو من طرف المؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجوب احتياجات سوق الشغل. وخلال زيارة للمركب أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية التي يحيط بها الملك محمد السادس الشباب المالية والشباب الإفريقي بصفة عامة. بباماكو استقبل الرئيس الانتقالي لمالي الجنرال أسيمي غويتا أمس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. خلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره للملك محمد السادس على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، كما شهد بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين. على صعيد آخر، جددت مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وجرى التعبير عن هذا الموقف البين المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي. وجدد البلدان في هذا البيان المشترك التأكيد على عزمهما إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بهدف الارتقاء بعلاقتهما في مجال الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى. كما جددت مالي التأكيد على التزامها بمبادرة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. في تونس، أعلنت وزارة الخارجية مساء أمس استدعاء السفيرة الفرنسية لديها بعد بث إحدى القنوات العمومية الفرنسية مقابلة مع شخص مطلوب لدى العدالة التونسية. وضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي احتجاجا على بث المقابلة، معتبرة أن استضافة شخص صادر بحقه طلب قضائي في تونس يمثل موضوعا يستدعى في التوضيح والتواصل من الجانب الفرنسي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يحسم بعد قراره بشأن توجيه ضربات عسكرية أوسع ضد إيران، مشيرا إلى أن طهران أبدت جدية أكبر في المباحثات مع واشنطن في وقت يشتد فيه التوتر الإقليمي تصعيدا متواصلا. في اليمن، شنت السعودية غارات استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في مدينة الحديدة، فيما أفادت وسائل إعلام بإصابة شخصين. من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن بالغ قلقه إزاء استئناف الحوثيين هجمتهم على السفن في البحر الأحمر. أمر رئيس الوزراء

0: إسرائيلي بنيامين نتنياهو بإنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة في خطوة جاءت عقب موجة من المواجهات العنيفة التي شهدتها المنطقة وأسفرت عن مقتل إسرائيليين 2 و4 فلسطينيين. نختم هذا الموجز بالخبر الرياضي. حددت محكمة التحكيم الرياضي التاس موعد جلسة الاستماع الخاصة بالنزاع حول نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 في 8 أكتوبر المقبل بمقرها في مدينة لوزان السويسرية. نقطة نهاية الموجز، فاصل بعده نواصل.
1: للتخفيف من تداعيات مسؤولين أمريكيين.
2: ميديا، إخبار بلا توقف.
3: وزارة الداخلية السورية بدأ الجيش السوري اليوم.
2: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.
4: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: مستمرون وإياكم في صباح الأخبار عبر ميديا. نستهل مستمعين الكرام مواد إنتاجه. البداية ستكون كالعادة بقصة اليوم. عاشت العلاقات الأمريكية الإيرانية منذ سقوط نظام الشاه تصاعدا في حدة العداء التظاهر فيما يخص التوتر المستمر على وقع شعارات الموت لأمريكا وإسرائيل وعلى منابر قم الشيطان الأكبر على سور طهران وعقوبات أمريكية مشددة. عداء أخفى تواصلا سريا بلغ حد التعاون فضحته قضية إيران جيت. فما القصة؟ التفاصيل نتابعها مع الزميل محمد الغول.
5: العلاقات الأمريكية الإيرانية الحديثة قصة شائكة وذات شجون. هناك الظاهر المعروف وهناك الخفي المستور، ما يجعل لهذه العلاقات وجهين بينهما متشابهات. بتاريخ 3 نوفمبر العام 1986 نشرت مجلة الشراع البيروتية تقريراً لرئيس تحريرها حسن صبرة. التقرير كشف عن زيارة سرية قام بها إلى طهران مبعوث للرئيس الأمريكي آنذاك رونالد ريغان. الكشف كان بداية قصة فضيحة هزت واشنطن، عرفت في التاريخ السياسي الأمريكي المعاصر بفضيحة إيران جيت أو إيران كونترا، فضيحة تكشف تشعبات العلاقات السرية بين واشنطن وإيران، بين العداء الظاهر والتواصل السري حد التعاون. في سنوات الثمانينيات خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية كانت حدة العداء بين واشنطن والولايات المتحدة في حدودها القصوى ظاهرا بين شعارات الشيطان الأكبر على بنايات طهران ودعوات الموت لأمريكا وإسرائيل على المنابر وعمليات اختطاف الأمريكيين خاصة في لبنان. توتر تصاعد حد الاستعمال المحدود القوة من طرف البحرية الأمريكية المنتشرة في الخليج لمنع إيران من سياسة إغراق مياه الخليج بالألغام البحرية. لم يكن أحد ليصدق في هذه الظروف هذه القصة. واشنطن تزود إيران بأسلحة نوعية، لكن هذا ما كان يحدث فعلا. تدفقت على إيران أسلحة أمريكية نوعية ومتطورة من قبيل صواريخ تاو المضادة للدروع وصواريخ هوك المضادة للجو، والأهم قطع الغيار التي كانت الأسلحة الإيرانية والتي هي في غالبيتها أسلحة أمريكية موروثة عن فترة الشاه، ومنها طائرات فانتوم. وما كان لسلاح الجو الإيراني أن يستمر يوما واحدا في مواجهة الطيران العراقي بدون قطع الغيار المهمة هذه. الفضيحة تطورت سريعا من كشف مجلة الشراع إلى تحقيقات وتوجيه اتهامات في الكونغرس الأمريكي، ليتأكد سريعا أن العملية أكبر وأكثر تشعبا من ذلك، وأن الرئيس رونالد ريغان سمح بعملية خارج القانون الأمريكي والسياسات الخارجية التي كانت تمنع بشكل قاطع بيع أسلحة لإيران وكذا بدون موافقة الكونغرس. النائب العام الأمريكي آنذاك إدوين مايس اعترف سريعا بأن الأرباح حولت لحركة التمرد الساندينية في نيكاراغوا والتي عرفت باسم منظمة الكونترا، لكن هذا لم يكن كل شيء. المفاوضات المعقدة مع إيران كانت تتضمن كذلك سعيا إلى فتح قنوات اتصال مع عناصر معتدلة داخل النظام الإيراني لإبعاد طهران عن المحور السوفيتي، إضافة إلى ضمان إطلاق جماعات لبنانية موالية لإيران. صراحة رهائن أمريكيين محتجزين لديها كان قد بلغ عددهم 7. الوصول إلى هذا الاتفاق الإيراني الأمريكي تم عبر سلسلة من اللقاءات السرية اختتمت بما سمي اجتماع

0: باريس، والذي بلغ من قيمته أن حضره من الجانب الأمريكي نائب الرئيس آنذاك جورج بوش الأب ورئيس الوزراء الإيراني أبو الحسن بني صدر. الاجتماع فضح كذلك من خلال المشاركين فيه خط التواصل الساخن بين تل أبيب وطهران، حيث لم يكن بالإمكان التوصل إلى هذه الصفقة دون الوساطة الإسرائيلية ممثلة في مندوب الموساد الذي حضر اجتماع باريس أري بن ميناش. وأولى شحنات السلاح إلى إيران تضمنت خاصة صواريخ طاو انطلقت من تل أبيب نحو طهران على متن طائرة شحن بتاريخ 20 من شهر غشت للعام 85 900 1000، لتتوالى بعدها شحنات أخرى متكررة وعلى نفس الخط.
1: نعود لكم من جديد مستمعي الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا محطتنا الموالية ميديا روبورتاج من بيروت. لقاء وصف بالتاريخي بل بالاستراتيجي جمع الرئيسين اللبناني والأمريكي في واشنطن. مواقف ورسائل وازنة بعثت من المكتب البيضوي في واشنطن في لقاء مهم بالشكل والمضمون. فكيف قرأت رسائل البيت الأبيض لتقريب الصورة أكثر؟ نتابع من بيروت روبورتاج مراسل ميديا خلدون زينتين.
2: لقاء الابتسامات والمجاملات والدعم الضمني القوي. بابتسامات متبادلة وتحت عدسات الكاميرا العالمية عند الباب الرئيس للبيت الأبيض تصافح الرئيسان. ترحيب في الشكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودعم بالمضمون للرئيس اللبناني جوزيف عون. استقبال ترامب لعون شكل أهمية استثنائية لأول رئيس لبناني يطأ المقر الرئاسي الأمريكي منذ العام 2009، إضافة إلى التعامل معه وفق بروتوكول رئاسي من دون أي إحراج، كما حصل تكرارا مع رؤساء دول سبق أن قصدوا البيت الأبيض. الرئيس اللبناني جوزيف عون.
3: For the historic visit and for the historic achievement that we did together by signing the framework with the ultimate objective of ending the state of hostility between Lebanon and Israel forever. I think, Mr. President, this will be your legacy. Together, we'll be able to achieve this objective. It's about time for Lebanon and for the whole region to be stable and secure.
2: الرئيس ترامب وصف نظيره اللبناني بالرئيس اللبناني المحترم من الجميع، يمكن أن يكون أحد أفضل قادة الشرق الأوسط كما قال، وقدم كل الدعم في تصريحه. فكيف قرئ اللقاء في بيروت؟
4: يمكن توقف عند نقطتين، أولا بالشكل، ثانيا بالمضمون.
2: مدير التحرير في النهار اللبنانية غسان حجار.
4: بالشكل خلينا نقول أنه كان لقاء استقبال محترم جدا، حيث دخل الرئيس اللبناني من الباب العريض للبيت الأبيض وكان بانتظاره عند الباب الرئيس الأمريكي، بعكس بعض الرؤساء اللي كانوا عم بيفوتوا من باب خلفي أو بلقاءات جانبية ويكونوا عم بيستقبلهم داخل المكتب البيضاوي.
2: بالشكل أيضا وأيضا
4: كان استقبال محترم جدا للرئيس اللبناني، بحيث ما قاطعوا الرئيس الأمريكي ولا وجه له أي كلمة ولا أي إحراج خلال الحديث اللي صار معه. بالشكل أيضا خصص له 45 دقيقة للقاء الأول قدام الإعلام قبل ما يبدأ اللقاء المغلق بيناتهم.
2: ورسائل وازنة بالمضمون.
4: بالمضمون في كتير إشياء وجهها. أول شيء كرم الرئيس عون بعدة عبارات، قال إنه ممكن يكون أحد قادة الشرق الأوسط، وهيدي يمكن نحن مش معودين لها بالنسبة لحجم لبنان ودور لبنان. بالمضمون أيضا أكد دعمه لاتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل، وهيدا يثبت جدية الإدارة الأمريكية بالمتابعة ويعني ضمنا إمكانية الضغط على إسرائيل.
2: إذا كانت الزيارة ناجحة شكلا، فإن الرسائل السياسية التي تضمنت تحمل دلالات بالغة الأهمية، خصوصا تجاه الثنائي الشيعي المعترض على اتفاق الإطار.
4: وجه رسالة للرئيس نبيه بري وقال إنه شخص جيد وممكن يكون عم ينضم لإلنا عمليا إذا شاف تقدم بتطبيق الاتفاق الإطار.
2: ولحزب الله
4: أنه ممكن يكون في تواصل معه، ولكن عبر الرئيس عون وعبر الدولة اللبنانية وعبر مؤسسات الدولة، مش رح يكون في حوار جانبي مع أي طرف لبناني. وهيدا كمان منه بيأكد أنه ما في مقاطعة نهائية بالتواصل مع حزب الله، يمكن هيدا بيسهل المهمة كمان.

0: الترحيب في الشكل والدعم في المضمون لا يحجبان الانقسام الداخلي اللبناني حيال ما بعد اللقاء والخطوات التي يمكن أن تتبدل في السياسة أو تطبق على أرض الواقع بين فريقين، الأول يراهن على كون اللقاء منعطف استراتيجي، وفريق يراهن على إفشاله وإسقاط اتفاق الإطار بدعم إيراني. خالدون زين الدين، ميديا.
1: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
2: الساعة باستوديوهاتنا تشير إلى 5:15. أبرز العناوين: المغرب مالي يفتحان مركب محمد السادس للتكوين المهني في باماكو، والمشروع يهدف إلى تأهيل الشباب وتلبية حاجات سوق الشغل في مجالات متعددة. باماكو تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أراضيها. البلدان يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتفعيل مبادرة ولوجي دول الساحل الأطلسية. ترامب يبقي قرار توجيه ضربات أوسع ضد إيران قيد دراسة. الرئيس الأمريكي يحذر الصين وروسيا من تزويد طهران بالأسلحة. تصعيد جديد بين روسيا وأوكرانيا يخلف قتل وجرح هجمات متبادلة تستهدف منشآت دفاعية ومواقع استراتيجية لدى الطرفين. مستمرون وإياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا اللحظة مباشرة إلى نقاش الحصاد. رصد التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2025 رصد استمرار عدد من الاختلالات المرفقية التي تعيق تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، وفي مقدمتها البيروقراطية وتعقيد المساطر الإدارية، إلى جانب ضعف التواصل المؤسسات وغياب التنسيق الكافي بين الإدارات. الموضوع يناقشه الزميل أمين عزيماني مع ضيوفه في نقاش الحصد، وهذا مقتطف منه.
3: وللنقاش نستضيف اليوم الأستاذ حسن طارق وسيط المملكة. أهلا ومرحبا سي طارق، وشكرا على قبول الدعوة.
4: أهلا سي أمين، وأنا سعيد بهذا اللقاء مع المستمعين ومعك.
3: أبدأ معك هذا النقاش سي طارق، يعني التقرير السنوي لمؤسستكم سجل زيادة قياسية بنسبة 25% تقريبا في عدد التظلمات بحوالي 10,000 تظلم. هل تعكس هذه القفزة تراجعا في أداء الإدارة المغربية، أم أنها تعكس مؤشر إيجابي على تنامي ثقة المواطن في مؤسسة الوسيط وتطور وعيه بحقوقه المرفقية؟
4: لعلها تعكس الأمرين معا. عدد الشكايات والتظلمات التي توصلت بها المؤسسة تعني بشكل لا يحتاج إلى أي تفسير بأننا أمام اختلالات كبيرة تعرفها الإدارة المغربية، لكنه يعني كذلك بأن هناك تزايدا في منسوب الثقة في المؤسسة، وأن هناك نوعا من تكريس مصداقيتها كآلية مؤسساتية للإنصاف الإداري.
3: طيب سيد الكريم، أنتم تحدثتم عن انتقال لافت من شكاوى الدولة الإدارية إلى الدولة الاجتماعية، كيف تقرؤون يعني تصدر تظلمات ذات طابع المالي والبرامج الاجتماعية للمشهد؟ وهل يعني ذلك أن تنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى في المملكة يواجه ربما عوائق تدبيرية ميدانية؟
4: الأمر يتعلق بتحولات كبيرة، تحولات دعني أقول ثقيلة، تهم الطلب الاجتماعي وتهم المواطنة المغربية. وهذه التحولات تعني أن العلاقة ما بين المرتفق وما بين الإدارة لم تعد محصورة في جوانب إدارية نمطية يومية ذات طبيعة إجرائية ومسطرية. العلاقة ما بين المواطن والإدارة أصبحت تتموقع ضمن ضغط العلاقة ما بين الطلب الاجتماعي الذي تعبر عنه المواطنة المغربية اليوم، وما بين محدودية السياسات العمومية وخاصة الاجتماعية. اليوم المواطن المغربي لا يذهب إلى الإدارة وهو ينتظر مجرد إجراءات أو مجرد مساطر أو مجرد شهادة إدارية، ولكنه يذهب إلى الإدارة وهو يحمل حولها تمثلا

0: على أنها تقدم إجابات لأسئلة المجتمع، وأنها تقدم سياسات وبرامج. لذلك لاحظنا ونلاحظ بأن العديد من التظلمات تتعلق ببرامج عمومية وبسياسات اجتماعية وليس بمجرد مساطر أو إجراءات. لماذا هناك تصاعدا لهذه التظلمات، خاصة التي تهم تدبير الدولة الاجتماعية وتدبير السياسات الاجتماعية؟ لأن هناك تحولا كبيرا تعرفه بلادنا، وهذا التحول يعيد تعريف الفعل العمومي، يعيد تعريف العلاقة ما بين الدولة وما بين المواطن، يفتح مجالات جديدة للفعل العمومي، يقدم سياسات جديدة. والمؤكد أن تفعيل هذا الورش الكبير والمهيكل لعلاقة الدولة بالمجتمع لا شك أنه سيحمل الكثير من الإشكاليات في التفعيل، بعض الإشكاليات في تصميم بعض البرامج، بعض الإشكاليات في التواصل حولها. لذلك فكلما تقدمنا في السياسات العمومية وفي السياسات الاجتماعية، كلما ازداد الطلب على هذه السياسات، وكلما تبين بأن بعض هذه البرامج وبعض هذه السياسات يحتاج إلى تصحيحات وإلى تدقيقات، ويحتاج ربما في بعض الحالات إلى مراجعات.
1: طيب سيد الكريم، أنتم وصفتم تواصل المؤسسات في الندوة الصحفية لتقديم هذا التقرير، وصفتموه بالعطب الكبير، وحذرتم من تحول الضعف التواصلي إلى توترات اجتماعية. لماذا في نظركم ما يزال بعض المسؤولين ينظرون إلى التواصل كترف، وكان هذا توصيفكم، وليس كواجب تدبيري؟ هل الأمر يتعلق ربما بثقافة سياسية سائدة مبنية على التحفظ؟
0: أعتقد بأن الأمر فيه مجموعة من تراكمات. هناك أولا ثقافة إدارية مبنية على الكتمان، ومبنية على السرية، ومبنية على التحفظ. هناك ثقافة تدبيرية تعود إلى الزمن الإداري السابق، وهذه الثقافة اليوم توجد في مفترق الطرق مع طلب اجتماعي واسع على الشفافية، على التواصل، على الانفتاح. لذلك نحن أمام تناقض ما بين جيوب دعنا نقول الكتمان والتحفظ والسرية التي لا تزال متغلغلة داخل الثقافة،
1: وأحيانا غير مؤسسة على أساس قانوني حتى.
0: تماما غير مؤسسة، لأنه على كل حال عندما نعود إلى الدستور، وعندما نعود إلى ميثاق المرافق العمومية، سنجد بأن عنصر التواصل وعنصر الانفتاح وعنصر الشفافية هي اليوم قيم مؤسسة للحكمة الإدارية الجيدة. عندما نعود إلى قيمة الشفافية أو قيمة الانفتاح أو قيمة التواصل، فنحن في قلب الحكمة المرفقية. لذلك الأمر يتعلق بجوهر الفعل العمومي، وليس فقط بشيء مكمل لهذا الفعل العمومي. جزء من مسؤولية المدبرين هو التفاعل، هو الإنصات، هو الحوار. التدبير العمومي اليوم هو حالة تواصلية. المجتمع له مطالب يعتبر أن جزء من كرامته يحتاج إلى أن يكون أمام مخاطب ينصت له، يتبادل معه في الحجاج، يقدم شروحات واضحة حول اختياراته وحول سياساته. لذلك فهذه المسألة هي مسألة أساسية وجوهرية، وأؤكد دائما على أن تنمية التواصل ما بين الإدارة والمواطنين هي إحدى أسس الانتداب الدستوري والقانوني لمؤسسات الوسط. والإدارة لأنها تحولت كما تحول الطلب الاجتماعي، ولأنها توجد في قلب عملية بناء السياسات العمومية، فالتواصل الإداري اليوم هو التواصل حول السياسات وحول البرامج. ولا شك أن هناك عجزا بينا في هذا الموضوع، يحتاج إلى معالجة.
1: وأنا من موقعي هذا

0: هذا مطلب للجميع.
1: وهذه رسالة نتمنى أن تصل إلى الأذان المصغية. سيدي الكريم، آخر سؤال وأتمنى أن يكون جوابك مختصرا. بلغت نسبة تفاعل الحكومي مع تقاريركم الخاصة حوالي 66%. ما هي طبيعة المقاومة التي تجدونها في الباقي، في 33% المتبقية؟ وكيف تتعاملون مع سياسة عدم الرد ربما على مراسلاتكم أحيانا؟
0: لا، فقط أريد أن أوضح للمستمعين، لأن هناك مستويين. المستوى الأول هو تدبير الملفات الفردية. الإدارة ملزمة بقوة القانون بالتفاعل مع مراسلتنا، سواء تعلق الأمر بمراسلات إجرائية أو موضوعاتية. هذا أمر واضح وهو في التزام قانوني. الشق الثاني يتعلق بالتفاعل مع المؤسسة كقوة اقتراحية. هنا لابد أن أوضح بأن المسؤولية الأخلاقية والانتداب الدستوري للمؤسسة باعتبارها هيئة حكمة يسمح لها بالمساهمة في النقاش، باقتراح أفكار، باقتراح تغيير قوانين. هنا ليس هناك أي إلزامية للتفاعل الحكومي مع أفكارنا. هذه الأفكار وهذه الاقتراحات تطرح للنقاش. ما نطلبه فقط هو أن يكون هناك استماع إلى هذه الأفكار وأن يكون هناك تفاعل. لا نطلب من الحكومة ولا من البرلمان أن ينخرط فيما نقدمه باعتبارنا هيئة حكمة. نحن لسنا غرفة ثالثة في البرلمان ولسنا جزءا من الحكومة. نحن هيئة حكمة لها استقلاليتها عن السلطة التنفيذية وعن البرلمان. ما نقدمه في الشق الاقتراحي هو مجرد أفكار للتداول وللنقاش ولإطراء الحوار حول الحكامة الإدارية. لذلك ما ننتظره هو ليس تطبيق هذه الاقتراحات وهذه الأفكار، ولكن فقط التفاعل معها. لذلك فهذه النسبة أتصور بأنها معقولة، لأن هناك التقاط وهناك تفاعل ننتظر أثره في الزمن القريب.
1: سي حسن طارق، طبعا هناك الكثير من النقاط المهمة الواردة في تقريركم والتي تستحق فعلا المناقشة والحديث حولها، لكن مع الأسف استوفينا الوقت المخصص لهذا النقاش. ممتن لك سيدي الكريم على كل هذا الوقت وهذه التوضيحات. شكرا جزيلا.
0: شكرا، شكرا سي أمين، وتبارك الله عليك.
2: في الذكرى 27 لعيد العرش نحتفي بالفكرة، بالإنجازات وبمسيرة ملهمة، من أفاق التكنولوجيا والابتكار إلى ميادين الرياضة والثقافة، وصولا إلى عمق السياسة والمجتمع. المغرب يتقدم بشبابه.
3: بلادنا اليوم تتلعب في الكاري دي غران.
2: ترقبوا تغطية استثنائية اعتبارا من 28 يوليوز الجاري على ميديا.
4: أحوال الطقس في منطقتنا المغربية.
5: في المغرب طقس غائم إلى مشمس في غالب الأحيان على الساحل الممتد بين العرائش والرباط، وعلى الساحل بين الدار البيضاء وسافي وشرق الأطلس الكبير وساحل جنوب سيدي يفني، فيما سيكون صافيا بباقي أنحاء المملكة. درجتها الحرارة 26 درجة مرتقبة بالدار البيضاء، 27 درجة في الرباط طنجة السويرة، 28 بيسافي، 29 بالعيون، 30 بأكادير، 32 بالناظور، 33 بفاس، 38 بمراكش، و 41 درجة على المقاييس مرتقبة بالرشيدية. في الجزائر سماء غائمة إلى مشمسة في غالب الأحيان على الولايات الشمالية وصافية بباقي أنحاء البلاد. درجتها الحرارة 32 درجة مرتقبة بوهران، 33 بالجزائر العاصمة، 38 بتمنراست، 40 بأشلف، 41 بقسنطينة، و 49 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. تونس طقس صباحا مشمس على كامل أنحاء البلاد، يستمر كذلك في الفترة المسائية في غالب الأحيان شمال الخط الرابط بين سوسة والقصرين. درجتها الحرارة 34 درجة مرتقبة بصفاقس جابس، 36 بمدنين سوسة، 39 بتبرقة، 40 بتونس العاصمة، و 47 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر.
4: خميسة والنصف بميديا، موجز الأنباء في تقديمه لسيا ميامي.
6: Bonjour à toutes et à tous. À la une ce samedi, les rebelles houthis du Yémen revendiquent une attaque de missiles contre la ville.

0: عمرو دياب عبر ميديان في صباح الأخبار. صباحكم سعيد مستمعينا الكرام. اللحظة إلى ركن الثقافة لكل من يهوى الكتاب. كتاب في دقيقتين. يعتبر الحسين بن منصور الحلاج من أكثر الشخصيات إثارة الجدل في تاريخ التصوف الإسلامي، حيث اعتبره البعض وليا من أولياء الله، فيما اتهمه البعض الآخر بالكفر والزندقة، فقطعت يداه ورجلاه وأحرقت جثته، ولم يبق من أثاره الكثير سوى كتاب طواسين وبعض الأشعار والمقاطع المتفرقة. نقرأ بعض أبياته الآن في فقرة كتاب في دقيقتين مع زمي شكري البكري.
1: يؤمن الحلاج بأنه لا سبيل إلى معرفة الله بالعلم وإنما بالحب، وجعل نفسه قربانا لهذا الحب الذي قال فيه: قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وألسنة بأسرار تناجي تغيب عن الكرام الكاتبين، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين، وترتع في رياض القدس طورا وتشرب من بحار العارفين، فأورثنا الشراب علوم غيب تشف على علوم الأقدمين، عباد أخلصوا في السر حتى دنوا منه وصاروا واصلين. ومن أشهر قصائده قوله: رأيت ربي بعين قلبي فقلت من أنت؟ قال: أنت، فليس للأين منك أين، وليس أين بحيث أنت، وليس للوهم منك وهم فيعلم الوهم أين أنت، أنت الذي حزت كل أين بنحو لا أين، فأين أنت؟ ففي فنائي فنى فنائي وفي فنائي وجدت أنت، في محو اسمي ورسم جسمي سألت عني فقلت أنت، أشار سري إليك حتى فنيت عني ودمت أنت، أنت حياتي وسر قلبي.

فحيثما كنت كنت أنت. يرى ماسينيون بأن الحلاجة هو الشخصية الكاملة التي تمثل أصدق تمثيل أسمى ما وصل إليه الحب الإلهي في التصوف الإسلامي. ولأسباب سياسية أكثر منها دينية، جلد الحلاج وقطعت يداه ورجلاه من خلاف، وصلب وعلقت رأسه ومنعت كتبه من التداول بين الناس، لكنه فر من كل ذلك ووصل إلينا رمزا من الرموز الخالدة، حتى إن أبا حامد الغزالي وضعه بين العارفين الذين عرجوا إلى سماء الحقيقة، وقال فيه الشيخ الأكبر ابن العربي: فمن فهم الإشارة فليصنها، وإلا سوف يقتل بالسنان كحلاج المحبة إذ تبدت له شمس الحقيقة بالتدان. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: السادسة إلا ربع، تذكير بأبرز العناوين. المغرب ومالي يفتحان مركب محمد السادس للتكوين المهني في باماكو. المشروع يهدف إلى تأهيل الشباب وتلبية حاجات سوق الشغل في مجالات متعددة. الرئيس الانتقالي لمالي يستقبل ناصر بوريتا غويتا، يشيد بموقف المغرب الداعم لسيادة مالي ووحدتها الوطنية. باماكو تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أراضيه. إسرائيل تعلن إنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. القرار يأتي بعد مواجهة دامية

خلفت قتلى فلسطينيين وإسرائيليين. ترامب يبقي قرار توجيه ضربات أوسع ضد إيران قيد الدراسة. الرئيس الأمريكي يحذر الصين وروسيا من تزويد طهران بالأسلحة. رئيس الوزراء البريطاني أندي بورمان يفتح مكتبا جديدا في شمال إنجلترا مانشستر. الحكومة تتعهد بنقل مزيد من الصلاحيات بعيدا عن لندن لتعزيز التنمية. تونس تستدعي السفير الفرنسي بعد بث مقابلة مع مطلوب للعدل. الخارجية التونسية تطالب بتوضيحات بشأن المقابلة التي بثتها قناة عمومية فرنسية. محكمة تحكيم الرياضي تاس تحدد موعد جلسة نزاع حول نهائي كأس أمم إفريقيا مغرب 2025. هيئة التحكيم ستباشر مداولتها بعد الاستماع ولن تصدر الحكم في اليوم نفسه.

عبر ميديان نحييكم مستمعينا الكرام ونتمنى أن تستمتعوا معنا طيلة هذه الفترة الإخبارية لحظة إلى الترند. أثار إعلان السفارة الإيطالية بالرباط عن لقاء سفير إيطاليا لدى المملكة المغربية والقنصل العام الإيطالي بدر البيضاء بأرملة الراحل عبد الرحيم فقير تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، حيث اعتبر عدد كبير من المغاربة أن هذه الخطوة تعكس اهتماما رسميا من الجانب الإيطالي بالقضية، لكنها لا تغني عن ضرورة كشف جميع

ملابسة الوفاة وترتيب المسؤوليات القانونية، وتداول نشطاء مضمون البلاغ الصادر عن السفارة الإيطالية الذي أكد أن اللقاء جرى بتوجيه من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وأن المسؤولين الإيطاليين قدما باسم الحكومة الإيطالية خالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، مع تأكيده على استعداد السفارة والقنصلية العامة لمواصلة مواكبة أسرة الفقيد وتقديم الدعم اللازم لهما لمرحلة المقبلة. ورغم الترحيب بالمبادرة الدبلوماسية، فقد طغت عبر منصة التواصل الاجتماعي خصوصا فيسبوك، حيث كان التفاعل كبير، مطالبات بضرورة فتح تحقيق معمق وشفاف في ظروف وفاة الشاب المغربي، مع كشف جميع الحقائق للرأي العام ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف عائلة الضحية. واعتبر معلق أن التعازي الرسمية تمثل بادرة إنسانية مهمة، لكنها لا يمكن أن تكون بديلا عن المسؤولية والمساءلة القانونية، مؤكدين أن القضية ستستوجب إجراءات عملية تكتشف الحقيقة وما جرى في إيطاليا وتحدد المسؤوليات بشكل واضح، بما يبدد أي شكوك أو تساؤلات تحيط بهذا الملف.

0: في منطقة تتغير كل يوم، تتقاطع المصالح وترسم القرارات. نفتح الملفات، نحلل بعمق، وننقل الصورة كما هي لا كما تروى. من بيروت يضعك في قلب الحدث، لأن الفهم يبدأ من هنا.
1: من بيروت مع خلدون زين الدين، يأتيكم كل سبت ابتداء من 1:30 زوالاً على ميديا، وثانية زوالاً على ميديا تي في مغرب.

0: عبر ميديا نحييكم قبل نشرة السادسة حول الطقس في منطقتنا المغربية.
1: في المغرب طقس غائم إلى مشمس في غالب الأحيان على الساحل الممتد بين العرائش والرباط، وعلى الساحل بين الدار البيضاء وسافي وشرق الأطلس الكبير والساحل جنوب سيدي يفني، فيما سيكون صافيا بباقي أنحاء المملكة. درجته الحرارة 26 درجة مرتقبة بالدار البيضاء، 27 درجة في الرباط طنجة السويرة، 28 بياسفي، 29 بالعيون، 30 بأكادير، 32 بالناظور، 33 بفاس، 38 بمراكش، و 41 درجة على المقاييس مرتقبة بالرشيدية. في الجزائر سماء غائمة إلى مشمسة في غالب الأحيان على الولايات الشمالية وصافية بباقي أنحاء البلاد. درجتها الحرارة 32 درجة مرتقبة بوهران، 33 بالجزائر العاصمة، 38 بتمنراست، 40 بأشلف، 41 بقسنطينة، و 49 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. تونس طقس صباحا مشمس على كامل أنحاء البلاد، يستمر كذلك في الفترة المسائية في غالب الأحيان شمال الخط الرابط بين سوسة والقصرين. درجة الحرارة 34 درجة مرتقبة بصفاقس جابس، 36 بمدنين سوسة، 39 بتبرقة، 40 بتونس العاصمة، و 47 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر.

0: أخبار المنطقة المغربية والعالم في نشرة السادسة المفصلة يقدمها زميلنا نور الدين الحوتي. صباح الخير نور الدين.
1: صباح الخير عثمان. صباح الخير مستمعي الكرام. إليكم عناوين السادسة: هجمات واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ترفع التوتر بالضفة الغربية المحتلة، فلسطينيون يسقط برصاص الجيش الإسرائيلي فجر السبت ساعات بعد مقتل 4 فلسطينيين في اعتداء على قرية تل بمحافظة نابلس. بتعليمات من العائلة المغربية الملك محمد السادس، السلطات المالية تتسلم مركب محمد السادس لتكوين المياني المنجز بالعاصمة باماكو. في ليبيا انقطاع التيار الكهربائي تصل إلى 20 ساعة ببعض المناطق لتطيل معاناة المواطنين وسط استمرار موجة الحرارة. في المجال الرياضي، محكمة التحكيم الرياضية طاس تحدد موعد جلسة الاستماع الخاصة بالنزاع حول نهائي كان 25 و2000. أهلا بكم. مستهل النشرة من الأراضي الفلسطينية، مناطق عدة في الضفة الغربية شهدت فجر اليوم موجة جديدة من اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين، مما أسفر عن إصابة فتى ومسن فلسطينيين برصاص الاحتلال في بيت لحم ونابلس، وكان 4 فلسطينيين قد قتلوا الجمعة خلال تصديهم رفقة آخرين لهجوم شنه مستوطنون على قرية تل جنوب غربي نابلس. في طية ذلك، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع إسرائيل كاتس وجه جيش الاحتلال لتنفيذ عملية واسعة في قرى بالضفة الغربية، وأعلن بدء إجراءات لتشريع بؤر استيطانية وإقامة أخرى جديدة. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا ماجد سعيد من رام الله.
2: صباح دام شهدته بلدة تل القريبة من نابلس شمال الضفة الغربية بعد أن قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين وأصاب 4 آخرين فيها 3 منهم في حالة الخطر. الحدث وقع بعد أن اقتحم 10 المستوطنين البلدة وحاول عدد من الشبان التصدي لهم، حيث وقع شجار بالأيدي بين الجانبين قبل أن يتدخل الجيش الإسرائيلي الذي حضر إلى المكان ويطلق النار على الفلسطينيين، فيما تمكن أحد الفلسطينيين من انتزاع سلاح حارس مستوطنة جفاد جلعاد وإطلاق النار عليه فقتله. محافظ نابلس غسان دغلس:
3: هذه حرب تستهدف كل الفلسطيني، بالتأكيد سندافع عن أنفسنا، لن نبقى مكتفين، نحن موجودين على الأرض ونعزز سمورنا، وهي أرض مباركة، أرض مقدسة، في يوم الجمعة يرتقي شهداء، ولكن نقول للعالم كفى صمتا، الوضع صعب جدا على الأرض.
2: وفي حين سارع الجيش الإسرائيلي فور وقوع هذا الحدث إلى إغلاق منطقة نابلس بشكل كامل ودفع بقوات كبيرة إلى هناك للقيام بعملية عسكرية واسعة النطاق، فإن المستوطنين أخذوا يوسعون من هجماتهم على بلدات فلسطينية أخرى مثل بورين قرب نابلس ومريحة قرب جنين وفرعة قرب قلقيلية، حيث أحرقوا عددا من المنازل والمركبات. مدير مركز يبوس للدراسات السياسية سليمان بشارات:
4: كانت إسرائيل دائما تصف هذه الاعتداءات بالاعتداءات الفردية، اليوم هذه الاعتداءات الاستيطانية هي اعتداءات ممنهجة، الهدف الأساسي منها هو قتل روح الأمل بإمكانية العيش للمواطن الفلسطيني على الأرض الفلسطينية بالضفة الغربية.
2: وحسب وزارة الصحة الفلسطينية فقد قتلت إسرائيل 87 فلسطينيا منذ بداية هذا العام، بينهم 21 فلسطينيا قتلوا برصاص المستوطنين. لميديا ماجد سعيد رام الله.
1: إقليميا واصلة بالملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن شن ضربات أوسع على إيران، إذ باتت طهران تظهر حسب قوله جدية أكبر في مباحثات مع واشنطن. في غضون ذلك، حذر ترامب كل من الصين وروسيا من بيع أسلحة لإيران، قائلا إنه يصدق تأكيدات موسكو وبكين أنهما لم تقوم بهذه الخطوة حتى الآن. وشنت السعودية الجمعة غارات على أهداف عسكرية للحوثيين في مدينة الحديدة اليمنية بعدما أعلنت الجماعة المدعومة من قبل إيران فرض حصار بحري على المملكة دون غيرها واستهداف سفنها بشكل خاص. واصل نشرة بجديد العلاقة المغربية الإفريقية. بتعليمات من العائلة المغربية الملك محمد السادس، تم أمس بباماكو تسليم السلطات المالية مركب محمد السادس للتكوين المهني المنجز من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع. المركب سيوفر تكوين لفائدة نحو 1000 متدرب سنويا عبر

0: 23 شعبة منها 12 شعبة منها 12 شعبة في ميان البناء والأشغال العمومية. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أكد أن هذه المبادرة تجسد العناية الملكية بالشباب المالي وشباب الإفريقي بصفة عامة. في المتابعة عبد العالي الزهر.
1: المركب الممتد على مساحة مبنية تبلغ 5000 متر مربع بالعاصمة المالية باماكو أنجزته مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة ليوفر عرضا تكوينيا يراعي متطلبات سوق الشغل مع التركيز على الكفاءات التطبيقية والتناوب بين التكوين النظري والميداني لضمان الإدماج المهني للشباب. المنشأة تتيح استقبال زهاء 1000 متدرب سنويا موزعين على 21 شعبة منها 12 شعبة لمهن البناء والأشغال العمومية وتسع شعب لقطاعات السياحة والفندقة والمطاعم. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أكد خلال زيارته للمركب أن المبادرة الملكية تجسد عناية العاهل المغربي الملك محمد السادس بالشباب المالي والإفريقي مبرزا أنها تترجم الرؤية الملكية لتعاون جنوب جنوب. الخطوة المغربية لقيت إشادة واسعة من الجانب المالي حيث أعربت وزيرة المقاولة الوطنية والتشغيل والتكوين المهني في مالي أومو سالسيك عن امتنان العميق للرئيس الانتقالي رئيس الدولة الجنرال أسيم غويتا للملك محمد السادس على هذه الالتفاتة ذات الدلالة الكبيرة والتي تلبي احتياجا استراتيجيا لمالي في تطوير الكفاءات وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
0: المملكة المغربية وجمهورية مالي أكدت أمس خلال انعقاد أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون التي ترأس وزير الشؤون الخارجي ناصر بوريطة ونظيره المالي عبد الله ديوب أكدت عزمهما إعطاء دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين. توج انعقاد الدورة بصدور بيان مشترك أكدت فيه مالي دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية معتبرة مبادرة الحكم الذاتي الحالة الوحيدة الجادة والواقعية لتسوية النزاع. باماكو جددت أيضا التأكيد على التزامها بالمبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي. في شؤون بقية المنطقة المغاربية أعلنت وزارة الخارجية التونسية مساء أمس أن استدعت السفيرة الفرنسية عقب بث أحد القنوات العمومية الفرنسية مقابلة مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية يحتوت على مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي. ولم تذكر الوزارة اسم القناة ولا الشخصية المعنية إلا أن تقارير صحفية نقلت عن مقربين من صانعي القرار في تونس أن الأمر يتعلق بقناة فرانس 24 وبمقابلة أجريت مؤخرا مع الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي. إلى ليبيا الآن. الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي في هذا البلد بات مربكا لحياة المواطنين في العديد من المناطق التي بلغت بها مدة الانقطاعات 20 ساعة. المتضررون ما فاتئ يعبرون عن معاناتهم من الوضع الذي نجم عنه توقف بعض الخدمات العامة. هذا فيما تتواصل موجة الحر متجاوزة في معدلاتها 43 درجة مئوية. أسباب أزمة الكهرباء في ليبيا يطلعون عليه المحلل الاقتصادي وحيد الجبو تحدث للمحفوظ والسالك من العاصمة طرابلس.
2: الكهرباء في ليبيا طبعا بدأ ينقطع من 2011 بشكل مستمر يعني نتيجة للتغيير السياسي الذي حدث. الآن بعد صرف المبالغ الكبيرة من 2020 إلى حد الآن وتعد بالمليارات لإعادة تقوية الشبكة العامة الكهرباء في ليبيا، ومفروض أن الشبكة العامة الكهرباء تكون مستمرة بشكل جيد، ولكن للأسف هناك مجموعة من الأسباب هي التي أدت إلى إحباط هذا في القدرة على تغطية الكهرباء في داخل الشبكة الليبية، وذلك بسبب مجموعة من العوامل أهمها فساد مالي، وهناك طبعا حتى تسيب في القيام بالصيانة الكاملة، وهناك ضغوطات على شركة الكهرباء الليبية كذلك، وهناك سبب رابع هو الصراع بين الأطراف على السلطة. يحاول كل طرف أن يعطل الخدمات لكي يعطي صورة سيئة للطرف الحاكم. ونتمنى أن عملية إعادة الشركة وإعادة يعني هيكلتها وإعادة يعني تشغيل محطاتها الكهربائية يتم بشفافية واضحة، لأن الحل ليس إزالة إدارة الشركة، المشكلة هي في الهيكلية والمشكلة في الإدارة كذلك في وجود خبرات.
0: آخر محطات السادسة الرياضية. قالت محكمة التحكيم الرياضية طاس إن جلسة الاستماع الخاصة بالنزاع حول نهائي كأس أمم إفريقيا 25 و2000 تقرر أن تكون في 8 أكتوبر المقبل. وأكدت المحكمة في بلاغ لها أنها لا تستطيع في الوقت الحالي تحديد موعد إصدار القرار النهائي، مع تأكيد على أن الحكم لن يصدر في يوم انعقاد الجلسة. قراءة في بلاغ طاس الجديد مع الخبير.

0: في السياسات الرياضية منصف اليازغي تحدث لوديع وحتي.
1: يبقى بأنه هذه جلسة الاستماع بكل ما تتطلبه من تقديم دفعات وأيضا طلب المحكمة لتوضيحات وأيضا تدقيق في بعض الحيثيات، هذا الأمر يؤشر إلى أنه القرار لن يصدر إلا نهاية شهر أكتوبر. يبقى بأنه بلاغ محكمة التحكيم الرياضية جاء اليمنى ليعطينا بعض تفاصيل أخرى المتعلقة بأنه الجلسة ستكون سرية باتفاق الطرفين، لكن أن هذين الطرفين أو أطراف المتدخلة في قضية لم تتفق على جدول سريع للقضية وتم اللجوء إلى جدول زمني الاعتيادي. لكن ربما النقطة المثيرة في بلاغ محكمة التحكيم الرياضي والذي لم نعتد في مختلف القرارات السابقة وفي مختلف بلاغاتها، وأنه جاءت لتنفي ما ردته بعض وسائل الإعلام العربية بخصوص وجود قرار صدر من أجل منح اللقب لطرف دون آخر، فهي نفت كل ذلك وأكدت بأن كل ما يتعلق بهذا الموضوع فهو يعود إليها عن طريق وسائل التواصل خاصة بها. يبقى بأنه ونحن ننتظر هذا القرار هناك أمور ربما قد تخدم مصلحة المغرب، خصوصا ما يتعلق بالتعديل الذي أقرته الفيفا بتنسيق مع المجلس الدولي لكرة القدم فيما يتعلق بالانسحاب من الملعب وأيضا ما يتعلق بالاحتجاج الجماعي، فهذا التعديل قد يصب في صالح المغرب قبل صدور هذا القرار الذي من المرجح كما قلت أن يكون نهاية شهر أكتوبر أو بداية شهر نوفمبر من السنة الجارية.
0: الخبير في السياسات الرياضية منصف اليازغي متحدثا لوديع أحتي ومعه ننهي النشرة والكلمة تعود لك.
2: شكرا جزيلا لك نور الدين. مستمعينا الكرام اللحظة مباشرة إلى أبرز ما جاء في الصحف الأسبوعية معك حميد الأزهري، مرحبا بك.
3: مرحبا. كنز المغرب الذي يتسابق عليه العالم، عنوان تضعه مجلة المجلة السعودية للحديث عن تزايد أهمية الفوسفات في ظل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية. قرار واشنطن الأخير بتعليق رسومها الجمركية على الأسمدة المغربية خفض التكلفة على المزارع الأمريكي ب22%، وهكذا لم يعد المغرب مجرد مصدر لمواد خام بل ارتقى ليصبح ورقة ضغط استراتيجية تمسك بعصب الزراعة الأمريكية. إلى أسبوعية الصحيفة وفيها نقرأ تباطؤ في العجز التجاري ونسبة نمو تصل إلى 4.8%، إنها مؤشرات اقتصادية إيجابية تنتظر الحكومة المغربية المقبلة في أشهرها الأولى. مجلة تشالنج تتساءل ما كلفة أن تكوني امرأة في المغرب؟ النساء لا زلن يتقاضين أجورا تقل ب40% عن الرجال في حين لا تتجاوز نسبة مشاركتهن في القوى العاملة 19%، وهي فجوة هيكلية تؤكد المجلة أن ردمها كفيل برفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 20%. ننتقل إلى مجلة ناشونال انترست الأمريكية التي تتوقف عندما تسميه لغز مضيق هرمز الذي يعجز عنه منطق القوة. المجلة ترى أن حقائق الطبيعة والجغرافيا تفرض كلمتها هناك، لذلك نحن أمام 3 سيناريوهات محتملة: إما أن تستمر القيود الانتقائية على الملاحة بما يجعل إيران حارسة الممر، أو أن يحاول ترامب إعادة فتح المضيق بالقوة وهو خطأ ستتكفل الجغرافيا بأن تجعله يدفع ثمنه، أو وهذا هو السيناريو الثالث أن يمضي الجميع نحو تسوية دبلوماسية تبقي آثار الأزمة قائمة، وهذا الحل على مرارته يبقى الحل الأقل كلفة لواشنطن وطهران. فورين بوليسي الأمريكية ترى أن الضربات الإيرانية على مراكز البيانات الخليجية لن تكبح طموح الخليج في الذكاء الاصطناعي، والحجة نموذج أوكرانيا التي نقلت تيرابايتات من بيانات دولتها عبر الحدود في غضون أسابيع وأعادت بناء شبكتها وهي تحت القصف. لذلك فإن الرياض وأبوظبي والدوحة ماضية في تعزيز استثماراتها في هذا الإطار. العالم يتخلى عن أمريكا، هكذا تقول فورين أفيرز نقلا عن استطلاع يؤكد أن صورة واشنطن هوت في 36 دولة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2002، والرأي العام لم يعد يسائل سياسات ترامب وحدها بل بات يشكك في

0: الديمقراطية الأمريكية ذاتها. في السويد مثلا وقبل 5 سنوات قال 61% إن أمريكا تحترم الحريات، واليوم فقط 27% يقولون ذلك. هل تسمع أو تسمعين بليان وينفينغ؟ أغلبنا لا يعرف من يكون، لأنه لا يظهر أمام أي كاميرا ولا يريد الظهور. إنه مؤسس ديب سيك للذكاء الاصطناعي، قفزت ثروته إلى نحو 38 مليار دولار. الإيكونوميست البريطانية تتحدث عن 30 ملياردير عصاميا من الصين دون 41، يواصلون التوسع في الأسواق العالمية سرا ويفضلون الابتعاد عن الأضواء. ونختم بمجلة الإكسبريس التي تكتب عن عطلة الصيف. عدد متزايد من المديرين في فرنسا باتوا يفضلون العمل في شهر غشت، مستغلين غياب فرقهم للبحث عن هدوء نادر وإنجاز مهام معمقة براحة بال. المجلة تبرز أنماطا مختلفة للموظفين الفرنسيين، منهم المتكتمون الذين يخفون تفاصيل وجهتهم في العطل، وآخرون نرجسيون يستعرضون فخامة عطلهم عبر المنصات. أما 38% من الموظفين الفرنسيين فهم مهووسون بالتفاصيل ويقضون أسابيع في المقارنات تجنبا للنصب والاحتيال. إلى اللقاء.
1: قبل توقيعة مستمعين الكرام الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولي هاشم العلوي،
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع
4: اليوم، ومن بعد ما تكلمنا البارح بصفة بسيطة على الأضرار والمشاكل اللي تجي من الضياع ديال الماء وقت السقا، أرانا نتكلموا اليوم على الشيء اللي خاصنا نديروه باش نبعدوا علينا هذه المشاكل كلها والضياع ديال الماء نفسه اللي تيسببها. اولا فيما يخص الضياع ديال الماء في الخروج ديالو من البومبا ولا في دخوله عندنا من الساقيه ديال المكتب الجهوي، خاص القادوس ولا الساقيه فاش غادي يجري هاد الماء تكون قاده لا في الوسع ديالها ولا في الغرق ديالها. ثانيا خاص هاد السواقي الكبار ولا المتوسطين فاش غادي نفرقوا الماء على البقاعي والكاريات ديالنا يكونوا يا اما مدسين بالسماء يا اما بالتراب، ولكن مغطين بشيميكا على طولها وعرضها، يا اما على الاقل مدكوكين مزيان حتى يقسحوا لهم جنبهم ووسطهم باش يولي الماء يجري فيهم بكل سهوله وما تشرب منه الارض ديال الساقيه الا القليل. كذلك خاص السواقي يكون عندهم واحد الحدوره بواحد القدر معين باش ما يبقاش الماء يحقن في بعض المحلات وتشربوا التربه ديالهم. واخيرا فيما يخص السواقي خاص الربطات باش ندوزوا الماء من جهه لجهه اخرى يكونوا صحاح ومتان.
3: ملاحظه اليوم،
4: البارح كنا دوينا على المثال ديال هذيك الفيرما في ناحية فاس واللي كانت فيها الداليا واللي غير بالماء اللي اقتصدوه بمالها وما بقاوش يضيعوه تمكنوا يغرسوا مساحة ديال 3 مرات زايدة على داك الشيء اللي كان عندهم من قبل، ويسقوه بالقوتاقوت اللي ما بقاو تضيعوا فيه حتى حاجة من المياه اللي عندهم في البيال ديالهم. واليوم بغيت نعطي مثال آخر في ناحية سوس ماسة، فيرما فيها لاصير ديال المطيشة والخيار والبطيخ والخضار عامة، ومولاها فني متبع بنفسه مسائله وبالخصوص السقا اللي عنده، كان تيصير على السقا تقريبا كل عام المقابل ديال 7 مليون حتى 8 مليون على تقريبا 6-7 ديال الكتارات مغطينهم في الحين كلهم. وقدامه ناس عندهم نفس الفلاحات ونفس الوسائل ولكن ماشي نفس الوعي بالأهمية ديال الماء والاقتصاد منه، تيطيح عليهم السقا ديال كل كتار 2 مليون، والنتيجة عند الفلاح الأول باينة وتتفرح، وعند الفلاحة اللي قدامه تيصرفوا فلوس كثيرة ولكن بلا نتيجة بلا فايدة.
2: أما النص الثاني من يوميتنا نتلقوا فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
5: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري
1: حييكم عبر المباشر مستمعينا الكرام في صباح

0: صباح الأخبار عودة مع إنتاجات قسم تحريرنا إلى توقيعات التي تقدم لنا في يومه السبت توقيع خاص. هو الموسيقي العالمي إبراهيم معلوف، طفولته صقلت هويته وثقافيته، ورحلته الموسيقية كسرت كل الحواجز وجمعت بين الشرق والغرب. عن إبراهيم كلمة وصوتا نسافر اليوم في توقيع خاص لزميلة مجدولين بن شريف.
1: لأنني مللت الحديث عن السياسة وعثراتها، عن الصحافة ولا أخلاقياتها، عن كل ما يتعب الجسد والروح، اخترت ركنا مختلفا تماما هذا الأسبوع بلا مناسبة، فقط لإنقاذ أنفسنا. في رحلة بحث يومية عن الخبر رغم قساوته، عثرت على نجاتي في مقال ممتع للصحيفة اللبنانية العريقة لوريون لوجوغ عن إبراهيم معلوف. وحده صاحب الهويات المتعددة، اللبناني الفرنسي قادر على ابتداع لغة موسيقية فريدة خارج كل تصنيف. حياته قصة حقيقية مثل عزفه دون أوهام، فآلته من اختراع والده لا تحتمل الكذب كما لا تعترف بالحياد. معه نكتشف كل الحقيقة، لا نصف الحزن ولا ربع النغمة، بتقنية البوق ربع نوتة. مزج المقامات العربية بالجاز، كسر سمت الموسيقى الكلاسيكية بكل فرح. مشروعه الأحمر والأسود تحدى كل الممكن الموسيقي، جرى الغرب إلى عناق الشرق. فبيروت له البدء والمنتهى. ذكرياته، طفولته قبل الحرب الأهلية، رحبانيته، فيروزيته، كل تجربته الحسية هي استعادة من لبنانه، أذاب بها جغرافيا باريس والعالم. هدوء، غضب، سكينة، صراخ، فرح، مقاومة، وجع، هروب، حب، حرية وصمت. نختبر كل الأحاسيس كلها حتى للمرات الأولى. بعد الاستماع لمقطوعاته، لا تخرج كما دخلت. تلك العصا السحرية العازفة ترسم الفوضى بداخلك وتعيد ترتيبها. من يفعل ذلك؟ هالة من العفوية تفجر كل الألوان، تخترق المدى كمن يحفر الصخر ليوجد طريقا تشبهه. طريق إبراهيم معلوف لا يبوح بسره إلا لمن ينصت بروحه. كلما رفع البوق يروي قصصا لم تحك بعد، قصص من الخيال أقوى من كل واقع. منذ احترافه الفن، قدم الأربعيني الموسيقى فنا إنسانيا عالميا، لا تقيده انتماءات فكرية أو أيديولوجية، لا يحده اختلاف. سارت بين يديه سلاحا ناعما في وجه التعصب، حتى أم كلثوم

في بدايات عمه الكاتب أمين معلوف نقرأ: من غير الوارد أن أدعه يموت طي النسيان، لا هو ولا أي من أولئك الذين أدين لهم بذرة من هويتي وأسمائي ولغاتي ومعتقداتي وثوراتي وضياعاتي ومدادي ودمي ومنفاي، فأنا ابن كل سلف من أسلافي، وقدري أن أكون كذلك بدوري والدهم اللاحق. ثمة غليان يشارف على الجنون. سئل الفنان ليجيب: لو كان للموسيقى والفن تولي مقاليد الحكم في العالم لصارت الأمور أكثر سهولة. ليس طوباويا، لكنه مؤمن بعمق أننا لو علمنا أطفالنا والأجيال المقبلة لغة الموسيقى، حينها ستكبر مشاعرهم إيجابا حيال الآخر كيفما كان وأينما كان. يا له من عالم جميل، ممكن طبعا ولو في الخيال مؤقتا، إلى أن نستعيد إنسانيتنا.

0: يومية الفلاح. اليوم وصلنا للنقطة ديال المحاربة ضد القملة، وبالخصوص للكلام على الأدوية الكيماوية اللي يمكن الإنسان يخدمها ضد هذه القملة. وهذه بعض السنين كانت المحاربة الكيماوية تتخدم بالكترة جوج ديال المواد بالأساس: الزيوت المعدنية اللي تترش في فصل الشتاء ديك الساعة، لاسيما حيت تتكون القملة ما كتيراش بزاف في الفيرما، ولكن التأثير ديالها على الشجر والنوارة لاسيما حيت يبدا يسخن الحال دفع الفلاحة يتخلاو عليها ديك الساعة. ثانيا كانت مادة الباراتيون اللي كان رخيص بزاف وكانت عنده فعالية مهمة ضد القملة، لكن كان تيشجع بزاف حشرات الرتيلة تكاثر في الجنانات اللي تيخدموا هذا الباراتيون. أما اليوم موجودة أدوية مهمة وفعالة بزاف ضد القملة، وما تتحتاج لشي تقنيات خاصة من غير هادوك اللي دوينا عليهم من قبل. كاين كذلك بعض الزيوت اللي تيمكن ترش دابا، ولكن تيمكن تطيح غالية شوية. وما ننساوش أن المحاربة الفعالة ضد القملة خاصة كذلك تقضي عليها في الشجر اللي دايرين بالجنان، وفي الصنادق ديال الجني، وفي الشجر ديال الكرموس ولا الكرموس الهندي اللي قراب من الجنان ديال الليمون ديالنا.
1: نصيحة اليوم:
0: تنظن أن الإخوان الكسبة يكونوا تيكسبوا البقر ولا الغنم، ما كيلاش ننبهوهم مرة أخرى على أن المحاربة ضد الجيال ديال الدبان ديال دابا هي تتأثر بكثير على التكاثر ديال الجيال اللي من بعد في الخ ديال الصيف ولا في البدو ديال فصل الخريف. وتنظن بلا ما نأكدوا كذلك مرة أخرى على الأهمية ديال المحاربة ضد الدبان في الكوارة ديالهم، نظرا للمشاكل اللي يمكن يخلقوها البهايم في الكوري ولا الكسبة في الزريبة. ونصيحتي اليوم ليهم غير باش نأكد على أن المحاربة ضد الدبان ما خاصاش تكون غير برلش ديال الدواء في المحلات فاش تيطير الدبان ولا تيلصق، بل خاصة تعاون بالنقاوة والغسيل وتخرج كل الوساخ وكل ما يمكن يبيض ويولد فيه الدبان، أي كل ما هو من الدي بحال الغبار وما تيخرج من البهايم وما تيبقى من ماكلتهم، ويرشوا الدواء على حتى هاد الوساخ والغبار والزبل ديال البهايم راه لازم منه باش نقتلوا الدويدات ديالهم اللي تيعطيو الدبانات الكبار من بعد.
1: اخبار فلاحية
0: البارح بحال هاد الاخبار الفلاحيه ديالنا كنت تندوي مع الاخوان الكسابه على التغذيه ديال البهايم والكسيبه وعلى الاعلاف المركبه المصنوعه في المعامل حسب مقادير ومقاييس علميه وعالميه واللي تيوصوا بها جميع الفنيين المخصصين. وكنت ليت كلامي البارح مساله مهمه بغيت الكسابه كلهم يردوا لها البال، اما هي وهي انني متخوف ان البعض من الاخوان يظنوا اننا تندفعوهم ما يعطيو لبهايمهم وكسيبتهم غير هاد الاعلاف المركبه. لا، بل بغينا كل كسابة يفهموا أن أحسن حاجة هي يركبوا الرسيون ديال بهايمهم من الفراج والقرد والسيلاج إلى عندهم وكل ما موجود عندهم في الضيعة ديالهم، ويزيدوا على هاد الشيء شوية ديال الأعلاف المركبة على حساب واحد القياس وواحد العبار باش يكملوا التركيبة ديال داك الرسيون، ويجيبوا لهم كل المواد المعدنية والفيتامينات اللي يمكن تكون ناقصة في الفراج والسيلاج. إذن راه العلف المركب ما هو إلا تكميلة لكل ما موالفين الكسابة يعطوه لبهايمهم ولكسيبتهم. أخواتي إخواني، الله يلاقينا غدا إن شاء الله في 6:45 بحل كل نهار في كلام الخير والنصيحة المفيدة، ويبارك لنا جميع في كل ما تنديروه وتنجريو فيه. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: متافو أليسيا ميهامي.
2: 6h passé de 50 minutes sur Médien. Merci d'être à l'écoute de Matin Info. C'est maintenant le moment pour nous de retrouver votre chronique d'actualité. Une chronique qui reste ancrée au Maroc ce samedi. Le Maroc qui traîne encore dans la réduction des écarts de genre. Selon un rapport de 2023 du Forum économique mondial, le Royaume se situe à la 139e place sur un classement qui ne compte que 146 pays. Le 8 mars dernier, de nombreuses associations féministes marocaines se sont unies pour exiger une nouvelle fois une réforme globale de la Moudawana, le code de la famille marocaine, afin d'améliorer encore les droits des femmes. Parmi les changements réclamés, un en particulier, celui du mariage forcé des mineurs. À Tanger, un centre accueille les femmes victimes de violences. Notre journaliste Anaïs Laviel y a rencontré Rachida, mariée mineure par sa famille, mais aussi d'autres femmes au parcours difficile. Leurs voix ont été modifiées.

0: Matin Info, Alicia Mihami.
1: 6h57 sur Médian, dans quelques instants un nouveau journal. Juste avant ça, je vous propose de jeter un œil à la météo agricole.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية مرة في النواحي الساحلية ما بين العريش والرباط بحال حتى في جنوب سيدي فني وفي شرق الخط بني ملال والزازات. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش، الريح غادي يصوت غربي وشمالي في غالب النواحي ما عدا في السول الغربية والسواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السول الغربية والمنطقة الشرقية وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو متوسطة ما بين 50-75% في النواحي الساحلية وقل من 50% في المناطق الأخرى كلها. الحرارة وسط النهار مازال غادي تبقى طالعة ما بين 24-31 درجة في الدكالة، ما بين 24-43 درجة في واد الدهب، ما بين 25-30 درجة في اللوكوس، ما بين 28-32 درجة في الريف وناحية عبدة، 29-30 درجة في الشاوية، ما بين 29-36 درجة في السدية الحمراء، ما بين 29-38 درجة في ناحية سوس، ما بين 31-33 درجة في الغرب وناحية سايس، ما بين 31-37 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 32-39 درجة في ناحية تادلة، 34-35 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 34-37 درجة في ناحية الحوز، ما بين 39-43 درجة في ناحية التافيلات، وما بين 41-44 درجة في ناحية الدرعة. وفي هذا الطقس خاص الإخوان الفلاحة اللي عندهم شجر الحاوميط وبالخصوص شجر الكليمونتين والنافيل وكل الأصناف البكرية، يردوا بالهم مزيان مع التكاثر ديال الدبانات السراتيت اللي هاد الظروف الجوية غادي تساعدها تكاثر بزاف في الجنانات اللي موجودين في المناطق الجنوبية والوسطانية بلادنا، وخاصهم يبقاو يراقبوا العدد ديالها كل نهار في الكيسان ولا القريعات اللي خاصين بها واللي خاصهم يكونوا معلقين في الشجر، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Il est 7h sur Médian, l'heure d'un nouveau point sur l'actualité. Nourdine Eloutier est donc en studio avec moi pour un nouveau journal. Bonjour Nourdine.
3: Alam bika Alicia, alam bikoum moustamaïna, ilaykoum anawin al-sabia. بمناسبة أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة المنعقدة بباماكو، المغرب ومالي يعلنان عن دفعة جديدة لشراكتهم الاستراتيجية. في موريتانيا مؤتمر صحفي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تطرق فيه لملف الحوار الوطني ولشؤون موريتانيا في سياقها الإقليمي. هجمات وهجمات مضادة بين السعودية والمتمردين الحوثيين الذين أعلنوا أن حظر الملاحة البحرية في باب المندب يستهدف المملكة دون غيرها. دونالد ترامب يقر رسوما جمركية جديدة تطال 60 شريكا من شركاء

0: واشنطن التجاريين. أهلا بكم، نستهل النشرة بجديد العلاقات المغربية الإفريقية. المملكة المغربية وجمهورية مالي أكدتا عزمهما إعطاء دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما والارتقاء بها إلى مستويات أوسع. التأكيد كان أمس بمناسبة انعقاد أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون التي ترأسها وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ونظيره المالي عبد الله ديوب. الدورة وجدت أشغال بصدور بيان مشترك أكدت فيه مالي دعم للوحدة الترابية للمملكة، معتبرة مبادرة الحكم الذاتي الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية. باماكو جددت أيضا التأكيد على التزامها بالمبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي. أبرز محطات وملفات النقاش التي عرفت الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي نتعرف عليها على لسان يوسف كوليبالي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية المالية المغربية. تحدث من باماكو للمحفوظ ولد السهلك.
1: من افتتاح الاجتماع الخبراء للدولتين كلفوا بمهمة هي النقاش حول مواضيع كثيرة، يعني المواضيع اللي كانت متعلقة اتمامها واللقاء بين رجال أعمال للناحيتين، رجال أعمال مالي ورجال أعمال المغرب. تم اليوم الصباح تسليم هذا الملف إلى الوزراء للدولتين. تم توقيع على اتفاقيات بين الدولتين بالنسبة للمستقبل في هذه المجالات، مستقبل التعاون، مجالات التجارة والصناعة ومجال الفلاحة والمعادن والطاقة. كما تعلمون على أن المالي محتاج كثير للطاقة ومغرب عندها خبرة في الطاقة الشمسية والصحة والتعليم والأمن والثقافة وما إلى ذلك. تم تأييد الشراكة بين مالي والمملكة المغربية في هذه المجالات.
0: يوسف كوليبالي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية المالية المغربية. وفي باماكو استقبل أمس الرئيس الانتقالي الجنرال أسيمي غويتا وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وذلك على هامش إشغال أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي. الرئيس المالي أعلب خلال الاستقبال عن شكره للعائلة المغربية الملك محمد السادس على دعمه متعدد الأشكال لمالي وعلى الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة مالي ووحدة الوطنية. غويتا رحب أيضا بتطور العلاقات الثنائية معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات. نواصل النشرة مغاربيا من موريتانيا. بها عقد الرئيس محمد الشيخ الغزواني أمس مؤتمرا صحفيا خصصه لعرض أبرز المستجدات الوطنية. يأتي ذلك بعدما تسلم الجمعة وثيقة الحوار الوطني التي تتضمن خلاصات المشاورات ومخرجات المرحلة التحضيرية. وقالت الرئاسة الموريتانية إن تسلم الوثيقة يشكل إذانا بانطلاق مرحلة جديدة من مسار الحوار الوطني الهادف إلى تعزيز التوافق الوطني بين الفرقاء الموريتانيين. المزيد في تقرير مراسلنا الشيخان والسيدي من نواكشوط.
2: المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الموريتاني يأتي في ظروف تشهد فيها البلاد بوادر بداية حوار بين الفرقاء السياسيين. الرئيس محمد الشيخ الغزواني أكد خلال المؤتمر الصحفي أن البلاد قطعت أشواطاً لتطبيع العلاقة بين الفرقاء السياسيين.
3: انقطعوا خطوات لباس بها في تطبيع العلاقة ما بين الدولة والفرقاء السياسيين وحتى ما بين الفرقاء السياسيين أنفسهم، وصارت علاقة أولاً يطبعها الاحترام المتبادل، وثانياً كلها يلعب فيها الدور اللي يلا يقوم به.
2: الرئيس الموريتاني يؤكد في لقائه مع الصحافة أن التحديات الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل دعت إلى تطوير موريتانيا لجاهزيتها الأمنية واستعدادها لمواجهة التحديات المحتملة.
3: وفقنا ولله الحمد وبدعمكم كاملين في تطوير قواتنا المسلحة والأمنية والرفع من مستوى جاهزيتها وتحسين قدرتها على مواجهة مختلف الأخطار التي قد تهدد أمننا واستقرارنا.
2: لقاء الرئيس الموريتاني مع الصحافة يعد الأول من نوعه منذ وصوله للسلطة، واستعرض الشيخ الغزواني خلال هذا المؤتمر الأوضاع العامة في البلاد وقضايا الهجرة والأمن بالإضافة للظروف الدولية والإقليمية وتأثيرها على الساحة الموريتانية. الشيخان السيدي، مدية، نواكشوط.
0: إلى شؤون منطقة الشرق الأوسط. صلة بالملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن شن ضربات أوسع على إيران، إذ باتت طهران تظهر حسب قوله جدية أكبر في المباحثة مع واشنطن. في غضون ذلك، أعلن المتمردون الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي استهدف مدينة جيزان في جنوب السعودية السبت، ردا على غارات سعودية طالت أهدافا عسكرية للحوثيين في مدينة الحديدة أو في مدينة الحديدة اليمنية. جاء ذلك بعدما أكد المتحدث الرسمي باسم الجماعة الموالية لإيران مجددا أن حظر الملاحة البحرية الذي فرضته على العربية السعودية لا يهدف إلى وقف الحركة عبر مضيق باب المندب، بل يطال المملكة لوحدها. يضع تصريح المتحدث باسم الحوثيين في السياق العام للتوتر بمنطقة الشرق الأوسط. عبد الباقي شمسان المحلل السياسي اليمني تحدث من واشنطن لأيمن الأحمد.
4: هذا تصريح نستطيع أن نطلق عليه يعني مهني محترف للفصل المنهجي بين استهداف السعودية وتهديد الملاحة الدولية، بينما هو في الواقع تهديد الملاحة الدولية. وأعتقد أن ما يقوم به الحوثيين هو يندرج في إطار الاستراتيجية الإيرانية التي لم يعد لديها إلا ورقة الحوثي، وهي ورقة في غاية الأهمية، لأن لدينا مضيق هرمز ولدينا باب المندب، وهي أوراق في غاية الأهمية، خاصة وأن لبنان الآن في مرحلة إعادة استعادة الدولة وهيمنتها على الجغرافيا، وفي العراق هناك عمليات لاستهداف الفساد ولمحاولة أن تربط العراق بعيدا عن إيران. لم يبقى غير الحوثيين وهم في موقع استراتيجي خطير، وحتى الآن المجتمع الدولي لم يتخذ القرار المناسب، اتخاذ موقف واضح من ما يجري في جنوب المملكة العربية السعودية وعلى حدودها، وهكذا نعهد الاستراتيجية الإيرانية الشاملة التي تقوم بتبيئة الأسباب، ثم بعد ذلك تقوم بجمع هذه الأسباب في مخرجات الاستراتيجية الإيرانية لإدارة الصراع.
0: عبد الباقي شمسان المحلل السياسي اليمني تحدث إلينا من واشنطن. إقليميا، وفي الأراضي الفلسطينية، مناطق عدة في الضفة الغربية شهدت فجر اليوم موجة جديدة من اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين، مما أسفر عن إصابة فتى ومسن فلسطينيين برصاص الاحتلال في بيت لحم ونابلس، وكان 4 فلسطينيين قد قتلوا الجمعة خلال تصديهم رفقة آخرين لهجوم شنه مستوطنون على قرية تل جنوب غربي نابلس. في طية ذلك، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس جيش الاحتلال لتنفيذ عملية واسعة في قرى بالضفة الغربية، وأعلن التوجيه بإحداث بؤر استيطانية جديدة ضمن حزمة تدابير عقابية شملت أيضا إلغاء تصاريح عمل للفلسطينيين بمناطق محتلة. إلى المحطة التالية من هذا الموعد، رسوم جمركية جديدة فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخلت حيز التنفيذ الجمعة، تتراوح نسبتها ما بين 10 إلى 12.5%، وتهم السلع المستوردة من 60 شركا تجاريا ضمنهم الصين والاتحاد الأوروبي ودول عربية. الرسوم الجديدة تأتي بعد انتهاء العمل برسوم جمركية بنسبة 10%، كان ترامب قد فرض في وقت سابق من هذا العام. عن الرسوم الجمركية في سياسة الإدارة الأمريكية الحالية تابع قراءة إبراهيم بدران الخبير الاقتصادي والمالي من عمان، حوره عثمان الطاهرية.
5: من الواضح أن الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت أداة سياسية وإعلامية أكثر منها اقتصادية. في اعتقادي أن هذا سوف أولا لن يستمر، ولابد من الرجوع إلى التفاوض المباشر. ثم من الناحية الاقتصادية، هذا الارتفاع والانخفاض في الرسوم الجمركية يسبب خلخلة اقتصادية في داخل الاقتصاد الأمريكي أو أي اقتصاد وطني، ويتسبب في رفع الأسعار، وبالتالي سيعاني منها المواطن من جراء ارتفاع الأسعار. الذي كان من المفترض أن يتجه إليه الرئيس الأمريكي هو التفاوض مع الدول ذات العلاقة والاتفاق على رسوم جمركية معينة تراعي المسألة الاقتصادية لكلا البلدين بالشكل الذي يربح فيه الطرفان ولا يكون طرف رابح على حساب الطرف الآخر.
0: إبراهيم بدران الخبير الاقتصادي والمالي من عمان في تركيا. عقب عزله من منصبه كرئيس لأكبر أحزاب المعارضة غادر أوزغوروزيل الجمعة حزب الشعب الجمهوري ومعه 90 نائبا آخرين معلنا تأسيس حزب نيبارتي الجديد لقيادة المعارضة ضد الرئيس رجب طيب إردوغان. نهاية النشرة الكريمة مجددا تعود إليك أليسيا.
6: Merci beaucoup Nourdine pour ce journal. On vous retrouve à 8h pour votre prochaine édition. Restez avec nous, c'est l'heure de Sport Matin. Sport Matin qui vous est présenté ce samedi par Wadia Outier. Bonjour Wadia.
7: Bonjour Alicia.
6: Wadia, on parle de la finale de la CAN 2025 qui n'a peut-être pas encore livré son verdict, hein, mais on connaît désormais la date de l'audience devant le tribunal arbitral du sport qui va donc devoir trancher et désigner le vainqueur définitif de la Coupe d'Afrique des Nations.
7: بالفعل أليسيا نستهل صباح الرياضة إذن من سويسرا حيث حددت محكمة التحكيم الرياضي تاس موعد جلسة الاستماع الخاصة بالنزاع حول نهائي كأس أمم إفريقيا 2025. وأوضحت المحكمة في بلاغ رسمي أن جلسة الاستماع ستعقد يوم 8 أكتوبر المقبل بمقرها في مدينة لوزان السويسرية. وأكدت المحكمة أنه عقب انتهاء جلسة الاستماع ستباشر هيئة التحكيم مداولاتها، مشيرة إلى أنها لا تستطيع في الوقت الحالي تحديد موعد إصدار القرار النهائي، مع تأكيد على أن الحكم لن يصدر في اليوم نفسه الذي ستنعقد فيه الجلسة. أشارت محكمة التحكيم الرياضي تاس إلى أن أطراف النزاع لم تتوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد مسطرة مستعجلة، لذلك ستسير القضية وفق الجدول الزمني العادي المنصوص عليه في لوائح المحكمة، كما تم تحديد موعد الجلسة بعد التشاور مع جميع الأطراف التي لم تطلب أن تكون الجلسة علنية، وهو ما يعني أنها ستعقد خلف أبواب مغلقة. قراءة في بلاغ التاس الجديد مع الخبير في السياسات الرياضية الدكتور منصف اليسخي.
8: يبقى بأنه هذه جلسة الاستماع بكل ما تتطلبه من تقديم دفعات وأيضا طلب المحكمة لتوضيحات وأيضا تدقيق في بعض الحيثيات، هذا الأمر يؤشر إلى أنه القرار لن يصدر إلا نهاية شهر أكتوبر. يبقى بأنه بلاغ محكمة التحكيم الرياضية جاء اليمنى ليعطينا بعض تفاصيل أخرى المتعلقة بأنه الجلسة ستكون سرية باتفاق الطرفين، لكن أنه هؤلاء هذين الطرفين أو أطراف المتدخلة في قضية لم تتفق على جدولة سريعة للقضية وتم اللجوء إلى الجدول الزمني الاعتيادي. لكن ربما النقطة المثيرة في بلاغ محكمة التحكيم الرياضي والذي لم نعتاد في مختلف القرارات السابقة وفي مختلف بلاغتها، وأنه جاءت لتنفي ما ردته بعض وسائل الإعلام العربية بخصوص وجود قرار صدر من أجل منح اللقب لطرف دون آخر، فهي نفت كل ذلك وأكدت بأن كل ما يتعلق بهذا الموضوع فهو يعود إليها عن طريق وسائل التواصل خاصة بها. يبقى بأنه ونحن ننتظر هذا القرار، هناك أمور ربما قد تخدم مصلحة المغرب خصوصا ما يتعلق بالتعديل الذي أقرته الفيفا بتنسيق مع المجلس الدولي لكرة القدم فيما يتعلق بالانسحاب من الملعب وأيضا ما يتعلق بالاحتجاج الجماعي، فهذا التعديل قد يصب في صالح المغرب قبل صدور هذا القرار الذي من المرجح كما قلت أن يكون نهاية شهر أكتوبر أو بداية شهر نوفمبر من السنة الجارية.
7: دخل نادي فنربخشة التركي على خط الأندية المهتمة بالتعاقد مع الدولي المغربي نائل العينوي لاعب وسط روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل سعي الفريق لتعزيز تركيبته بعنصر شاب قادر على تقديم الإضافة على المدى الطويل. وكشفت تقارير إعلامية تركية أن إدارة فنربخشة وضعت العينوي ضمن أولوياتها لتدعيم خط الوسط بعدما باتت تدرس إنهاء ارتباطها بنجم الفرنسي نغولو كانتي بسبب التكلفة المالية المرتفعة، مع توجيه الميزانية المخصصة لرتبه نحو التعاقد مع لاعبين أصغر سنا. وأضاف المصدر ذاته أن مسؤولي النادي التركي يعتبرون لاعب المنتخب المغربي الخيار الأنسب بالنظر إلى قدرته على الشغل أكثر من مركز في وسط الميدان، سواء كلاعب ارتكاز أو متوسط ميدان دفاعي أو لاعب بوكس تو بوكس. وكان العناوي قد انضم إلى روما في صيف 2025 ويرتبط بعقد يمتد إلى غاية يونيو 2030 بعدما بصم على مستويات لافتة جعلته محط اهتمام عدد من الأندية الأوروبية دائما في إطار إذن الميركاتو الصيفي. أكد أنخيل آرو رئيس ريال بيتيس الإسباني أن عن آخر المستجدات المتعلقة بكل من عبد الصمد الزازولي وسفيان مرابط مؤكدا تمسك النادي بخدمات عبد الصمد الزازولي في وقت لا يزال فيه مستقبل مرابط مع الفريق معلقا. وأوضح رئيس نادي الأندلسي أن الزازولي بشر برنامج التأهيل منذ اليوم الأول لإصابته مبرزا أنه أظهر نضجا كبيرا في التعامل مع المرحلة ومن المنتظر أن يكون جاهزا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الأسبوع الثاني من فترة الإعداد. وبخصوص إمكانية رحيل الجناح المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية أشار رئيس بيتيس إلى أن النادي متمسك باستمراره لكنه لا يستبعد دراسة أي عرض مناسب مقابل أن القول إن لاعب غير قابل للبيع لا يعكس نهائيا واقع كرة القدم. من حركية الدوليين المغاربة في الميركاتو الصيفي لحركية المدربين حيث أعلن الاتحاد الألماني يوم أمس تعيين يورغن كلوب مديرا جديدا للمنتخب المانشافت خلفا للمدرب يوليان ناجلسمان. جاء ذلك في مؤتمر صحفي يوم أمس وهذا أول منصب تدريبي للمدرب الألماني المخضرم بعد رحيله عن فريق ليفربول الإنجليزي عام 2024. تفاصيل أوفى بخصوص تعيين يورغن كلوب مدربا جديدا لألمانيا في سياق التقرير التالي من توقيع الزميل الحسن جابري.
9: بعدما فقد منتخب ألمانيا بوصلة التوهج والتتويجات اتجهت بوصلة الاتحاد الألماني إلى رجل اعتاد إعادة بناء الفرق وصناعة الانتصارات. يورغن كلوب يبدأ رسميا مهمة إنقاذ المانشافت. الاتحاد الألماني لكرة القدم أعلن تعيين كلوب مدربا جديدا للمنتخب الألماني خلفا ليورغن ناجلسمان الذي غادر منصبه عقب الخروج المخيب من الدور الثاني للمونديال الأخير أمام باراغواي. عقد المدرب الألماني يمتد حتى صيف العام 30 و2000 موعد كأس العالم التي تستضيفها المغرب إسبانيا والبرتغال. يأتي القرار بعد سنوات صعبة عاش على وقعها المنتخب الألماني الذي ودع مونديالي 2018 و22 و2000 من دور المجموعات قبل أن يواصل تراجعه في النسخة الأخيرة. ليقرر الاتحاد الألماني فتح صفحة جديدة مع أحد أكثر المدربين نجاحا في الكرة الأوروبية. كلوب الذي سبق له أن أعرب عن رغبته في تدريب منتخب بلاده يصل إلى هذا المنصب بمسيرة حافلة. انطلق مع ماينز وصنع فريقا منافسا مع بوروسيا دورتموند قبل أن يحقق إنجازات تاريخية مع ليفربول الإنجليزي أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في العام 2019 و2000 ثم إنهاء 30 عاما من انتظار لقب البريمير ليج في العام التالي. واليوم يبدأ كلوب تحديا مختلفا لا يتعلق بإحياء ناد أو صناعة مشروع جديد بل بإعادة منتخب ألمانيا إلى المكانة التي اعتادها بين كبار كرة القدم العالمية.
7: كما يتجه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لتعيين بيرلو مدربا جديدا للمنتخب الإيطالي وذلك بعد فشل المفاوضات مع بيب غوارديولا. غوارديولا الذي رفض عرض الاتحاد الإيطالي لأسباب عائلية وشخصية. من عوالم كرة القدم إلى رياضة الغولف بفضل بطاقة رائعة من 59 ضربة أنهى مايكل كيم الجولة الثانية من بطولة 3M أوبن متقدما بفارق 3 ضربات على كل من إيميليانو غريو وفيليبس وبن كولز فيما يتقدم بفارق 7 ضربات على المصنف الأول عالميا سكوتي شيفلر. واختتم مايكل كيم يومه بأربع ضربات بيردي متتالية ليوقع بطاقة تاريخية من 59 ضربة بمعدل 12 ضربة تحت البار وهي الأولى هذا الموسم والسادس عشر في تاريخ جولة البي جي اي التي يسجل فيها لاعب نتيجة تقل عن 60 ضربة في جولة واحدة. كما تعد هذه النتيجة بطبيعة الحال الرقم القياسي الجديد لملعب تي بي سي توين سيتيز. برياضة الغولف مستمعنا الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من صباح الرياضة. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. الموعد القادم بالفرنسية رفقة الزميل محمد عميمي. أليسيا ميامي تلتقي بكم بعد هذا الفاصل.
10: Ce jeune roi nous surprendra.
11: Une vision, des réalisations et un avenir qui s'écrit déjà. De l'innovation au sport, de la culture aux grands défis de demain, le Maroc avance, propulsé par l'énergie et le talent de sa jeunesse.
12: Il y a beaucoup de douceur dans toutes les réformes.
13: Lui, il est en phase avec sa génération.
11: À l'occasion du 27e anniversaire de la fête du trône, Média vous invite à vivre une programmation exceptionnelle. Le Maroc en mouvement, rendez-vous dès le 28 juillet sur Média. Matin Info, Alicia Mihami.
6: Il est 7h20 sur Médien, merci d'être à l'écoute de Matin Info. Bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette tranche d'information. On va continuer de parler sport puisque c'est l'heure de retrouver votre magazine de l'actu golf. Ce samedi, retour sur le dernier majeur de la saison, le British Open, remporté au terme d'un sprint final par l'inattendu Ryan Fox, qui s'est adjugé la Claret Jug et décroche ainsi le premier majeur de sa carrière. Il est seulement le deuxième néo-zélandais à remporter le British Open 63 ans après Bob Charles. On en parle avec Mohamed Amimi dans ce magazine de l'actu golf.
13: Ce n'était ni un favori, ni même un outsider qui a remporté le fameux British Open à Southport en Angleterre. Le sacre est revenu à l'inattendu Ryan Fox, qui a décroché le premier majeur de sa carrière grâce à trois formidables coups de golf au 18e pour devancer un certain Cameron Young, deuxième au classement après 54 trous, suite à son historique 62 du Moving Day. Il l'a complètement relancé, il était 52e après le cut. Fox a mis du temps pour véritablement lancer son sprint final. S'il a pu rentrer un birdie dès le deuxième trou, le Kiwi a ensuite longtemps bataillé avec un parcours de Royal Birkdal qui a montré les dents face aux parties de l'après-midi. Pour rester dans la course au bout d'une journée intense, il a fini par débloquer son compteur en majeur, un rêve qui se réalise pour le golfeur de 39 ans.
14: Surreal, to be honest. It's something...
15: C'est surréaliste. Pour être honnête, c'est quelque chose dont je rêvais depuis des années. Le British Open est un tournoi que je regardais à la télévision. Le fait de participer à ce major était déjà un rêve. Mais devenir champion et remporter le trophée, c'est tout simplement incroyable. Je n'ai pas assez de mots pour décrire ce que je ressens.
13: Il est seulement le deuxième néo-zélandais à remporter le British Open. 63 ans après Bob Charles, Ryan Fox a démontré une très grande qualité de jeu. Doté d'une excellente vitesse de frappe, il a su faire la différence grâce à cette qualité, comme l'explique Romain Lefebvre, journaliste à l'équipe et spécialiste du golf.
16: Un peu le secret aussi de sa réussite, c'est qu'il n'a pas le temps de se prendre la tête et de se poser de questions. Il a toujours joué vite. Il le dit, ça a été un de ses... un de ses moteurs, c'est quelqu'un qui joue vite, qui se pose pas de questions. Alors bon, ça a l'avantage de pas trop psychoter sur un putt aussi important sous pression. 3,50 m pour gagner un Open avec sans aucune hésitation, avec un putt qui rentre directement dans la boîte. C'est une très belle histoire. Moi, je suis assez content. Et j'en discutais ce matin dans l'avion avec Lionel Vela, mon confrère de Golf Planet. On se disait que finalement, ça fait du bien au golf d'avoir ces personnages-là qui sont passés par tous les échelons. Du golf professionnel, en partant vraiment du bas de l'échelle, des petits circuits, lui en l'occurrence en Australie.
13: Accoutumé au goût de la victoire avec ce deuxième succès sur le PGA Tour, le sixième aussi sur les circuits européens, Fox est entré grâce à ce premier monument dans l'histoire de son sport. De son côté, Scottie Scheffler, vainqueur de l'édition 2025, s'est accroché jusqu'au bout, mais le numéro 1 mondial a payé son incapacité à trouver la solution sur les greens. Auteur d'un dernier 67, il se classe 4e-7. Le golfeur américain explique les raisons qui l'ont poussé à ne pas être impactant dans le jeu.
17: J'avais l'impression de faire ce qu'il fallait, mais je me suis bien battu. Je suppose simplement que ce n'était pas ma semaine. Je n'ai pas eu de réussite au 17e trou. J'ai raté le trajectoire du fairway. Ce sont des faits de jeu qui font mal, certes. Je pense aussi que j'aurais dû être plus agressif à certains moments. Ce sont toutes ces petites choses qui font que l'on passe à côté du titre. J'ai bien joué lors des trois premières journées, mais lors de la dernière, je n'ai tout simplement pas été assez bon.
13: De son côté, Tommy Fleetwood, porté par son public, le Britannique a tout de même bien fini avec un bilan de 68 et a reçu une ovation pleine d'émotions sur le green du 18e. Adam Scott, Russell Henley, Ludwig Haberg et Ryan Gerrard ont notamment complété le top 10 de ce British Open.

0: في الذكرى 27 لعيد العرش نحتفي بالفكرة، بالإنجازات وبمسيرة ملهمة من أفاق التكنولوجيا والابتكار إلى ميادين الرياضة والثقافة وصولاً إلى عمق السياسة والمجتمع. المغرب يتقدم بشبابه.
1: بلدنا اليوم تتلعب في الكاري دي غران.
0: ترقبوا تغطية استثنائية اعتباراً من 28 يوليوز الجاري على ميديا.
2: À l'occasion de la commémoration de la fête du trône, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez tous au rendez-vous le 28 juillet au Théâtre National Mohamed V de Rabat à 21h et le 30 juillet sur la place Moulay El Mehdi à Tétouan à 22h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Midi 1.
3: 7h58 sur Midi 1. Dans quelques instants, un nouveau point sur l'information avec un nouveau journal. Juste avant ça, je vous propose de jeter un œil à la météo.
4: في المغرب طقس غائم إلى مشمس في غالب الأحيان على الساحل الممتد بين العرائش والرباط وعلى الساحل بين الدار البيضاء وسافي وشرق الأطلس الكبير والساحل جنوب سيدي يفني فيما سيكون صافيا بباقي أنحاء المملكة. درجات الحرارة 26 درجة مرتقبة بالدار البيضاء، 27 درجة في الرباط طنجة السويرة، 28 بيسافي، 29 بالعيون، 30 بأكادير، 32 بالناظور، 33 بفاس، 38 بمراكش و 41 درجة على المقاييس مرتقبة بالرشيدية. في الجزائر سماء غائمة إلى مشمسة في غالب الأحيان على الولايات الشمالية وصافية بباقي أنحاء البلاد. درجتها الحرارة 32 درجة مرتقبة بوهران، 33 بالجزائر العاصمة، 38 بتمنراست، 40 بأشلف، 41 بقسنطينة و 49 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. تونس طقس صباحا مشمس على كامل أنحاء البلاد، يستمر كذلك في الفترة المسائية في غالب الأحيان شمال الخط الرابط بين سوسة والقصرين. درجة الحرارة 34 درجة مرتقبة بصفاقس جابس، 36 بمدنين سوسة، 39 بطبرقة، 40 بتونس العاصمة و 47 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر.
3: Il est 8h sur Midi 1, l'heure de refaire un point sur l'information avec un nouveau journal. Et pour l'occasion, Nourdine Alouti est donc de retour en studio. Rebonjour Nourdine.
5: Alam bika alissi, alam bikoum moussamayina, ilaykoum anawina thamina. السلطات الإسبانية تعلن استحالة إخماد حريق مدريد في الظروف الحالية، ورئيس الحكومة يحل بالمنطقة المنكوبة قبل ظهر السبت. بتعليمات من الملك محمد السادس، السلطات المالية تتسلم مركب محمد السادس للتكوين المهني المنجز بالعاصمة باماكو. هجمة المستوطنين الإسرائيليين ترفع التوتر بالضفة الغربية المحتلة، فلسطيني آخر يسقط برصاص الجيش الإسرائيلي فجر السبت ساعات بعد مقتل 4 فلسطينيين في اعتداء على قرية تل بمحافظة نابلس. أشجار الصبار تعود للظهور بعدد من مناطق المغرب، الأنواع المقاومة منها للحشرة القرمزية تجاوزت الوباء وتعد بإنتاج مهم من التين الشوكي. في صفحة الرياضة من نشرة الثامنة، جديد الميركاتو الصيفي، نادي فينربتشة التركي يبدي اهتمامه بضم نجم المنتخب المغربي.

0: بنا إلى العناوية. أهلا بكم. نستهل النشرة من إسبانيا. إلى غاية مساء الجمعة ظلت النيران مستعرة في الغابات القريبة من العاصمة مدريد في أسوأ حريق غابات في تاريخ المنطقة. أعلن عن استحالة إخماد بشكل كامل بسبب ظروف جوية مغذية للنيران. فرق الإنقاذ واصلت إجلاء 10,000 من السكان فيما أرغم آخرون على لزوم منازلهم بعد إعلان حالة الطوارئ. رئيس الحكومة الإسبانية الذي ينتظر وصوله إلى المنطقة المنكوبة في وقت لاحق هذا اليوم وصف الوضع بأنه مأساوي، مؤكدا أن الحكومة سخرت جميع إمكاناتها لمواجهة الأزمة. المزيد في مراسلة محمد المدن من مدريد.
1: قالت حرائق الغابات في منطقة مدريد مساء الجمعة أخطر مراحلها منذ اندلاعها وسط تصاعد غير مسبوق في حجم الخسائر واتساع رقعة النيران. وصفت رئيسة حكومة الأقليم إيسابيل دياس أيوسو الوضع بأنه عاصفة حقيقية.
2: إنه أسوأ حريق في تاريخ إقليم مدريد. أكرر إنه أمر يصعب علينا كثيرا استيعابه. من الواضح أنه لا يزال من المبكر معرفة مدى هذا التأثير نظرا لأن الحرائق لا تزال نشطة للغاية، وكما نرى نحن في وضع غير مسبوق في عاصفة حقيقية من درجات الحرارة العالية جدا والرياح التي لا تهدأ ولا تمنح أي مهلة.
1: بينما قرر مستشار البيئة كارلوس نيتو بأن الجبهة الرئيسية للحرائق أصبحت خارج قدرة فرق الأطفاء على السيطرة. وقد اندمجت بؤر الحرائق الثلاث في جنوب غرب مدريد في حريق واحد ضخم التهم حتى الآن نحو 12,000 هكتار، فيما أتى حريقه بقاطعة أفيلا على نحو 9,000 هكتار أخرى، حيث أوقفت السلطات شخصا وفتحت تحقيقا مع آخر. وفي أحدث حصيلة أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا أن عدد المتضررين ارتفع إلى قرابة 60,000 شخص، بينهم 33,000 تم إجلاؤهم و 25,000 فرض عليهم البقاء في منازلهم، من بينهم نحو 40,000 شخص في منطقة مدريد. وفي فيا ديل برادو دمر 43 منزلا وتضرر 286 منزلا آخر، فيما قدمت فرق الطوارئ الرعاية الطبية ل 52 شخصا. ومن المقرر أن تصل السبت طائرات إطفاء من إيطاليا واليونان لدعم عمليات الإخماد بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى المنطقة المنكوبة لمتابعة تطورات واحدة من أكبر الكوارث البيئية التي شهدتها مدريد في تاريخها. من مدريد محمد المدن ميديا.
0: حرائق الغابات الهائلة في إسبانيا أجبرت وكالة ناسا على إخلاء واحدة من منشآتها الثلاث العالمية للاتصالات في الفضاء السحيق والموجودة في العاصمة مدريد، ما أثر على قدرة الوكالة الأمريكية على التواصل مع المصابير الفضائية. وإلى الشمال من إسبانيا في فرنسا أعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورني أن الحكومة قررت نشر أكثر من 1,000 عسكري للمشاركة في جهود مواجهة حرائق الغابات التي تشهدها عدة مناطق بالبلاد. وأوضح لوكورني أن القوات العسكرية ستقدم الدعم اللوجستي والميداني بما يشمل المساعدة في عملية الإخلاء وتأمين المناطق المتضررة. نواصل النشرة بجديد العلاقات المغربية الإفريقية. بتعليمات من العائلة المغربية الملك محمد السادس تم أمس بالعاصمة المالية باماكو تسليم السلطات المالية مركبة محمد السادس للتكوين المهني المنجز من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أكد أن هذه المبادرة تجسد العناية الملكية بالشباب المالي خاصة والشباب الإفريقي بصفة عامة، وتعكس رؤية العاهل المغربي لإرساء تعاون جنوب جنوب قائم على التضامن وتقاسم الخبرات وتعزيز التنمية البشرية. معطيات أوفى حول مركب محمد السادس لتكوين المهني بباماكو نتابعها على لسان إدريس إسباعين سفير المملكة المغربية لدى جمهورية مالي تحدث للمحفوظ السالك من باماكو.
3: هذا المركب قد أنجز من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة على مساحة تتجاوز 5,000 متر مربع بحي سبنوركورو بباماكو من أجل تأهيل وتكوين الشباب المالي قصد إدماجهم مهنيا في سوق الشغل بالبلاد. هذا المركب سيستقبل من بداية السنة التكوينية الحالية نحو 1,000 متدرب سنويا. وقد أوضح السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أثناء زيارته اليوم لهذا المركب أن هذه الهبة الملكية تجسد متانة الروابط الأخوية والتضامن بين البلدين الشقيقين، كما أن دوره هو لتلبية حاجة

0: مالي لتطوير الكفاءات المهنية وتعزيز رأس المال البشري في قطاعات شتى أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلد شقيق مالي.
1: إدريس إسماعيل سفير المملكة المغربية لدى جمهورية مالي. المملكة المغربية وجمهورية مالي أكدت أمس خلال انعقاد أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون التي ترأسها وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ونظيره المالي عبد الله ديوب، أكدت عزمهما إعطاء دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين. توج انعقاد الدورة بصدور بيان مشترك أكدت فيه مالي دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة مبادرة الحكم الذاتي الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية النزاع المتصل بقضية الصحراء. باماكو جددت أيضا التأكيد على التزامها بالمبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي. إلى الأراضي الفلسطينية الآن. التوتر هناك أمس وأصبح على أشده. مناطق عدة في الضفة الغربية شهدت فجر اليوم موجة جديدة من اقتحامات قوة الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين، ما أسفر عن إصابة فتى ومسن فلسطينيين برصاص الاحتلال في بيت لحم ونابلس. وكان 4 فلسطينيين قد قتلوا الجمعة خلال تصديهم رفقة آخرين لهجوم شنه مستوطنون على قرية تل جنوب غربي نابلس. في طية ذلك وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس وجه جيش الاحتلال لتنفيذ عملية واسعة في قرى بالضفة الغربية، وأعلن التوجيه بإحداث بؤر استيطانية جديدة ضمن حزمة تدابير عقابية شملت أيضا إلغاء تصاريح عمل لفلسطينيين بمناطق محتلة. يعلق على التطورات الجارية بالضفة الغربية أحمد سكرنة الكاتب والباحث السياسي من رام الله، اتصل به أيمن الأحمد.
2: تصريح نتنياهو ليس جديدا، وما هذه العملية التي حدثت اليوم ومحاولة ربطه بهذه العملية إلا ذريعة جديدة لمخطط ومشروع قائم بالأساس، وهو مشروع الاستيلاء على كامل الضفة الغربية وخلق البيئة الطاردة لما تبقى من سكان فلسطينيين في هذه الضفة بعد الاستيلاء الكامل على مناطق سي. هذا المشروع قائم منذ قرن من الزمن، وبالتالي هم يرون بأن هذا الوقت هو الوقت المناسب لانشغال العالم في مساحات أخرى، سواء ارتباطا بالقضية الإيرانية والإسرائيلية أو بغير قضايا، وبالتالي يحاولون استغلال هذا الموقف لإشعال هذا المشروع في الضفة الغربية. والبعض يعتقد بأن حروب الإقليم هي الهدف الكبير للدولة الإسرائيلية، إلا أن حقيقة الأمر يقول بأن الحرب الحقيقية والمشروع الاستراتيجي هو في الضفة الغربية وليس في الإقليم.
1: أحمد زكارنها الكاتب والمحلل السياسي من رام الله. إقليميا واصلة بالملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن شن ضربات أوسع على إيران بعدما باتت طهران تظهر حسب قوله جدية أكبر في المباحثات مع واشنطن. في الأثناء أعلن المتمردون الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي استهدف مدينة جيزان في جنوب السعودية السبت، ردا على غارات سعودية طالت أهدافا عسكرية للجماعة في مدينة الحديدة اليمنية. جاء ذلك بعدما أكد المتحدث الرسمي باسم الجماعة اليمنية الموالية لإيران مجددا أن حظر الملاحة البحرية الذي فرضته على العربية السعودية لا يهدف إلى وقف الحركة عبر مضيق باب المندب، بل يطال المملكة لوحدها. من مختصرات النشرة، في تركيا عقب عزله من منصبه كرئيس أكبر أحزاب المعارضة غادر أوزغوروزيل الجمعة حزب الشعب الجمهوري مع أكثر من 90 نائبا آخرين، معلنا تأسيس حزب يني بارتي الجديد لقيادة المعارضة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان. في شؤون المنطقة المغربية، أعلنت وزارة الخارجية التونسية مساء أمس أن استدعت السفيرة الفرنسية عقب بث إحدى القنوات العمومية الفرنسية مقابلة مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية احتوت على مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي. ولم تذكر الوزارة اسم القناة ولا الشخصية المعنية، إلا أن تقارير صحفية نقلت عن مقربين من صانع القرار في تونس أن الأمر يتعلق بقناة فرانس 24 وبمقابلة أجريت مؤخرا مع الرئيس التونسي السابق المنصف عاصفة المرزوقية. بشأن المغربي، بعد سنوات من المعاناة والخسائر بسبب الحشرة القرمزية التي أتت على مساحات شاسعة من نبات الصبار، بدأت عدة مناطق بمدن المملكة تسترجع عافيتها بفضل البرنامج الحكومي الذي عمل على غرس نباتات مقاومة لهذه الحشرة. هذا البرنامج بدأ يؤتي أكله، حيث

0: تدخل نبات الصبار البديل مرحلة الإنتاج بعدد من المناطق، وهو ما يعول عليه في توفير هذه الفاكهة الموسمية لأسواق المملكة وبأثمان في المتناول. المزيد من التوضيحات نتابعها على لسان محمد الصباغي المهندس الزراعي المسؤول عن برنامج وزارة الفلاحة في محاربة الحشرة القرمزية، حاوره عثمان الطاهري.
1: بعد غراسة ما يناهز 17 مليون نبتة عبر التراب الوطني وعدة مناطق دخلت في إنتاج الصبار بالرحمنة ومناطق الجنوبية من خلال عمليات الغراسة التي تقوم الوزارة وعدد الشتائل التي ينجزها المعهد الوطني للبحث الزراعي ووضع رهن إشارة الوزارة، إن شاء الله خلال 3 سنوات من هذه السنة سنكون قد وصلنا إلى 120 ألف هكتار المنصوص عليها في إطار استراتيجية الجيل الأخضر. دخول هذه الأصناف المقاومة في الإنتاج وخصوصا إنتاج طبيعي بيولوجي بدون مبيدات وبدون مواد لمحاربة الحشرة القرمزية لأنها محاربة طبيعية ليست مثل الأصناف الأخرى، سيكون لها وقع إيجابي على تراجع في الأثمنة في السوق، وكذلك بالنسبة لوحدات التثمين التي كانت قد أنجزت في عهد مخطط المغرب الأخضر وفي مخطط الجيل الأخضر، هذه الوحدات أغلقت بعدم وجود المادة الأولية ألا وهي بزارات فاكهة التنشوكي، فالآن بدأت تعمل وسنرجع إلى ما قبل ظهور الحشرة القرمزية. بالنسبة لوحدات التثمين، هذه العملية غرس المناطق المتضررة من الحشرة القرمزية بالصبار المقاوم للحشرة لها وقع واضح، وإن شاء الله في السنوات المقبلة ستكون الإنتاجية جد مرتفعة وسيدخل الثمار إلى السوق وسيتراجع الثمن.
0: إلى تقرير الرياضي للنشرة وسوق الانتقالات الصيفية التي تخبر كل يوم بالجديد. أسماء المغربية تفرض نفسها على طاولة كبار الأندية الأوروبية مع تزايد الاهتمام بعدد من أسود الأطلس خلال الميركاتو. أحدث التطورات تقودنا إلى تركيا، حيث دخل فينربتشا سباق التعاقد مع الدولي المغربي نائل العنوي في وقت يتمسك فيه روما بخدمة لاعب وسطه المتألق. والتفاصيل مع كودي أحتي.
2: النادي التركي نور الدين يعتبر العنوي أولوية لتعزيز خط الوسط. اللاعب البالغ من العمر 24 سنة يرتبط بعقد مع روما إلى غاية صيف 2030 فيما تبلغ قيمته السوقية 23 مليون يورو، بعدما نجح في فرض نفسه داخل الفريق الإيطالي كما يحظى باهتمام أندية أوروبية أخرى. في المقابل يقترب أيضا سفيان مرابط من مغادرة فينربخشة بعدما خرج من حسابات النادي للموسم الجديد. إدارة الفريق حددت 20 مليون يورو للتخلي عن الدولية المغربية رافضة العروض التي تقل عن هذا المبلغ في انتظار تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة، علما بأن سفيان مرابط كان قد أعير إلى نادي ريال بيتيس لموسم واحد. وارتباطا بنادي ريال بيتيس الإسباني، أكد رئيس الفريق أن النادي الإسباني متمسك بخدمات الجناح المغربي عبد الصمد الزلزولي، وفي نفس الوقت لم ينفي أن مكتب ريال بيتيس مستعد لدراسة أي عروض قد تصل إلى طاولة إدارة الفريق الإسباني. نشير إلى أن عبد الصمد الزلزولي كان قد أصيب قبل انطلاق المونديال وحرم من المشاركة مع أسود الأطلس في كأس العالم 2026 مع ترقب انتقالات قد تعزز حضور أسود الأطلس في أقوى الدوريات الأوروبية خلال الأيام القليلة القادمة.
0: شكرا لك أودي أحتي مع كانون النشرة، والكلمة بعد فاصل تعود إلى أليسيا.
3: Envie de tout savoir, l'actualité en continu.
4: Les sirènes ont retenti.
3: Des émissions qui donnent la parole.
5: La société avait arrêté son
3: image. Et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Médien pour toutes les générations. Matin Info, Alicia Mihami.
6: 8h15 sur Médien, alors pour nous de retrouver l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, on s'intéresse à ces images d'incendie de Canadair en action, de pompiers luttant contre les flammes. Des images devenues incontournables en période estivale et cet été ne fait pas exception à la règle. Au Maroc, en Espagne, en Grèce, en France, en Italie, au Portugal ou encore en Turquie, les incendies se multiplient dans les pays du pourtour méditerranéen, mais aussi jusqu'au Canada qui recensait plus de 900 foyers actifs hier. L'urgence climatique est plus clair que jamais, pourtant les politiques publiques peinent à suivre. Alors comment limiter les risques d'incendie? Comment reconstruire après les brasiers? Pour parler de ce phénomène et des conséquences globales du changement climatique, nous recevons ce matin Gilles Béraud, président de la Fondation des Transitions et spécialiste des questions environnementales. Gilles Béraud, bonjour.

0: ويكند الصيف، صحة، عائلة ونصائح للشباب. ويكند الصيف مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
1: Il est 9h sur Média, Matin Info, c'est terminé. Merci d'avoir passé votre matinée en notre compagnie. C'est le moment pour moi de vous laisser pour une nouvelle synthèse d'actualité. Synthèse qui vous est présentée ce matin par Othman Tahiri. Bonjour Othman.
2: Sabah al-khair laki Alicia wa li kulli moussamaina al-kiram. أهلا بكم. أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس تعليماته من أجل تسليم سلطات مركبي محمد السادس لتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعم، وتم إنجاز المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 من الأمتار المربعة بباماكو من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجوب الاحتياجات الخاصة بسوق الشغل. وخلال زيارة للمركب أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية التي يحيط بها الملك محمد السادس الشباب المالية والشباب الأفريقية بصفة عامة. بباماكو استقبل الرئيس الانتقالي لمالي الجنرال أسيمي غويتا أمسي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. خلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره للملك محمد السادس على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، كما أشاد بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين. على صعيد آخر، جددت مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الموقف في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وجرى التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي. وشدد البلدان في بيان مشترك

0: أكد على عزمهما إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بهدف الارتقاء بعلاقتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى. في تونس أعلنت وزارة الخارجية مساء أمس أنها استدعت السفيرة الفرنسية عقب بث إحدى القنوات العمومية الفرنسية مقابلة مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية. قالت إنها احتوت على مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي. ولم تذكر الوزارة اسم القناة ولا الشخصية المعنية، إلا أن تقارير صحفية نقلت عن مقربين من صنع القرار في تونس أن الأمر يتعلق بقناة فرانس 24 وبمقابلة أجريت مؤخرا مع الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يحسم بعد قراره بشأن توجيه ضربات عسكرية أوسع ضد إيران، مشيرا إلى أن طهران أبدت جدية أكبر في المحادثات مع واشنطن. سكين البيت الأبيض حذر أيضا الصين وروسيا من تزويد إيران بالأسلحة، مؤكدا أنه يثق في تأكيدات الرئيسين الصيني وكذلك الروسي. في اليمن شنت السعودية غارات استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في مدينة الحديدة، فيما أفادت وسائل إعلام بإصابة شخصين. أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة في خطوة جاءت عقب موجة من المواجهات العنيفة التي شهدتها المنطقة وأسفرت عن مقتل إسرائيليين 2 و4 فلسطينيين. افتتح رئيس وزراء بريطانيا أندي بوغمان مكتبه الجديد رسميا في شمال إنجلترا، متعهدا باتباع نهج مختلف في إدارة بريطانيا في إطار سعيه لعكس مسار مستمر منذ عقود يقوم على تركيز السلطة في لندن على حساب بقية مناطق البلاد. ختام هذا الموجز سيكون بالرياضة، حيث حددت محكمة التحكيم الرياضي تاس موعد جلسة الاستماع الخاصة بالنزاع حول نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 في 8 أكتوبر المقبل بمقرها في مدينة لوزان السويسرية. وأكدت المحكمة أنه بعد انتهاء جلسة الاستماع ستباشر هيئة التحكيم مداولاتها، مشيرة إلى أن الحكم لن يصدر في اليوم ذاته لانعقاد جلسة الاستماع. نقطة نهاية الموجز بعد قليل. ويكاند الصيف مع محمد البدوي، أحلى الأوقات دائما تجدونها عبر ميديا. إلى اللقاء.
1: رحل الأمير الوالد حمد بن خليفة الثاني وترك إرثا كبيرا، قرأ المنطقة قبل أن تتغير، قرأ تحولات المنطقة قبل أن تصبح واقعا. في الحلقة الأخيرة من بيروت حوار مع الوزير اللبناني رشيد درباس عن الأمير الوالد، وشهادة للصحفي الكويتي محمد الرميحي من عرف الأمير من قرب.
2: من بيروت مع خلدون زين الدين هذا السبت ابتداء من 1:30 زوالا على ميديا.

صباح الخير والانتعاش لكل مستمعينا الكرام فين ما كنتوا. اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكند الصيف صباح اللي غادي نرافقكم فيه مستمعينا الكرام مواضيع قريبه من حياتنا اليوميه كيف ما العاده. غادي نحاولوا من خلالها اننا نفهموا اكثر بعض السلوكيات اللي كنقوموا بها بلا ما نردوا ليها البال، وكذلك نكتشفوا مع بعضياتنا كيفاش يمكن التغييرات بسيطه في الطريقه ديال التفكير ديالنا وعاداتنا انها تصنع فرق كبير في حياتنا. فمرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام، ويلا نشوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد. إذن في الفقرة الأولى مستمعينا الكرام غادي نتوقفوا عند موضوع اللي مهم بزاف وكيرافقنا كل نهار. غادي نتكلموا على كيفاش كتأثر ديك الكلمات اللي كنقولوها لريوسنا لأنفسنا على القرارات ديالنا، يعني هذاك الحوار الداخلي، هذاك الصوت اللي ما كيسمعه حتى شي واحد ولكن يقدر يغير حياتنا. كيفاش كتأثر الطريقة اللي كنتكلموا بها مع أنفسنا على الثقافة ديالنا وعلى الثقة ديالنا وعلى اختياراتنا وعلى القدرة ديالنا على اتخاذ القرار. واش يمكن الكلمة واحدة كنقولوها لأنفسنا أنها تدفعنا للنجاح أو لا تمنعنا من المحاولة؟ فموضوع شيق إن شاء الله اللي غادي نحاولوا من خلاله نفهموا القوة ديال الحوار الداخلي. أما في الفقرة الثانية مستمعينا الكرام فغادي نتكلموا على واحد السؤال اللي كيطرحوه بزاف ديال الناس، علاش كنميلوا إلى الاحتفاظ بأشياء اللي ما كنستخدموهاش بزاف ولا اللي ما كنبقاوش نستخدموها، يعني ملي كتحول ديك الأشياء القديمة لذكريات أو إلى عبء

0: اللي ما كنردوش ليه البال. علاش كيصعب علينا اننا نتخلصوا من بعض المقتنيات القديمه؟ واش كنحتفظوا بها لانها مازال يعني كتنفعنا، ام لانها فقط عندها قيمه عاطفيه؟ فغادي نتعرفوا على الاسباب النفسيه وراء هذا السلوك هذا، وكيفاش يمكن اننا نصنعوا مساحه جديده في الديور ديالنا وفي حياتنا. الفقرة الثالثة مستمعينا الكرام، فغادي نتوقفوا عند سلوك اللي كان مارسوه كاملين بينا، اللي هو علاش كنغيروا الصوت ديالنا والطريقة الهضرة ديالنا حسب الشخص اللي كنتكلموا معه. واش هو نفاق اجتماعي أم هو مهارة إنسانية اللي كتساعدنا على التواصل؟ فعلاش كنغيروا الأسلوب ديال الهضرة ديالنا من شخص لآخر؟ واش هذا أمر طبيعي اللي كيساعد على التواصل أم أنه كيخفي شي حاجة أخرى؟ فغادي نحاولوا نفهموا هذا السلوك من زاوية نفسية واجتماعية. أما الفقرة الأخيرة مستمعينا الكرام، فغادي نستضيفوا الدكتورة ندى الحبيشي الأخصائية في طب وجراحة الأسنان باش تكلم لنا على أسنان ديالنا في فصل الصيف، كيفاش نحافظوا على ابتسامة صحية رغم الآيس كريم والمشروبات الباردة. فغادي نتعرفوا معها على أبرز الأخطاء اللي تقدر تأثر على الصحة ديال الأسنان خلال فصل الصيف، وأهم النصائح اللي غتساعدنا على الحفاظ على ابتسامة صحية طوال العطلة. إذن مستمعينا الكرام، الحلقة جديدة من ويكند الصيف بين التنمية الذاتية والسلوك الإنساني والصحة دائما، فكنتمنى أنكم دوزوا معنا وقت ممتع ومفيد دائما. ويكند الصيف على ميديا.
1: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
0: إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وكيف ما عودناكم كيف ما الأهداف ويكند الصيف. وقبل ما ندخلوا للفقرة الأولى اللي خصصناها الصباح باش نتكلموا على الكلمات اللي كنقولوها لأنفسنا وكيفاش كتأثر على القرارات ديالنا وعلى ذاك الحوار الداخلي والصوت اللي ما كيسمعوا حتى شي واحد من غيرنا احنا، ولكن يقدر يغير حياتنا، وكيفاش كتأثر الطريقة هذه اللي كنتكلموا بها مع أنفسنا على الثقة ديالنا وعلى اختياراتنا وعلى قدرة ديالنا على اتخاذ القرارات. هذا هو الموضوع ديالنا ديال الفقرة الأولى مستمعينا الكرام، غادي نتكلموا عليهم بعد ما نسمعوا المادي مزين يحمد ومدارة.

مستمعينا الكرام، كل واحد فينا كيتكلم مع نفسه كل نهار، حتى ولا منطق بحتى شي كلمة قبل اتخاذ قرار، أو لا ملي كيواجه شي مشكلة، أو لا بعد ارتكاب شي خطأ، كيبدأ داخل ديالنا واحد الحوار اللي هو صامت، كيسمعوا حتى شي واحد من غيرنا. احنا نقدروا نقول لأنفسنا أنا احنا قادرين، غادي نحاولوا مرة أخرى، وربما نقولوا مثلا احنا قادرين ننجحوا، ونقدروا نقولوا كذلك أنا ديما كنفشل مثلا، أو لا نقول مع راسي هادشي كبير عليا بزاف، هادشي كتر مني، أو لما غنقدرش، أو لما كينش علاش نحاول. يعني هاد الحوار الداخلي قدر يبان مجرد كلمات اللي هي عابرة، ولكن في الحقيقة كيأثر على الطريقة ديال الرؤية ديالنا لأنفسنا، وفي ثقة ديالنا كذلك بالقدرات ديالنا، وفي القرارات اللي كنتاخدوها كل نهار. فالشخص اللي كيكرر لنفسه أنه مثلا ما غيقدرش يدير واحد الحاجة، فكيقدر يتوقف على المحاولة قبل ما يبدأ، بينما الشخص اللي كيشجع راسه كيقول يعني حتى في أصعب الظروف كيكون عنده يعني القدرة على أنه يشجع راسه ويحفز راسه ويقول غنقدر ندير واحد الحاجة، فكيكون أكثر الاستعداد، يعني أكثر استعداد باش يخوض واحد التجربة ويتعلم من الأخطاء دياله. ولكن واش كيعني هاد الشيء أن احنا خاصنا نردو عبارات إيجابية فقط، أم أن المطلوب هو أننا نتكلم مع أنفسنا بصدق وباحترام وبواقعية؟ وكيفاش يمكن أننا نحول الحوار الداخلي من مصدر للإحباط إلى مصدر ديال القوة والثقة؟ وهذا الشيء اللي غادي نحاولوا نتكلموا عليه في هذه الفقرة هذه. فأول حاجة غادي نبدأ بها مستمعينا الكرام هي علاش كتأثر الكلمات اللي كنقولوها لأنفسنا في القرارات ديالنا. أولا لأنها كتشكل واحد الصورة اللي كنحملوها على أنفسنا، الطريقة اللي كنتكلموا بها مع أنفسنا ماشي هي مجرد كلمات، بل هي رسالة اللي يعني كيكررها العقل ديالنا نهار بعد نهار ويوم بعد يوم. فإذا كان الإنسان مثلا كيردد باستمرار أنه ضعيف، أنه ما قادرش، وأنه ما يستحقش النجاح، أو أنه يعني ما كيعرف يدير حتى حاجة، فهذه هذه الأفكار هذه كتبدأ مع الوقت فأنها تحول القناعات عنده، وملي كتولي القناعة راسخة فهي كتأثر على كل قرار كيتاخده الإنسان، ولأن الإنسان غالبا كيتصرف وفق الصورة اللي كيحملها على نفسه هو، واللي الصورة اللي عنده على نفسه. أما إذا كان الحوار الداخلي متوازن كيعترف بالأخطاء ولكن ما كيلغيش القدرات، فهنا الإنسان يعني يقدر هادشي يساعده على أنه يتقدم بثقة أكبر. فخصنا نردو البال للكلمات اللي كنقولوها وكنكررها يوميا على أنفسنا، لأنها تقدر تولي واحد النهار هي الطريقة اللي كنشوفوا بها حياتنا كلها. وكذلك كتأثر علينا الكلمات اللي كنقولوها لأنفسنا على القرارات ديالنا، لأنها كتأثر في الشجاعة ديالنا على خوض التجارب. قبل أي خطوة جديدة كيبدأ العقل في أنه يطرح أسئلة، واش غنقدر ندير هاد الحاجة، واش غادي نفشل فيها، واش أنا مؤهل ويعني وعندي الكفاءة باش نديرها. يعني إذا كانت الإجابات دائما سلبية فمن الطبيعي أن الإنسان يتراجع، لأنه مش لأنه ما قادرش، بل لأنه قنع نفسه بأنه ما قادرش قبل ما يحاول. أما ملي كيكون الحوار الداخلي يعني مشجع وواقعي، فهنا كيمنح الملاحظ الحوار الداخلي واحد الشجاعة باش أنه يخوض واحد التجربة حتى مع وجود احتمال ديال الخطأ. وكذلك مستمعينا الكرام، ما خصناش نتسناو أن المخاوف ديالنا تزول كلها قبل ما أننا نبدأ، بل نتعلم ونشجع أنفسنا على التقدم رغم وجود هاد المخاوف. وكذلك يعني كتأثر علينا الكلمات اللي كنقولوها لأنفسنا، لأن العقل ديالنا كيتيق كاع داكشي اللي كيسمعوا باستمرار، العقل كيتأثر بالتكرار. فملي كيسمع الإنسان من نفسه يوميا عبارات بحال مثلا أنا ديما كنمشي معطل الخدمة، أو لا أنا ديما مثلا ما غنجحش في هاد الحاجة هذه، فكيبدأ أن العقل ديالو كيبدأ يتعامل مع هاد الجمل وكأنها حقائق، رغم أنها تقدر تكون مجرد انطباعات أو لا تجارب قديمة اللي دازت. ومع مرور الوقت كتولي هاد الأفكار هي العدسة اللي كيشوف من خلالها الشخص كل المواقف. وكذلك الكلمات كتأثر في المشاعر ديالنا، والمشاعر كتأثر في القرارات ديالنا. الإنسان ما كيتاخدش القرارات دياله بالعقل بوحده، بل كتدخل فيه كذلك المشاعر. وملي كيمتال الحوار الداخلي بالنقد السلبي أو لا جلد الذات، فكيزداد القلق وكترد والخوف

أما ملي كيكون الحديث مع النفس يعني هادئ وشخص كيكون يعني متفهم وكيولي اتخاذ القرار أكثر وضوح واتزان. مستمعينا الكرام غادي نديرو فاصل موسيقي مع جيلان لاباس ومورها غادي نسمعوا المهدي فاضلي فراني وحدي وغادي نعاودو نرجعو لكم باش نتكلموا على كيفاش نخليو الحوار ديالنا الداخلي يساعدنا بدل أنه يعيقنا.

جايلان هلا باس في ويكند صيف على ميديا. اقتراح جميل من المخرج ديالنا توفيق الشهلي. ودابا مستمعينا الكرام اسمعوا المهدي فاضلي فراني وحدي ورجعوا لكم خليكم معنا.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: مستمعينا الكرام مازالين مستمرين معكم في الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذا الفقرة هذه اللي هو الكلمات اللي كنقولوها لأنفسنا علاش كتقرر علاش كتأثر على القرارات ديالنا. دابا غادي نتكلموا على كيفاش نقدروا نخليو هذا الحوار ديالنا الداخلي يساعدنا بدل أنه يكون عائق بالنسبة لنا. أول حاجة غادي نبداو بها مستمعينا الكرام هي التمييز بين النقد البناء وجلد الذات. فمن الطبيعي أن الإنسان يراجع الأخطاء ديالو وأنه يعترف بالتقصير ديالو إذا كان يعني مخطئ، ولكن يعني كاين واحد فرق كبير بين أنه شي شخص يقول أنا غلطت في هذا الأمر وغادي نتعلم منه بين أنه يقول أنا ما كان صلاحش لتا شي حاجة. فالأول الكلمة الأولى كتساعد لأن الشخص يتطور، أما الكلمة الثانية فكتهدم الثقة بالنفس. وكذلك نحاول نستبدل العبارات المطلقة بعبارات واقعية، مثلا بدل أننا نقوله أنا ما غاديش نقدر ندير هاد الحاجة هذه، يمكن لي نقول أنا مازال ما نجحتش، يعني مازال قادر أنني ننجح. وكذلك عفوا كذلك بدل أننا نقوله أنا دائما كنفشل، يمكن نقوله يعني هاد المحاولة غير ما نجحتش وغادي نتعلموا منها. فالتغييرات البسيطة في الكلمات كتغير طريقة ديال التفكير ديالنا وكتخلي الباب مفتوح أمام التطور. وكذلك كاين الاحتفال يعني بالنجاحات الصغيرة، خاصنا نتعلموا أننا نحتفلوا بالنجاحات الصغيرة، لأن بزاف ديال الناس ما كيشوفوش إلا دوك الحاجات اللي ما قدروش أنهم ينجحوا فيها وكينساو كاع داكشي اللي حقوه، وملي يعني كيتجاهل الإنسان التقدم ديالو فكيولي الحوار الداخلي سلبي باستمرار. ولكن الاعتراف بالخطوات الصغيرة فكيمنح العقل واحد دليل على أنه قادر على التقدم. وكذلك مستمعينا الكرام اختيار البيئة اللي كدعم الحوار الإيجابي، فالكلمات اللي كنسمعوها من الآخرين تقدر تحول مع الوقت الكلمات اللي كنقولوها لأنفسنا. فإذا كان الإنسان محاط بالناس اللي يعني كيقللوا من القيمة ديالو باستمرار فيقدر يبدأ في تصديق هذيك الرسائل اللي كيقولوها له. أما البيئة اللي كتشجع وكتنتقد باحترام وكتدفع للتطور فهي كتساعد على بناء حوار داخلي لصحي. مستمعينا الكرام يقدر حتى واحد ما يسمع هذا الحوار الداخلي اللي كيدور داخل العقول ديالنا، ولكن أكثر الحوارات تأثيرا في حياتنا فهو ذلك الحوار اللي كيشجعنا أحيانا على التقدم، وهو نفسه اللي يقدر يمنعنا من خوض تجربة جديدة إذا امتلأت بالخوف أو بالنقد القاسي. وفي هذا الصيف خصنا نجربوا أننا نكون أكثر لطف مع أنفسنا وأكثر إنصاف في تقييم أنفسنا، لأن الإنسان اللي كيحترم نفسه كيشجعها بصدق يقدر يكون أكثر قدرة على مواجهة الحياة وتحويل التحديات إلى فرص للنمو. فالكلمات اللي كنرددوها لداخل ديالنا يقدر ما يسمعوهاش الآخرين، ولكن بزاف المرات كتحاولنا أو كتساعدنا وكترسم لنا الطريق اللي كنمشيو فيه. فخليكم معنا مستمعينا الكرام، غادي نديروا واحد الوقفه موسيقيه وما تنساوش من دابا شويه بعد الموجز الاخباري ديال 9:30 غادي نتكلموا على موضوع علاش كنميلوا للاحتفاظ بالاشياء اللي ما كنستخدموهاش ابدا، يعني ملي كتحول ديك الحوايج القديمه اللي عندنا في الدار لذكريات او الى عبء اللي ما كنردوش ليه البال. فعلاش كيصعب لينا نتخلصوا من بعض المقتنيات القديمه؟ واش كنحتفظوا بها لانها مازال مفيده ام لانها كتحمل فقط قيمه عاطفيه؟ فخليكم معنا مستمعينا الكرام، دابا غادي نخليكم مع هذه الإشبي أنا وياك، ونرجع لكم بعد موجز 9:30.

مستمعينا الكرام، ما طلبنا من كل واحد منا أنه يحل واحد المجر في البيت دياله ولا في الدار بصفة عامة، ولا يشوف مثلا ماريو ديال الحوايج ولا شي صندوق قديم دايرو في الكراج ولا في ذاك البيت اللي كان خبيو فيه الحوايج القديمة عندنا في السطح. فغالبا غادي يلقاو شي حوايج اللي ما استخدمناهاش وما استعملناهاش من شي سنين. هادي تقدر تكون مناسب ملابس اللي ما بقاتش كتناسبنا، او لا تليفونات قدام اللي ما بقاوش خدامين، شي بواطات خاويين، شي اكياس احتفظنا بها ربما نحتاجوها واحد النهار ما عمرنا احتاجيناها، كتب اللي ما فتحناهاش منذ زمن، أجهزة اللي ما بقاتش خدامة، أو حتى هدايا اللي يعني ما كنستعملوهاش ولكن ما قادرينش أننا نتخلصوا منها. الأمر ما كيتعلقش فقط بالأشياء المادية، بل أحيانا يعني كنحتفظوا برسائل قديمة وصور تذكارات وحتى بأوراق اللي فقدت القيمة ديالها يعني منذ سنوات. والسؤال اللي كيطرح نفسه مسامعنا الكرام هو علاش كنديروا هادشي؟ واش لاننا كنخافوا اننا غنحتاجوها في المستقبل، ام لان لكل قطعه قصه او ذكرى اللي كتخلي التخلي عليها صعيب بزاف؟ واش الاحتفاظ بالاشياء دليل على الحرص وحسن التدبير، ام انه يقدر يتحول احيانا الى عبء اللي كيعمر البيوت ديالنا والعقول ديالنا بلا ما نردوا البال؟ ففهاد الفقره هذه غادي نحاولوا اننا نفهموا علاش كنتعلقوا باشياء اللي ما كنستعملوهاش، وكيفاش يمكن اننا نحتفظوا بشي حوايج اللي ما عندهاش قيمه حقيقيه بلا ما نحولوا الحياه ديالنا لواحد نقولوا مخزن للماضي. مثلا يعني اول حاجه غنبداو بها هي اننا نطرحوا واحد السؤال ديال علاش كنحتفظوا باشياء اللي ما بقيناش كنستخدموها. يمكن لأننا كنربطوا الأشياء بالذكريات، لأن في الكثير من الأحيان ما كتكونش القيمة ديال الشيء في ثمن دياله، بل يعني في الذكرى اللي كتكون مرتبطة به. نقدروا نحتفظوا بقميص مثلا، شي قميص أو لا شي حاجة يعني لأننا مثلا لبسناها في مناسبة زوينة، أو شي تذكار من شي رحلة، أو لا يعني شي هدية من شي شخص عزيز، أو لا لعبة قديمة اللي كتذكرنا بالطفولة ديالنا. فملي يعني كنفكروا في التخلص من هذه الأشياء هذه كنحسوا بحال إلا كنتخلاو على جزء من هذه الذكريات، ولكن الحقيقة هي أن الذكرى كتعيش في القلب وفي العقل، ماشي بالضرورة في كل قطعة اللي كنحتفظوا بها. وكذلك لأننا كنخافوا أننا غادي نحتاجوها شي نهار، شي حوايج اللي كنخافوا بصح أننا كنقولوا واحد النهار نقدروا نوقفوا عليها ونحتاجوها. شحال مرة قلنا هذه الحاجة هذه يعني خلي هذيك الحاجة نقدروا نحتاجوها من بعد، ورغم أن سنوات تقدر تدوز بلا ما نستعملوا هذيك الحاجة، فالفكرة ديال ربما يعني كتخلينا ديما كنأجلوا هذيك القرار ديال أننا نتخلاو على هذيك الحاجة. هذا الخوف طبيعي إلى حد ما، ولكن يقدر يخلينا نحتفظوا بشي حوايج اللي ما عندهاش فائدة، فقط لأننا كنتخيلوا واحد الاحتمال اللي يقدر ما عمره غادي يجي. وكذلك لأننا كنحسوا أن التخلص من هذيك الحاجة يتقدر تعني الخسارة ديال المال، فأحيانا كنحتفظوا بشي حاجة لأننا نقولوا خلصناها غالية، يعني شريناها بشي ثمن شوية طالع، فكنقولوا أحرام نلوحوا هذه الحاجة هذه راه شريناها بثمن غالي. ولكن إلا بقات هذه الحاجة يعني سنوات بلا ما نستخدموها، فالقيمة الحقيقية ديالها ما بقاتش يعني في ثمن ديال الشراء ديالها، بل في المساحة اللي كتشغلها في الدار، وكذلك في الطاقة الذهنية اللي كتستهلكها. فالمال أو الفلوس راه خلصناهم وصافي مشاو وعودوا جاو فلوس أخرين، أما القرار اليوم فهو واش هاد الشيء مازال نافعني، واش خدام ليا، واش غادي يصلح ليا في شي حاجة أو لا. فما نخليوش الثمن ديال الماضي منعنا من اتخاذ قرار اللي كيناسب الحاضر. وكذلك يعني شنو اللي كيوقع يعني علاش كنحتفظوا باشياء اللي ما بقيناش كنستخدموها؟ لان بعض الاشياء كتمنحنا واحد الشعور نقولوا بالامان، لان كاين اشخاص اللي كيحتفظوا باشياء كثيره لانهم كيحسوا ان الوجود ديال هاد الاشياء هذه كيعطينا واحد نقولوا واحد طمأنينة. تقدر تكون ادوات او لا ملابس او لا اجهزه احتياطيه او لا شيء اوراق قديمه، وكيكون هاد الشعور الداخلي هو اذا احتاجناها شي نهار راه غادي تكون موجوده، ولكن ملي كيتحول هاد الشعور الى احتفاظ بكل شيء فكتبدا الدار تعمر يعني، وكيولي التنظيم صعيب، وكيقدر يتحول الامر الى مصدر ضغط بدل انه يكون مصدر ديال الراحه. فالامان الحقيقي ما كيجيش من كثره الاشياء، بل من حسن تنظيمها ومعرفة

ما زالين مصورين معكم مستمعينا الكرام في ويكاند الصيف والموسيقى ما زال مستمرة كذلك من بعد أيوب أفريكان ولامو. دابا غادي نسمعوا المنعم سليماني دوغا دوغا.

0: كلاب.
1: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
2: مازالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذا الفقرة هذه، اللي هو يعني علاش كنحتفظوا بشي حوايج قديمة وكنخليوها وكنجمعوها ونخبيوها عندنا في الدار واخا تكون ما كتنفعناش. فدابا اولا تكلمنا يعني على اشنو كيوقع يعني باش ملي كنحتفظوا بهذه الحاجات هذه، وعلاش يعني الاسباب اللي كتخلينا نحافظوا عليها ولا نحتفظوا بها ونخليوها عندنا. دابا غنتكلموا على كيفاش ننظموا علاقتنا بالاشياء بطريقه صحيه. اولا نحاولوا نراجعوا الممتلكات ديالنا من حين لاخر، يعني كيف ما كننقيو الدار وقت ما كنجيو نجمعوا الدار ديالنا ننظفوا الدار ديالنا، فمن المفيد ايضا اننا نراجعوا شنو الحوايج اللي عندنا يعني بعد كل بضعه اشهر، فغادي نقدروا نتفاجئوا بعدد الاشياء اللي ما بقيناش كنحتاجوا ليها. نخليوا الترتيب ديال المنزل يكون عاده موسميه، خصوصا خلال العطلات أو العطلة الصيفية، يعني ملي كيتوفر وقت أكبر لإعادة التنظيم. كذلك نبقاو نسولوا أنفسنا واحد سؤال بسيط قبل ما نحتفظوا بأي حاجة، بدل من أننا نسولوا واش يمكن لنا أننا نحتاجوه، نحاول نسولوا واش مثلا واش استخدمت هذه الحاجة هذه في هذا العام اللي داز، واش احتاجتها لا ما احتاجتهاش، مثلا قدر نتخلص منها، واش كنتوقعوا أننا نستخدموها فعلا يعني قريب، فإذا كان نقدروا نخليوها عندها. هذا السؤال غادي يخلي القرار يكون أكثر واقعية، فما نخليوش ديك الكلمة ديال ربما، ما نخليوهاش تحكم في كل القرارات ديالنا. وكذلك نحتفظوا بالذكرى وماشي بكاع داكشي اللي كيرتبط فيها بها، فماشي من الضروري أننا نحتفظوا بكل شيء باش نحافظوا على الذكريات. أحيانا كتكفي صورة واحدة أو لا قطعة صغيرة أو حتى قصة زوينة اللي نقدروا نرويوها، لأن الذكريات الحقيقية راه ما كتضيعش إذا اختفت هذيك الحاجة. فنختاروا الذكريات اللي كتستحق أننا نخليوها عندنا وأنها تبقى، ونخليو يعني الأشياء الأخرى فرصة باش أنها تخرج من حياتنا ونتخلصوا منها. وكذلك خليوا الصيف يكون فرصة لبداية جديدة، فالعطلة الصيفية فرصة مناسبة لإعادة ترتيب البيت وأننا نتخلصوا من الأشياء الغير ضرورية، تبرعوا بها يعني بما يمكن أنه يستفد منه الآخرين، وقدروا كذلك نكتشفوا أن الشعور بالخفة بعد التنظيم راه لا يقل جمالا على أننا نشريوا شي حاجة جديدة. فأحيانا ما كنحتاجوش الإضافات المزيد للحياة ديالنا، بل إلى إزالة الحاجات اللي ما بقاش عندهم بلاصة في الحياة ديالنا. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي، غادي نسمعوا مهدي مزين وحنان الخضر ودي جي فان في ما خسر والو، غادي نعاودوا نرجعوا لكم، خليكم معنا.

مستمعينا الكرام، الاحتفاظ بالأشياء راه ماشي خطأ، بل هو جزء من طبيعة ديالنا الإنسانية، لأن بعض القطع كتحمل ذكريات ومشاعر وقصص اللي عشناها، ولكن ملي كيولي الاحتفاظ بكل شيء عادة فنقدروا نلقاو أنفسنا كنحملوا معنا واحد الأثقال اللي ما بقيناش محتاجين لها. وفي هذا الصيف ربما تكون فرصة مناسبة باش نشوفوا الديور ديالنا والمجورة ديالنا وحتى المريوات ديالنا بواحد العين اللي تكون مختلفة، ونسولوا أنفسنا أشنو اللي غادي يخدمني اليوم، شنو اللي غادي نحتاجه، وشنو اللي الحاجة اللي بقات فقط لأنها كاينة تما وتعودت أنها تبقى تما. لأن الترتيب راه ما كيتعلقش بالأشياء فقط، بل كيمنح أيضا واحد المساحة كبيرة للراحة والبدايات الجديدة، وكذلك لحياة أخف وأبسط. خليكم معنا مستمعينا الكرام، غادي نسمعوا أكيد الموسيقى، وما تنساوش من دابا شوية بعد الموجز الإخباري ديال العاشرة غادي نتكلموا على علاش كنبدلوا الصوت ديالنا والطريقة الهضرة ديالنا حسب الشخص اللي كنتكلموا معاه. واش هي نقدروا نعتبروا هادشي نفاق اجتماعي ام مهاره انسانيه اللي كتساعدنا على التواصل؟ علاش كنغيروا اسلوب الحديث ديالنا من شخص لاخر؟ واش هو امر طبيعي اللي كيساعد على التواصل، ام انه يقدر يكون كيخفي شي حاجه اخرى؟ هادشي اللي غادي نتكلموا عليه مستمعينا الكرام بعد موجز العشرة. ما دابا فغنخليكم مع بدر سلطان، قلبي قلبي.

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: مع عروض واي فاي اتصالات المغرب استمتع في دارك بكونيكسيون قوية سريعة ومستقرة. عيش ستريمينغ بلا انقطاع، الماتشات بحلف التيران والبارتاج مع العائلة بلا حدود. استفدوا من عروض واي فاي فيبغ وبوكس 5G عالي السرعة ابتداء من 400 درهم الشهر. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
2: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
3: À l'occasion de la commémoration de la fête du trône, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez tous au rendez-vous le 28 juillet au Théâtre National Mohamed V de Rabat à 21h et le 30 juillet sur la place Moulay El Mehdi à Tétouan à 22h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Midi 1.
4: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز العاشرة.
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. مستهله سيكون من إسبانيا، حيث أعلنت البلاد حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة حرائق الغابات التي تجتاح بشكل رسمي إقليم مدريد ومحافظة فيا، بعدما أجبر زحف ألسنة اللهب على إجلاء نحو 19,000 شخص من سكان المناطق المتضررة. وطلبت الحكومة الإسبانية تفعيل آلية الحماية المدنية تابعة للاتحاد الأوروبي لضمان الحصول على دعم دولي يساعد في احتواء الحرائق، كما دعت إلى إرسال ما لا يقل عن 4 طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق. في فرنسا، طلب الرئيس إيمانويل ماكرون من الجيش التعبؤ للمواجهة وللمساهمة في احتواء أسوأ حرائق الغابات التي تشهدها البلاد على الإطلاق. أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة جاءت عقب موجة من المواجهة العنيفة التي تشهدها المنطقة وأسفرت عن مقتل إسرائيليين 2 و4 فلسطينيين. وأفاد مكتب نتنياهو بأن القرار يأتي في سياق الرد على ما وصفه بالهجمات التي استهدفت مستوطنين إسرائيليين. وتشير هذه الخطوة مزيدا من التوتر في الضفة الغربية المحتلة، حيث تتواصل أعمال العنف بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين وسط تصاعد الانتقادات الدولية للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. في تطورات حرب الشرق الأوسط، شنت السعودية غارات استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في مدينة الحديدة، فيما فادت وسائل الإعلام بإصابة شخصين. في سياق متصل، أعلن الجيش الأمريكي أنه أطلق النار على ناقلة نفط أثناء محاولتها الإفلات من الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش عن بالغ قلقه إزاء استئناف الحوثيين هجمتهم على السفن في البحر الأحمر. قتل 15 شخصا في أوكرانيا و6 في روسيا أمس في هجمات متبادلة بين طرفين استهدفت خصوصا منشآت مرتبطة بالقطاع الدفاعي قرب العاصمة أوكرانيا كييف، إضافة إلى مستودعات تابعة لشركة إلكترونية روسية قرب مدينة سان بيترسبورغ. في سومي شمال أوكرانيا، قتل شخصان في هجوم بطائرة مسيرة وفقا ما أفادت به السلطات المحلية. افتتح رئيس وزراء بريطانيا أندي بوغنم مكتبه الجديد رسميا في شمال إنجلترا في مانشستر، متعهدا باتباع نهج مختلف في إدارة بريطانيا في إطار سعيه لعكس مسار مستمر منذ عقود يقوم على تركيز السلطة في لندن. بباماكو استقبل الرئيس الانتقالي لماليا الجنرال أسيمو غويتا أمس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا خلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي. أعرب الرئيس المالي عن شكره للملك محمد السادس على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية والسلامة أراضيها، كما أشاد بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين. على صعيد آخر، جددت مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. في تونس، أعلنت وزارة الخارجية مساء أمس أنها استدعت السفيرة الفرنسية عقب بث إحدى القنوات العمومية الفرنسية مقابلة مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية. قالت إنها احتوت على مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي، ولم تذكر الوزارة اسم القناة ولا الشخصية المعنية، إلا أن تقارير صحفية نقلت عن مقربين من صناع القرار في تونس أن الأمر يتعلق بفرانس 24 وبمقابلة أجريت مؤخرا مع الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي. نقطة نهاية هذا الموجز بعد قليل. محمد البدوي في ويكند الصيف، أهلا وقد دايما عبر ميديا، إلى اللقاء.
6: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
7: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا. ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
8: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، إذا كنتوا عاد التحقتوا بنا في ويكاند الصيف على ميديا. وقبل ما نتكلموا على الموضوع ديال علاش كنبدلوا الصوت ديالنا، طريقة الهضرة ديالنا حسب الشخص اللي كنتكلموا معاه، ونطرحوا داك السؤال ديال واش هاد الشيء عبارة عن نفاق اجتماعي أم هو مهارة إنسانية اللي كتساعدنا على التواصل. فقبل ما نتكلموا على هذا الموضوع هذا مستمعينا الكرام، غادي نسمعوا المنال في كلمات وغادي نعاود نرجع لكم، خليكم معنا.

مستمعينا الكرام، واش سبقت لكم لاحظتوا أنكم كتكلموا مثلا مع الأصدقاء بواحد الطريقة، مع الوالدين بطريقة أخرى، ومع الزملاء أو المدير في الخدمة يعني بطريقة مختلفة تماما؟ يقدر يتبدل الصوت والنبرة ديال الكلام والسرعة ديال الكلمات، وحتى الكلمات اللي كنستعملوها كتبدل، بل إن بعض الأشخاص مجرد أنهم يردوا على مكالمة هاتفية فكيتغير أسلوبهم بالكامل، كيتكلموا بواحد الصوت اللي يقدر يكون أكثر هدوء وأكثر رسمية، ومن بعد ما كيساليو يعني من هذه المكالمة حتى كيرجعوا للطريقة ديالهم المعتادة. كاين أشخاص يعني اللي كيتكلموا مع الأطفال بواحد لغة بسيطة ودافئة، ومع كبار السن باحترام أكبر، ومع الأصدقاء ديالهم بعفوية، وكذلك مع الغرباء بحذر. فواش هادشي كيعني أننا كنرتديو أقنعة مختلفة، أم أن الأمر كيتعلق بقدرة الإنسان على التكيف مع الناس اللي دايرين به؟ فين كينتهي الذكاء الاجتماعي وكيبدأ التصنع؟ واش تغيير طريقة الكلام دليل على الاحترام والمرونة، أم يقدر يتحول أحيانا إلى فقدان للعفوية؟ ففهاد الفقرة غادي نحاولوا أننا نفهموا علاش كيتغير الأسلوب ديال الحديث ديالنا من شخص إلى آخر، وقتاش كيكون التغيير طبيعي وصحي، وقتاش كيولي مبالغة اللي تقدر تخلي الإنسان يحس أنه ما كيتصرفش على الطبيعة ديالو. أول حاجة غادي نبداو بها مستمعينا الكرام هي أننا نطرحوا السؤال ديال علاش كنغيروا الطريقة الكلام ديالنا حسب الشخص اللي كيكون أمامنا. أولا يمكن لأننا كنتكيفوا مع الموقف بشكل تلقائي، لأن إنسان كائن اجتماعي ومنذ الطفولة دياله كيتعلم أن لكل موقف طريقة مناسبة في الحديث. فمثلا ما كنتكلموش مع الأستاذ كيف ما كنتكلموا مع صديق طفولة، وما كنخاطبوش طفل بطريقة نفسها اللي كنخاطبو شخص اللي هو بالغ. وهذا التكيف كيحدث واحد غالبا يعني بواحد الطريقة تلقائية، لأن العقل ديالنا كيحاول يختار الأسلوب اللي كيجعل التواصل يكون أسهل وأكثر احترام. إذن تغيير النبرة ديال الصوت أو طريقة الكلام ماشي دائما تتعتبر تصنع، بل يقدر يكون علامة على فهمنا لطبيعة الموقف. وكذلك لأننا كنقلبوا على القبول الاجتماعي، كل إنسان بدرجات مختلفة كيولي يبغي أنه يحس أو لا أنه يحس بأنه مقبول ومفهوم من الآخرين، وهذا الشيء علاش كيختار كلمات معينة أو لا كيتكلم بواحد النبرة اللي كتكون أكثر لطف، أو لا كيخفف من بعض العبارات اللي تقدر أنها تفهم بواحد الطريقة اللي هي خاطئة. وهذا أمر طبيعي مادام ما كيتحولش إلى محاولة لإرضاء الجميع على حساب يعني الذات. فمن الجميل أننا نراعي ومشاعر الآخرين، ولكن ماشي من الضروري أننا نغيروا أنفسنا بالكامل باش ننالوا الرضا ديالهم والإعجاب ديالهم. وكذلك علاش يعني كنغيروا طريقة الكلام ديالنا حسب الشخص اللي قدامنا؟ لأننا يمكن كنتأثروا بالناس اللي قدامنا. فمن الظواهر المعروفة في التواصل أن الإنسان يقدر يقلد بلا ما يحس يعني السرعة ديال الكلام ديال الشخص الآخر، أو لا نبرة الصوت دياله، أو لا حتى بعض التعابير دياله. فإذا كان الشخص اللي قدامنا هادئ فنقدروا نكونوا حتى احنا هادئين، فإذا كان كيتكلم بحماس نقدروا نلقاو أنفسنا كنتفاعلوا بنفس الطريقة، وهذا الشيء كيساعد أحيانا على خلق انسجام في الحوار وكيخلي الطرف الآخر يحس بواحد الراحة. يعني خصنا نردوا البال كذلك إلى أننا نقدروا نكتسبوا من الأسلوب ديال الآخرين أكثر من داكشي اللي كنتوقعوه، فخصنا نختاروا

ونعرفوا مزيان نختاروا شكون الأشخاص اللي كانت أثروا بهم، وكذلك لأن الكل علاقة عندها لغة خاصة، فكل علاقة عندها القاموس ديالها اللي كيكون خاص، كاين كلمات اللي ما كنقولوهاش إلا داخل الأسرة، عبارات اللي ما كنفهموهاش حتى كنكونوا مع أصحابنا والأصدقاء المقربين، وطريقة ديال الحديث اللي كتختلف مثلا بين الزوجين أو لا بين زملاء في العمل. والتنوع ما كيعنيش أن الإنسان متناقض، بل كيعني أن العلاقات الإنسانية راه بطبيعتها متنوعة، ولكل علاقة الخصوصية ديالها. اختلاف الأسلوب مع الناس كيتعتبر أمر طبيعي، ولكن خصنا نحرصوا دائما أننا نبقاو يعني ونخليوا القيمة ديالنا واحترامنا ثابتين مع الجميع. وكاين كذلك بعض الأشخاص اللي مثلا كيتعلموا واحد اللغة فما كتكونش اللغة ديالهم الأصلية هي اللي كيتكلموا بها، مثلا شخص اللي كبر حياته كاملة هو كيتكلم بالأمازيغية، فنهار كيتعلم يتكلم بالعربية على حسب الطريقة اللي تعلم بها يتكلم بالعربية. كاين أشخاص مثلا اللي قدر يكونوا يتكلموا العربية غير تعلموا يتكلموا العربية غير من أنهم كيسمعوا الأخبار، كيتفرجوا في الأفلام في التلفازة، هذه هي الطريقة الوحيدة اللي خلتهم أنهم يتعلموا الدارجة ديالنا. فبهذه الطريقة هذه فملي كتكلم مع هذا الشخص هذا كتلقاه كيتكلم بنفس الطريقة اللي مثلا بلغة ديال الدارجة، فكتلقاه كيتكلم بنفس الطريقة اللي كان سمعها في الراديو أو لا في الفازة، شافها في الأخبار أو لا في مسلسل أو لا في شي فيلم مغربي يعني، وهذه هي الطريقة اللي كيبدأ يتكلم بها. فمستمعينا الكرام غادي نديروا واحد الفاصل موسيقي، غادي نسمعوا لنعمان بالعياشي في جمالي، وغادي نعود نرجع لكم، خليكم معنا.

نعمان بلاشي جمالي في ويكند صيف على ميديا مستمعينا الكرام. والموسيقى مازال مستمره, غادي نسمعوا دابا الإناس والتوسن لالا, وغادي نعاودوا نرجعوا لكم مستمعينا الكرام باش نتكلموا على كيفاش نبنيوا واحد الاسلوب ديال التواصل اللي يكون مرن, وقتاش كيكون التغيير ديال الاسلوب ديال الكلام يكون صحي, ومتى كيولي مشكله. خليكم معنا مستمعينا الكرام.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: ومازال مستمرين معكم مستمعينا الكرام في ويكند الصيف وفي الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذا الفقرة هذه اللي هو علاش كنبدلوا الصوت ديالنا والنبرة ديال الكلام ديالنا ونبرة الصوت كذلك والطريقة الكلام ديالنا حسب الأشخاص اللي كيكونوا قدامنا. فغادي نطرحوا السؤال ديال وقتاش كيكون تغيير أسلوب الكلام صحي وقتاش كيولي مشكلة. فملي كيكون الهدف هو الاحترام فمن الطبيعي أننا نتكلموا مع كبار السن باحترام خاص أو مع الأطفال بلغة بسيطة اللي كتناسب الأعمار ديالهم أو مع المرضى بلطف وهدوء. هادشي ماشي تصنع بل ذكاء اجتماعي اللي كيخلي التواصل يكون أكثر نجاح. فالاحترام ما كيعنيش أننا نبدلوا الشخصية ديالنا بل أننا نختاروا الطريقة الأنسب باش نعبروا عليها. وكذلك ملي كنخافوا من رفض الآخرين فأحيانا كيغير الإنسان طريقة الكلام دياله لأنه يخاف أنه ما يكونش مقبول فكيوافق على كل شيء وكيخفي الرأي دياله الحقيقي وكيتحدث بطريقة اللي ما كتشبهوش فقط باش ما يخسرش الآخرين. ومع الوقت يقدر يحس بالإرهاق لأنه كيعيش أكثر من شخصية حسب الأشخاص اللي كيتلقى معهم. فما نخليوش الحاجة ديالنا للقبول تدفعنا إلى أننا نخبيو الشخصية ديالنا الحقيقية. وكذلك وقتاش كيكون هذا الأسلوب ديال الكلام يعني صحي وقتاش كيولي مشكلة كيولي مشكلة ملي كنبالغوا في تغيير الشخصية ديالنا. لأن كاين فرق بين أننا نختاروا كلمات مناسبة وبين أننا يعني نتحولوا إلى شخص مختلف تماما في كل موقف. فإذا كنا مثلا مع كل مجموعة كانت

ديالنا والآراء ديالها، وكنغيروا المبادئ ديالنا وكنتكلموا بطريقة اللي كتناقض القناعات ديالنا. فهذا الشيء كيولي يعني هذا الأمر كيولي عبارة عن فقدان للهوية أكثر من أنه يكون مرونة. فالإنسان الناضج يعني قادر أنه يتكيف مع الناس بلا ما يفقد نفسه. وكذلك يعني الصدق يعني كيبان مهما تغيرت الكلمات. نقدروا نختاروا كلمات مختلفة مع كل شخص، ولكن الصدق والاحترام والاهتمام الحقيقي كيوصل دائما إلى الطرف الآخر. أما التصنع فيعني غالبا ما يعني كيتكتشف مع الوقت، لأن الإنسان ما كيقدرش أنه يبقى يمثل باستمرار. فكيفاش نقدروا نبنيوا واحد الأسلوب ديال التواصل اللي يكون مرن بلا ما نفقدوا العفوية ديالنا؟ خصنا نعرفوا أولا شكون حنا. يعني كل ما كان الإنسان واضح مع نفسه فكيولي من السهل عليه أنه يتواصل مع الآخرين بدون تصنع. فإحنا ما كنحتاجوش إلى أننا نبسو قناع ديال شخصية جديدة في كل لقاء، بل نكتفي فقط باختيار الطريقة المناسبة باش نعبروا على أنفسنا. وكذلك نحترم اختلاف الإنسان أو الاختلاف ديال الناس، نقولوا بهالطريقة هذه أفضل. ماشي الجميع كيفهم الرسائل بالطريقة نفسها، فمنهم اللي كيفضل أنه يكون الحديث مباشر، وكاين الأشخاص اللي كيحتاجوا أنهم يسمعوا كلمات اللي تكون أكثر لطف، وكاين حتى الأشخاص اللي كيفضلوا لا كيكون يعني كيقدروا شي حاجة اسمها الاختصار. فإلا فهمنا هذه الفروق هذه فهادشي غادي يخلي التواصل ديالنا يكون أكثر نجاح. وكذلك ما نخليوش المجاملة تحول إلى مجاملة زائدة، لأن المجاملة اللي زوينة كتقرب الناس، ولكن اللي كتكون مبالغ فيها تقدر تخلي الناس يبانوا يعني غير صادقين. فخير الكلام يعني ما كان محترما وواضحا في الوقت نفسه. فنحافظوا كذلك على الصوت ديالنا الحقيقي. قدر يتغير الأسلوب ديالنا، ولكن ما نخليوش هذا الشيء يخفي الشخصية ديالنا والقيمة ديالنا، لأن الناس ما كيتذكروش فقط شنو قلنا، بل كيتذكروا أيضا أننا كنا يعني أشخاص يعني طبيعيين وصادقين معهم. تغيير ديال النبرة ديال الصوت أو طريقة الكلام ماشي بالضرورة علامة على التناقض أو النفاق، بل هو يعني في كثير من الأحيان دليل على أن الإنسان كيعرف كيفاش يتواصل مع الآخرين وفق طبيعة كل موقف. وفي هذا الصيف علاش لا، بين لقاءات العائلة والأصدقاء والسفر والعمل، خصنا نجربوا أننا نكونوا أكثر وعي بطريقة ديال التواصل ديالنا، ونحترموا الناس اللي قدامنا، ونختاروا كلماتنا بعناية، ولكن بلا ما نفقدوا العفوية ديالنا والصدق ديالنا. مستمعينا الكرام، ما تنساوش من دابا شوية بعد موجز الأخبار ديال العاشرة والنصف غادي تكون معنا الدكتورة ندى الحبيشي، الأخصائية في طب وجراحة الأسنان، باش تكلم لنا على أسنان ديالنا فصل الصيف، وكيفاش نقدروا نحافظوا على ابتسامة صحية رغم الآيس كريم والمشروبات الباردة. فنتعرفوا معها على أبرز الأخطاء اللي تقدر تأثر على الصحة ديال الأسنان خلال فصل الصيف، وأهم النصائح اللي تساعدنا على الحفاظ على ابتسامة صحية طوال العطلة، ومجموعة من المعلومات أخرى. مستمعينا الكرام، فخليكم معنا، نخليكم مع رضوان برحيل الغرام، وغادي نعود نرجع لكم بعد موجز الأخبار ديال العاشرة والنصف.

ترقبوا مهرجان أورانج تالنتس أيام 24 و 25 يوليوز في كورنيش مهدية مهدية. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع orange.ma/orangetalents. أورانج المساند الرسمي للمواهب المغربية.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. ومن دابا شويه ما تنساوش غادي تكون معنا الدكتوره ندى الحبيشيله اخصائيه في طب وجراحه الاسنان باش تكلم لنا على الاسنان ديالنا في فصل الصيف، كيفاش نقدروا نحافظوا على ابتسامه صحيه واخا ناكلوا لي غلاس واخا ناكلوا الايس كريم واخا ناكلوا نشربوا المشروبات البارده الماء بارد، كيفاش نقدروا نحافظوا على ابتسامه ديالنا وعلى السنينات ديالنا. هادشي كامل بعد ما نسمعوا الهند زيادي الزين. خليكم ديما زوينين مستمعينا الكرام، ويكاند صيف على ميديا.

0: اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. اذا كيف ما ذكرنا سابقا، الصيف عنده واحد نكهه خاصه، ايس كريم، مثلجات، عصائر بارده، مشروبات منعشه. ولكن واش كنفكروا في التاثير ديال هذه العادات هذه كلها على الاسنان ديالنا؟ بزاف ديال الناس كيتشكاو في الصيف من حساسيه الاسنان، الم مفاجئ ملي كياكلوا شي حاجه بارده، بينما كيعتقدوا الناس اخرين ان تنظيف الاسنان بوحدو غادي يقدر يكون كافي باش نقدروا نحافظوا عليها. فواش هذا الشيء صحيح؟ وكيفاش نقدروا نستمتعوا بكاع داكشي اللي كيحملوا لنا فصل الصيف بلا ما نسببوا ضرر كبير للاسنان ديالنا والفم ديالنا؟ باش نتكلموا اكثر على هذا الموضوع هذا، فانا فرحان بزاف اني نستضيف الدكتوره ندى الحبيشي، الاخصائيه في طب وجراحه الاسنان، معنا هذا الصباح في ويكاند صيف. اهلا بك دكتوره ندى، وشكرا بزاف على تواجدك معنا في ويكاند صيف.
1: السلام عليكم، مرحبا، شرف ليا.
0: اهلا بك دكتوره ندى. اذا غادي نتكلموا اليوم على سنينات الاسنان ديالنا في فصل الصيف، وكيفاش نقدروا نحافظوا على ابتسامه صحيه رغم الايس كريم والمشروبات البارده. فكيف ما ذكرنا يعني الصيف كيغير العادات ديالنا الغذائيه بشكل واضح، فواش فعلا دكتوره كاين خطر ديال مشاكل الاسنان خلال هذا الفصل الصيف، ولا شنو هي اكثر الحالات اللي كتستقبلوها في هذه الفتره هذه بالضبط؟
1: طبعا فصل الصيف كيكون زياده في مشاكل الاسنان، حيث ان النمط الغذائي كما قلت كيكون مبدل، كثرة المشروبات الغازيه، كثرة السكريات، كثرة المثلجات. فالنمط الغذائي هو اول حاجه كتبدل عند في الصيف. وبزاف ديال الدراسات ايضا بينات ان في القدر ديال السفر تنظيف الاسنان هو كيقل، يعني تنظيف الاسنان في السفريات كيقل، ما كيبقاش بحال الايام العاديه. فبذلك فهذا كيأثر سلبيا طبعا على صحه الاسنان. واكثر حاجه كتبين منا هي التسوسات والالتهابات ديال الثدي، اكثر حاجه كتكون شائعه في فتره الصيف طبعا.
0: نعم. وتكلمتي على الايس كريم والمشروبات البارده اللي ولات جزء كبير من اليوميات ديالنا خلال فصل الصيف، يعني كل شيء تقريبا كيستهلكها وكيتناولها. فنقدروا نتكلموا على الضرر اللي كتقدر تسببه هذه المشروبات البارده والايس كريم على الاسنان؟ يعني تقدر تسبب ضرر، ام ان المشكله تقدر تبان فقط ملي كتكون شيء حساسيه او لا تسوس سابق كيف ما ذكرتي؟
1: هي في الاصل على اسنان سليمه، اذا كان السن سليم فالايس كريم والمشروبات البارده البروده بحد ذاتها ما كتاثرش زعما بطريقه خايبه على الاسنان، حيت ديجا عندنا ديك طبقه الميناء هي طبقه غلاف كتخلي السن تحمي راسها من هاد التاثيرات الحراريه. لكن اذا كانت مشكل كان يعني كتعاني حساسيه الاسنان لسبب او لاخر، فهنا فين كياثر هاد البروده على الاسنان، والناس كيبقاو يتضروا من هاد كيبقاو ما يتشكوا من هاد البروده ديال الاسنان.
0: نعم، يعني بزاف الناس كيحسون عن بهذا الالم الحاد فاش كيشربوا شي ما بارد، ولا فاش كياخذوا شي ايس كريم ولا شي حاجه. فنتكلموا على الحساسيه ديال الاسنان، اذا كان ممكن تقربوا اكثر من اشنو هي الاسباب ديال هذه الحساسيه ديال الاسنان، واش هي حاله بسيطه ام تقدر تكون علامه على مشكله اللي خاص ضروري الشخص انه يمشي يدير استشاره طبيه ويستدعي انها تعالج؟
1: طبعا مرحبا. بالنسبه لحساسيه الاسباب عديده، أهم أسباب حساسية الأسنان أولاً هي تأكل طبقة الميناء. طبقة الميناء هي الطبقة الأولى ديال السنة اللي كتجي كتحمي السنة. الطبقة اللي تحت منها هي طبقة زعما كيوصل عندها لنا، ويعني كتقدر توصل برودة للعرق. يعني طبقة الميناء هي اللي كتحمي لنا السنة من الخارج. يعني أول أسباب ديال حساسية الأسنان هي تأكل طبقة الميناء. ثاني وحدة هي من اللحم، هي نحتار الثاني اللحم كتهرب على الأسنان. الجدر ديال الأسنان كيبقى عريان، والجدر ديال الأسنان منطقة حساسة إلى تعرض كتسبب لنا حساسية في الأسنان. ثانية المشاكل هو طبعا تسوس الأسنان، إذا كانت سوسة راقة راه كتعطي الحرق، كتعطي الحرق في البرودة طبعا، هذه معروفة. ورابع حاجة طبعا هي إذا كان شقات في الأسنان، كاين بارفو كيكونوا شقات صغيرين في الأسنان كيكونوا واصلين حتى للعرق، إذا كانت شي حاجة باردة كيضربك الضوء، هذه من أسباب حساسية الأسنان. وقتاش كتولي هذه الحساسية ديال الأسنان الواحد خصو ضروري يشوف طبيب الأسنان هي إذا كانت بعد أولا الألم شديد، يعني زعما ديك الحساسية زعما الألم يعني كيضربوا الضوء ملي كتعطيه ديك ملي كتلقي ديك البروده، ومنين كنحبسوا داك البروده كتبقى الحرق، ماشي زعما حبستي البروده صافي مشى الحرق.
0: نعم
1: كيبقى الحرق مورا داك الاحساس بالبروده.

0: بقى. هنا هي ضروري خاص الواحد يتبع طبيب الاسنان هنا كانت ماشي مشكل خاص يتعالج قبل ما يظهر.
1: نعم تكلمت على حساسيه الاسنان، واش حتى الحلاوه كتقدر تزيد هذه الحساسيه الاسنان؟
0: الحلاوه الى في اطار تسوس الاسنان، الى كان في سنه مسوسه الحلاوه نعم. طبعا كتحرق الحلاوه، كتعطي الحرق الى كان سوسه غارقه.
1: نعم نعم، وفي الصيف كذلك ما كنستهلكوش غير الايس كريم والماء بارد، كنستهلكو كذلك حتى المشروبات طبعا. الغازيه والعصائر الحمضيه كذلك. اذا كان ممكن تكلموا على الى اي حد كتاثر هاد المشروبات هذه الغازيه والعصائر الحمضيه على ديك المناء ديال الاسنان، واش يمكن مثلا ولا كاينه شي طريقه اللي نقدروا نقللوا بها الضرر ديال هاد التاثير هذا بلا ما نمتنعوا على اننا ناخذوا ونستافدوا ولا نستمتعوا بهاد المشروبات الغازيه والعصائر الحمضيه؟
0: طبعا بالنسبه للمشروبات الغازيه والعصائر الحمضيه فهي كتاتاكي طبقه الميناء، يعني داك التاكل ديال الميناء اللي قلنا قبيلات، فالسبب ديالو هو هاد المشروبات الغازيه والحمضيه، حيت الحموضه كتبقى تاكل كتبقى تذوب ديك طبقه الميناء، كيف كتخلي الطبقه اللي موراها اللي هي ديك الطبقه الحساسه اللي قلت لك كدوز اللي قلنا كدوز البروده العرق كتبقى اكسبوز، يعني كتبقى معريه للمحيط الخارجي. هاد المشروبات الغازيه كتسبب رئيسي فتأكل منطقة طبقة الميناء. فطبعا لتجنب هذا الشيء أولا من الأفضل نقصوا منها، ماشي نحرموا راسنا منها، من نقصوا سخط المشروبات الغازية. مازال العصائر بحال عصائر الليمون وعصائر الليمون وعصائر الحامض هما عصائر ما مزيانة للصحة، يعني ما يمكنش نقصوها هذا ديفينيتيفمون، يعني حيتاش عندها واحد لي زافونتاج واحد اخرين. يعني شنو غنعملوا؟ من الافضل ناكلوهم وسط الماكله مع الماكله، ما ناكلوهمش منفردين.
1: نعم يعني
0: ناكلوهم مع الماكله، ومنين ناكلوهم نشلو فمنا، علاش نشلو فمنا؟ باش ديك الحمضيه اللي كيخليوهم في الفم كتنقص شي شويه، ما كيبقاش الفم محيط حمضي. ونتسنى واحد 30 دقيقه بالضبط عاد نحكو سنانا.
1: نعم واضح.
0: بحال هكا الا تناولناهم بهذه الطريقه هذه راه ما غاديش ياثروا لنا سلبيا على السنان.
1: نعم هذه طريقه مزيانه الا بغينا نستمتعوا بهذه المشروبات الغازيه وكذلك العصائر الحمضيه بلا ما ناثروا على الاسنان ديالنا. وكذلك العطله كيف ما ذكرتي من قبل كتغير بزاف الروتين ديالنا اليومي، واحيانا كننساو ولا كنهملوا اننا ننظفوا الاسنان ديالنا ولا كنتعطلوا باش ننظفوا الاسنان ديالنا. ف حسب الخبره ديالكم دكتوره، شنو هي اكثر الاخطاء اللي كيرتكبوها الناس في العنايه باسنانهم خلال فصل الصيف، وكيفاش نقدروا نحافظوا على واحد روتين صحي للعنايه بالاسنان رغم السفر والعطلات؟
0: طبعا بالنسبه للاخطاء كاين ثلاثه اخطاء اساسيه اللي زعما نحددها. اولا تناول السكريات والمشروبات الغازيه بكثره، كما كنا قلنا الصيف كتبدل الوتيره، كلشي كيبغي يدير غوبو كلشي، يعني فإلا كان تبع شي ريجيم كيحبسو، فإلا كان تبع واحد النمط ديال الغذاء كيحبسو، يعني كيديروا غوبو في كلشي، كيف النمط الغذائي كيتبدل بشكل سلبي بالنسبه للسنين. ثانيا اهمال تنظيف الاسنان اثناء السفر، هذه حاجه شائعه بزاف كيديروها الناس، كاين اللي كاع ما كيديش معاه كاع البوصه دونك كيمشي لتما الى تفكر يشريها، الى حك مره ما يحك، الى حك اليوم ما يحكش غدا. يعني تنظيف الاسنان كيكون اهمال كبير تنظيف الاسنان اثناء السفر. وثالثا هي تاجيل الزياره عند طبيب الاسنان، بزاف ديال الناس واخا كيكون عندهم رونديفو عند الدونتيست ما كيمشيوش، كيكونوا مليين سواء البحر سواء الخريج سواء السفر، يعني الواحد ما خصوش يتلهى بزاف على صحه سنانه، يقلل من المشروبات الغازيه، يقلل زعما من السكريات وداك الشيء، يحك سنانه مزيان ويهضى ويمشي يشوف طبيب السنان ديالو في الوقت ديالو المحدد.
1: نعم نعم دكتوره. وحاجه اخرى خصوصا يعني ذكرتي السفر والعطلات، كاين كذلك حتى المناسبات اللي كيكونوا خلال فصل الصيف، الاعراس ولا يعني الخطوبه ولا شي مناسبه بحال هذه، فكاين بزاف الناس اللي كيلجؤوا لتبييض الاسنان في هذه الفتره هذه، كيمشيو يديروا تبييض الاسنان. فواش تبييض الاسنان في فصل الصيف يقدر يكون امن اولا يقدر يكون كيزيد من الحساسيه ديال الاسنان؟
0: هي في الاصل تبييض الاسنان هي واحد العمليه اللي كتسبب واحد الحساسيه مؤقته، يعني زعما هي اصلا اللي كنبيضوا سنتنا واحد 48 ساعه كيكونوا شويه حساسين.
1: نعم
0: كيديرها في الصيف كيديرها في الشتاء، زعما ما عندهاش علاقه بلا سيزون. تبييض الاسنان في كيتشكل الخطوره ديالو الى بدا واحد كيدير بكثره، اما الى واحد درا مره في عامين مره في طخوازون ما عنده ما يخاف من تبييض الاسنان يقدر يعملها، غير ماشي كل صيف كل 6 شهور يعمل تبييض الاسنان، حيت فعلا تبييض الاسنان كيقدر يسبب حساسيه الاسنان.
1: نعم
0: الى بدا بطريقه بزاف.
1: نعم يعني ما خصش تبييض الاسنان كيما قلتي مره في عامين او لا مره في 3 سنين.
0: ما يكثرش منه، ما خصش الواحد يكثر من تبييض الاسنان.

0: نعم، ونستمر في الحديث على الحماية يعني والحفاظ على العناية بالأسنان. كاينة واحد العلك اللي هي خالية من السكر، واش فعلا كتساعد على تنظيف الأسنان وكتساعد على الحماية ديال الأسنان؟
1: العلك اللي كتكون خالية من السكر، كتكون خالية من الكزيلوتول، كتعاون في تنظيف الأسنان، حيتاش بعدا أولا كتفرز اللعاب، كتعاون على تفريز اللعاب، اللعاب كيعاون على حفظ الأسنان، وكتخلي حتى ديك لاكسيون ديال ديك المعلكة اللي كتلصق على الأسنان وتحيد، كتحيد الماكلة، يعني كتعاون العلك بدون سكر كيعاون في تنظيف الأسنان طبعا.
0: نعم،
1: كيعاون بزاف في تنظيف الأسنان، يعني واحد الطبق يقدر يستعملهم، لأني مع تنظيف الأسنان مع فرشات الحكام، يعني ماشي غير بوحديتهم.
0: نعم
1: ما
0: كافينش. نعم، ونستمر كذلك في المعلومات اللي كتكرر بزاف على فصل الصيف والعناية بالأسنان. كاين الناس اللي كيقولوا بلي السباحة في المسابح ولا في البحر كتقدر تأثر على الأسنان، واش داك الكلور اللي كيكون مثلا في المسبح إذا الشخص مثلا دخل الماء للفم ديالو أو حتى الماء الملوحة ديال الماء ديال البحر عندها شي تأثير؟
1: الكلور اصلا مبداش يتكمل، حتى اللابو مبداش ليها الكلور قبل ما يوصل للسنان، راه حتى الجلد ما يوصلش لذاك الكلور. مي جينيرالمون السنان ما كنظنش شي واحد كيسبح غادي يبقى حال فمه، طبعا ما خصوش يحل فمه، والكونتاكت كثير مع الكلور بالسنه طبعا غادي يرشي ديك السنه، الا زعما ديك السنه بقات في كونتاكت بزاف مع الكلور كترشى. مي زعما الواحد خاصو غير ينتبه في السباحه وصافي، يعني ما يعرضش بزاف سنانو للكلور وديك الشيء.
0: نعم، واضح. وشنو هي اكثر معلومه خاطئه اللي كتسمعيها دكتوره باستمرار حول صحه الاسنان خلال فصل الصيف وكتمني انك تصحيها؟
1: المعلومات الخاطئه جينيرالمون هي هذيك، هي اللي في ان الصيف ما كانش مع بريسنات كيشطنا الحرق جينيرالمون سورتو في الصيف، ما كنمشيوش ما كنديروش داك السويفي في الصيف، بزاف في وسط العام الناس كيديروا السويفي، ملي كيجي حتى للصيف كيهمل بزاف سنانو وما كيديرش السويفي ديال السنان، دونك حتى كيجي الحرق كيقول لك انا مسافر حتى جاتني شي حرق عاد نمشي عاد ندير عاد نصور. هادي زعما شي هادي واحد الفكره اللي خصها تتبدل، عموما خصها تتبدل، الواحد خصو بالعكس قبل السفريه قبل ما يمشي يسافر يزور الطبيب ديالو، ولا انسى يسافر رجع مسافر يزور الطبيب ديالو باش ما يلقاش مشاكل، ماشي تيطيح مشاكل في الاسنان وسط الصيف ومسافر عاد يقولها وكون غير مشيت. تبدل هذه القاعده هذه ويفكر فيها مسبقا.
0: نعم، بين هاد المشاكل اللي ذكرتها دكتوره واش نقدروا نتكلموا على شي علامات اللي كتدفع او اللي كتستوجب عدم تاجيل زياره الطبيب؟ الا كان شي علامات كيحس بهم الشخص كيقول صافي ماشي مشكل غيفوتني الحال، واش كاين شي علامات اللي خاصنا يعني الا حسينا بها نمشيو للطبيب؟
1: اولا بعد الحديث كنكون كنكسر لك الدم.
0: نعم،
1: هذه راه دليل على التهاب اللثه، هذا من الدلائل على التهاب اللثه، يعني ما يسكتش عليه، الواحد خصو يزور طبيب الاسنان قبل ما تهور الحاله ديال التبيالو، ديال داك الحرق ديال البروده اللي كنا كنقولوا عليه قبل.
0: نعم،
1: الا كان حسيت البروده سورتو الا كان موقع يعني في واحد السنه وحده وكان فريمون حاسس بالبروده غير كتزيد، فهذه ما سكتش عليها، يعني عرفي انا ديك السنه الا مشات السفر ديك السنه بحال هكاك غتنوض عليه ومصافه.
0: نعم،
1: ماشي حيتاش اصلا عطات واحد ليسين وما خداش بلوم، يعني هادو سلسين اللي كيدفعوا الواحد انه يصوب هذا. وطبعا الى السنه بدات كتغير في اللون ديالها يعني راه بين فيها شي حاجه داخل خصوصا السموم سواء مرض ديال العرق، يعني خاص يعالجها، خاص يمشي يشوفها قبل ما
0: يطيح
1: في شي مشكل ديال
0: الابسي
1: ولا
0: التنفخ
1: ولا شي
0: حاجه. نعم دكتوره، ودائما كنحاولوا نختموا بنصائح عمليه اللي نقدروا نقدموها للمستمعين ديالنا، فإلا طلبنا منكم واحد 5 نصائح بسيطه اللي نقدروا نحافظوا بها على ابتسامه صحيه طوال فصل الصيف، شنو تقدر تكون هذه النصائح؟
1: اول نصيحه هي التزام بتنظيف الاسنان، هي اهم نصيحه اولا.
0: نعم،
1: التزام بتنظيف الاسنان طوال يوم الصيف، طوال زعما الصيف.
0: نعم،
1: يعني جنبات فمها كافية يدوز الخيط ديال سنان يحكسنا من مزيان. ثانيا يبقى وخاكاك محافظ على الريتم ديال، طبعا في الصيف كيتبدل شوية النمط الغذائي، يبدل بطريقة متوازنة.
0: نعم،
1: يعني يشرب ياكل، نتا واحد ما غادي يحرم راسو في الصيف، مي بطريقة متوازنة وميكثرش ميفرطش، الإفراط هو اللي خايب.
0: نعم،
1: ثالثا كاين واحد العاده اللي خايبه بزاف كيديروها الناس في الصيف، هي كاين كيعبدوا على الكلش. كاين شي ناس اللي بصح هاد القضيه كثيره بزاف، الناس كيعبدوا على الكلش في الصيف، وهاد القضيه هادي راه كتسبب شقوقه في الاسنان، يعني الناس اللي عندهم هاد لوتيك هذا.
0: نعم،
1: يبعد منه، ما ننصحش الواحد يبقى يدير هاد الشيء هذا. ورابعا الا كان ممكن ضروري اجراء فحص دوري لدى طبيب الاسنان قبل السفريه اما بعد السفريه، مهم ما يغدرش على طبيب الاسنان ديالو ديك الشهور الصيف كامله.

0: ربع شورت سلك كل واحد مش حال كي هذا
1: نعم.
0: ديك ثلاث شورت سلك كامل ما يمكنش الواحد يغبر على كبد السنان ديالو سوتو الا كان متبع الا كان متبع علاجات
1: نعم
0: يعني ما يغبرش على هذا باش هكا زعما اي مشكله ممكن نعالجوها مبكرا مبكرا طبعا
1: نعم.
0: ونحافظوا على التزامات صحيه طوال الصيف.
1: نعم واضح دكتوره، شكرا بزاف دكتوره ندى الهبيشي اخصائيه في طب وجراحه الاسنان، شكرا لك بزاف على حضورك معنا هذا الصباح وعلى هذه النصائح القيمه اللي قدمتي للمستمعين ديالنا واللي كتذكرنا بان العنايه بالاسنان ما كتعرفش فصول، لا فصل شتاء ولا فصل صيف، وان الاستمتاع بالايس كريم او المشروبات البارده راه ما كيعنيش بالضروره اننا نقدروا نضروا سنيناتنا اذا التزمنا بالعادات الصحيه. فشكرا لك بزاف مره اخرى، واكيد ان شاء الله نعاودوا نتلاقاو معك في عدد اخر وموضوع اخر ان شاء الله.
0: مرحبا.
1: شكرا شكرا جزيلا دكتورة ندى، إلى اللقاء. مستمعينا الكرام، الصيف موسم ديال الابتسامة، فنحاول نحرصوا أن تبقى الابتسامة ديالنا دائما زوينة وصحية من خلال العناية اليومية بالأسنان ديالنا والاعتدال في استهلاك السكريات وكذلك المشروبات الحمضية، وما نأجلوش زيارة ديال طبيب الأسنان إلا بان عندنا أي ألم أو أي حساسية. وهكذا مستمعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد من ويكند صيف، شكرا بزاف على طيب الإصغاء والمتابعة، كنتمنى من القلب تكونوا دوزتوا معنا ساعتين خفيفة ممتعة ومليئة بالفائدة وتضيف للنهار ديالكم شوية ديال الطاقة والابتسامة. شكرا بزاف لأنكم اختاريتوا ميديا باش تكون رفيقة ديال الصباح ديالكم، والشكر كذلك لكل من ساهم في إنجاز هذا العدد وعلى رأسهم المخرج توفيق الشهلي. وموعدنا غادي يتجدد غدا إن شاء الله ابتداء من 9 صباحا في عدد جديد من ويكند صيف، مواضيع جديدة وضيوف جدد إن شاء الله، وأجواء صيفية دائما مميزة. إلى ذلك الحين كنتمنى لكم نهار زوين صيف زوين كذلك، متابعة طيبة لباقي برامجنا على ميديا. الله معكم، إلى اللقاء.

Oh boy.

0: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
1: أنتم في الاستماع لميديا، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
2: في المغرب طقس غائم إلى مشمس في غالب الأحيان على الساحل الممتد بين العرائش والرباط، وعلى الساحل بين الدار البيضاء وسافي وشرق الأطلس الكبير والساحل جنوب سيدي يفني، فيما سيكون صافيا بباقي أنحاء المملكة. درجات الحرارة 26 درجة مرتقبة بالدار البيضاء، 27 درجة في الرباط طنجة السويرة، 28 بياسفي، 29 بالعيون، 30 بأكادير، 32 بالناظور، 33 بفاس، 38 بمراكش، و 41 درجة على المقاييس مرتقبة بالرشيدية. في الجزائر سماء غائمة إلى مشمسة في غالب الأحيان على الولايات الشمالية وصافية بباقي أنحاء البلاد. درجتها الحرارة 32 درجة مرتقبة بوهران، 33 بالجزائر العاصمة، 38 بتمنراست، 40 بأشلف، 41

0: بقسنطينة و 49 درجة، المقاييس مرتقبة بأدرار. تونس طقس صباحا مشمس على كامل أنحاء البلاد، يستمر كذلك في الفترة المسائية في غالب الأحيان شمال الخط الرابط بين سوسة والقصرين. درجة الحرارة 34 درجة مرتقبة بصفاقس جابس، 36 بمدنين سوسة، 39 بتبرقة، 40 بتونس العاصمة و 47 درجة المقاييس مرتقبة بتوزر.
1: الثاني عشر زوالا باستديوهات ميديا آن، والآن موعدكم مع النشرة المفصلة مع منال الرقوق. أهلا بك منال.
2: أهلا بك محمد، أهلا بكم مستمعينا الكرام في عناوين هذه النشرة. رائحة الدخان تصل إلى وسط مدريد على بعد عشرات الكيلومترات إلى الغرب من العاصمة الإسبانية، حيث حرائق الغابات تستعر بفعل رياح متقلبة وفرق الإنقاذ تكافح لتطويقها، فيما عشرات الآلاف غادروا منازلهم بطلب من السلطات. بتعليمات ملكية، باماكو تتسلم مركب محمد السادس للتكوين المهني، مبادرة ملكية تندرج في إطار العناية الملكية بالشباب المالي والإفريقي، تجسد رؤية العاهل المغربي من أجل تعاون جنوب جنوب فعال وقائم على التضامن وتقاسم الخبرات. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جيش الاحتلال يصاعد في الضفة الغربية تزامنا مع استمرار تكثيف هجمات المستوطنين، اقتحامات طالت قرى وبلدات تخللتها اعتقالات ضمن تنفيذ ما سمي عمليات هجومية غداة مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين في قرية تل قرب نابلس. الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية تعزل المدعي العام كريم خان من منصبه على خلفية مزاعم بارتكابه سلوكا جنسيا غير لائق، تعد أول إطاحة بمدع عام للمحكمة منذ تأسيسها قبل 24 عاما. في الميركاتو الصيفي، نادي فنبخشة التركي يضع لاعب المنتخب المغربي نائل العناوي ضمن اهتماماته. نستهل النشرة بحرائق الغابات المستعرة في إسبانيا. رئيس الحكومة بيدرو سانشيز زار صباح اليوم المناطق المنكوبة قرب مدريد ومركز تنسيق عملية الإنقاذ، معلنا أن البلاد تواجه وضعا معقدا. السلطات الإسبانية تسارع الزمن على واجهتين: إجلاء السكان المهددين ومكافحة الحرائق الضخمة التي تؤججها الرياح المتقلبة والحرارة المفرطة بمنطقة العاصمة والتي وصلت رائحتها إلى قلب مدريد. مزيدا من المعطيات والتفاصيل مع مراسلنا من مدريد محمد المدنى.
3: زار رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز السبت المناطق المتضررة من حرائق الغابات في مدريد وأفيلا، حيث عبر عن دعمه لفرق الإطفاء والإنقاذ ولألاف السكان المتضررين. وتأتي الزيارة في ظل إعلان حالة الطوارئ الوطنية بعد أن تولت الحكومة المركزية قيادة عمليات مواجهة الحرائق. وقال سانشيز في كلمته عند وصوله إلى موقع إدارة العمليات:
4: إن الوضع لا يزال معقدا، والتوقعات التي لدينا سواء أكانت من الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أم من المجلس الأعلى للبحوث العلمية الذي يقدم لنا المساعدة وبالطبع من الخبراء في مجال الحرائق، هذه التوقعات تشير إلى أننا سنواجه ساعات صعبة، لأنه على الرغم من انخفاض درجات الحرارة بالفعل إلا أننا لا نعلم بالضبط كيف سيكون تطور الوضع.
3: وقد أتت النيران حتى الآن على نحو 25 ألف هكتار، فيما لا يزال أكثر من 63 ألف شخص بين مجلا ومفروض عليه البقاء في المنازل. وفي مدريد بلغت المساحة المتضررة نحو 9940 هكتارا، بينما تجاوزت في أفيلا 13 إلى 15 ألف هكتار، كما أخلي مجمع الاتصالات الفضائية التابع لوكالة ناسا. ورغم أن انخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة خلال الليل ساهم في الحد من انتشار الحرائق، فإن الرياح القوية التي تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة لا تزال تمثل مصدر القلق الأكبر، كما أبرزت ذلك مارتا فكالو مسؤولة في الأرصاد الإسبانية.
5: ستكون الرياح قوية بشكل خاص اعتبارا من الساعة الخامسة أو السادسة مساء، وهو التهديد الكبير الذي نواجهه حاليا مع هبات رياح ستتجاوز حتى 40 كيلومترا في الساعة.
3: وفي سياق متصل أعلنت وزارة التحول البيئي أن الحرائق أتت

0: منذ بداية عام 2026 على 125,937 هكتار في مختلف أنحاء إسبانيا، ما يجعل صيف 2026 من أكبر المواسم كارثية في تاريخ البلاد الحديث. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
1: وفي فرنسا أظهرت بيانات أقمار اصطناعية أن حرائق الغابات حطمت الرقم القياسي هذا العام من حيث المساحات المحترقة، بلغت 98,000 هكتار. النيران لا تزال تلتهم مساحات واسعة من الغابات قرب بوردو كبرى مدن منطقة لاجيروند، وأدت منذ مساء الأربعاء إلى إجلاء 141,000 شخص. وصبح اليوم طلب الوزير الأول الفرنسي من الجيش نشر طائرة عسكرية من طراز A400M للمشاركة في عملية الإنقاذ والإخماد اعتبارا من اليوم. بين المغرب ومالي تعاون استراتيجي وتضامن فعال بتعليمات من العاهل المغربي الملكي محمد السادس. سلمت المملكة المغربية أمس السلطات المالية مركبة محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعم، في مبادرة تجسد العناية الملكية بالشباب المالي والشباب الإفريقي بصفة عامة، وتعكس رؤية العاهل المغربي لإرساء تعاون جنوب جنوب قائم على التضامن وتقاسم الخبرات وتعزيز التنمية البشرية. نتابع التفاصيل في تقرير عبد العالي الزهر.
2: المركب الممتد على مساحة مبنية تبلغ 5000 متر مربع بالعاصمة المالية باماكو، أنجزته مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة ليوفر عرضا تكوينيا يراعي متطلبات سوق الشغل، مع التركيز على الكفاءات التطبيقية والتناوب بين التكوين النظري والميداني لضمان الإدماج المهني للشباب. المنشأة تتيح استقبال زهاء 1000 متدرب سنويا موزعين على 21 شعبة، منها 12 شعبة لمهن البناء والأشغال العمومية وتسع شعب لقطاعات السياحة والفندقة والمطاعم. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أكد خلال زيارته للمركب أن المبادرة الملكية تجسد عناية العاهل المغربي الملك محمد السادس بالشباب المالي والإفريقي، مبرزا أنها تترجم الرؤية الملكية لتعاون جنوب جنوب. الخطوة المغربية لقيت إشادة واسعة من الجانب المالي، حيث أعربت وزيرة المقاولة الوطنية والتشغيل والتكوين المهني في مالي أومو سالسيك عن امتنان العميق للرئيس الانتقالي رئيس الدولة الجنرال أسيم غويتا للملك محمد السادس على هذه الالتفاتة ذات الدلالة الكبيرة، والتي تلبي احتياجا استراتيجيا لمالي في تطوير الكفاءات وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
1: وفي اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون التي ترأسها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب بماماكو، أكدت المملكة المغربية ومالي عزمهما إعطاء دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين والارتقاء بها إلى مستويات أوسع، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التعاون بما يفتح آفاقا جديدة أمام الفاعلين في البلدين. وتوج انعقاد الدورة بصدور بيان أكدت فيه مالي دعمها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على كامل ترابها بما فيها منطقة الصحراء، معتبرة مبادرة الحكم الذاتي الحل الوحيد والجادة والواقعي لتسوية النزاع. وفي باماكو استقبل أمس الرئيس الانتقالي الجنرال عاصم غويتا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. خلال الاستقبال أعرب الرئيس المالي عن شكره للعاهل المغربي الملكي محمد السادس على دعمه متعدد الأشكال لمالي وعلى الموقف الثابت والمتماسك للمملكة الداعم لسيادة مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، كما أشاد بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين. نفتح الآن ملفات الشرق الأوسط، والبداية بالحرب في الخليج، حيث أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن رئيس دونالد ترامب عقد اجتماعا مع كبار مستشاريه لمناقشة شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، لكنه لم يتخذ قرارا بعد. يأتي ذلك فيما للمرة الأولى منذ أسبوعين لم يعلن الجيش الأمريكي عن أي ضربات على إيران خلال ليل الجمعة السبت. في نفس الأثناء لفت دونالد ترامب في تصريح صحفي بالبيت الأبيض إلى أن أمام إيران خيارين، إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة مستوى أعنف بكثير من الضربات. في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعيش الضفة

0: الغربية منذ أمس على وقع تصعيد عسكري إسرائيلي في أعقاب مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين خلال التصدي لهجمات مستوطنين في قرية تل قرب نابلس، امتثالا لأوامر الحكومة الأمنية بإطلاق عمليات هجومية يشن جيش الاحتلال منذ فجر اليوم حملة اقتحامات لقرى وبلدات واعتقل العشرات من الأشخاص، كما عمد إلى إغلاق عشرات المداخل والطرق في مدن شمال الضفة، هذا في وقت يستبيح المستوطنون ممتلكات الفلسطينيين ويواصلون اعتداءاتهم. نتابع مع مراسلنا من رام الله مجد سعيد.
1: ليلة صعبة عاشتها قرية تل ومعها العديد من القرى والبلدات القريبة من نابلس شمال الضفة الغربية، فبعد أن سمحت إسرائيل عند منتصف الليل للذوي من قتلوا برصاص جيشها بدفنهم في يوم سابق مع تحديد عدد المشيعين ب30 شخصا، اقتحمت قوات كبيرة القرية وشرعت في مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها قبل أن تجمع الشبان والرجال من الأهالي وتجري تحقيقا ميدانيا معهم، حيث اعتقلت العشرات منهم كما يقول رئيس مجلس قروي تل وليد زيدان.
2: تقريبا على الساعة 2:30 ليلا دخلت قوة كبيرة إلى القرية وشنت حملة اعتقالات طالت ما يقارب 60-70 شخص لغاية اللحظة، وعاملين مركز تحقيق ميداني لهم في أحد المنازل في القرية.
1: وفيما شهدت العشرات من قرى وبلدات الضفة الغربية مداهمات واعتقالات مماثلة طالت نحو 30 فلسطينيا آخرين، فقد عزل الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية عن وسطها وجنوبها بعد أن أغلق البوابات الحديدية وعزل المدن والبلدات عن بعضها البعض وقيد حركة التنقل في وقت ظلت فيه التهديدات المستوطنين بتصعيد هجماتهم على الفلسطينيين قائمة، وهو ما استدعى من محافظ نابلس غسان دغلس إلى الدعوة بتكاتف مختلف المؤسسات لصد هذه الهجمات.
3: كل المؤسسات، لجان حراسة، مجالس بلدية كروية، تنظيمات، الكل يبقى في المكان، الكل يسهر على أمن المواطنين الفلسطينيين، أمن العائلات. احنا بالتأكيد احنا لا يدينا سلاح إلا سلاح الوحدة والتلاحم.
1: وفي حين شرع الجيش الإسرائيلي بالتحضير لهدم منزل الفلسطيني الذي خطف سلاح مسؤول أمن المستوطنة وأرداه قتيلا ومعه ضابط آخر في الجيش، فإن المستوطنين أقاموا الليلة الماضية بؤرتين استيطانيتين جديدتين، إحداها قرب نابلس شمال الضفة الغربية والأخرى قرب رام الله في الوسط. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
0: وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى دمشق صباح اليوم في زيارة هي الأولى له لسوريا تستمر إلى غاية الاثنين المقبل. غوتيريش قال على منصة إكس إن زيارته هي زيارة تضامن، مؤكدا أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب سوريا في هذه اللحظة المحورية، مناشدا المجتمع الدولي بذل قصارى جهده لدعم الشعب السوري. من محطات النشر، عزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في سابق منذ تأسيس المحكمة عام 2002. الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية صوتت على عزل كريم خان على خلفية مزاعم بإقامة علاقة جنسية غير لائقة مع محامية مبتدئة تعمل في المحكمة، وهي اتهامات ينفيها المسؤول البريطاني البالغ من العمر 56 عاما. ويأتي التصويت في أعقاب إعلان الولايات المتحدة عزمها إطلاق حملة دبلوماسية جديدة لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أنها تمثل تهديدا لسيادتها. وقد رحبت إسرائيل بعزل كريم خان الذي تصدر عناوين الأخبار عام 2024 بإصداره مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت على خلفية حرب الإبادة في قطاع غزة. حول خلفية هذا العزل معنا ماهر الشويش الكاتب الصحفي من مدينة لاهاي بهولندا، تحدث لنور الدين إيكاشان.
4: يبدو أن القضية مرتبطة فعلا بما جرى في قضية هذه المحامية التي رفعت عليه دعوة. التحقيقات لم تشر بشكل واضح وصريح إلى ما جرى، والقضية لا تزال فيما بينهما في هذا الأمر، لكن بدون شك عدد الدول التي صوتت يشير إلى عدم رضا عن هذا السلوك، وبالتالي أنه فعلا العدد كبير، أعتقد تجاوز 80% من الأصل 22، وبالتالي العدد كبير، وهذا يدل على أنه هذا الاتجاه اتجاه دولي متصاعد باتجاه إقالة كريم خان. لكن بدون شك أنا لا أستبعد أن يكون هناك أصابع إسرائيلية في هذا الموضوع، أنا لا أستبعد ذلك. أنا أقول في النتائج لم يظهر هذا الأمر، لكن طبعا بدون شك لا أستبعد ذلك، لكن هذا الأمر يحتاج إلى

0: استقطاب حول الأمر، ملابسات وحيثيات، هذا التدخل وهذه الظروف لم تظهر بعد مع وجود إشارات استفهام حول وجود هذه التدخلات في الأمر الذي وصل إلى هذه القضية. لكن بدون شك أنا لا أتمنى أن يكون هناك أصابع إسرائيلية في هذا الموضوع.
1: تشهد الساحة السياسية في تركيا تطورات بارزة مع بدء استقالات جماعية من حزب الشعب الجمهوري للانتقال إلى الحزب الجديد بزعامة رئيس حزب الشعب السابق أوزغور أوزيل. 91 نائبا من أصل 135 نائبا يمثلون حزب الشعب الجمهوري المعارض في البرلمان انضموا للمجلس التأسيسي للحزب المعارض الجديد، وتجاوز عدد المستقلين من حزب الشعب 220 ألف عضو حتى الآن. تطورات لافتة يرى مراقبون أنها ستعيد رسم خريطة المعارضة التركية في البرلمان، كما ستعيد تشكيل المشهد السياسي في تركيا. كيف ذلك؟ معنا حمزة كين الكاتب والمحلل السياسي من أنقرة، تحدث لنور الدين إيجاجان.
2: هذا المشهد يعبر عن ضعف في المعارضة التركية وانقسامات حادة داخل حزب الشعب الجمهوري وانقسامات حتى بالرأي في الأحزاب المعارضة الأخرى، بين مؤيد للحزب الجديد المعارض وبين مؤيد للحزب الأصلي الذي هو حزب الشعب الجمهوري. وبالتالي هذا المشهد الذي نحن بصدده حاليا يعبر عن الانقسام الحاد والعمودي الذي تشهده كل المعارضة التركية من جهة، وبالتحديد حزب الشعب الجمهوري. طبعا إذا بقي المشهد بما هو عليه حاليا، هذا الأمر يفيد بطبيعة الحال التحالف الحاكم. كلما تفتتت المعارضة كلما استفاد الحزب الحاكم وخلفاؤه، ولكن بطبيعة الحال السياسة التركية لا تقاس بهذه الطريقة. بالنسبة للانتخابات، إذا كان يقصد البعض الانتخابات التركية، فالوقت ما زال طويلا للانتخابات المقبلة، وفي هذا الوقت تحصل مفاجآت وكثير من التطورات في السياسة التركية، وبالتالي لا يمكن أن يحسم الرأي بشكل حقيقي وبشكل موضوعي كيف ستكون تداعيات هذا الانقسام في المعارضة التركية على النتائج بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في تركيا.
1: في ختام النشرة نصل إلى الصفحة الرياضية ونخصصها للميركاتو الصيفي. ففي سوق انتقالات لا يهدأ يواصل اللاعب المغربي فرض اسمه على طاولة كبار الأندية الأوروبية مع تزايد الاهتمام بعدد من أسود الأطلس خلال الميركاتو الصيفي. أحداث تطورات تقودنا إلى تركيا، حيث دخل فنبخشة سباق التعاقد مع الدول المغربي نائل العنوي في وقت يتمسك فيه روما بخدمات لاعب وسطه المتألق. نتابع التفاصيل في تقرير وديع أحتي.
3: تتواصل تحركات الأندية الأوروبية في سوق الانتقالات الصيفية، ويواصل اللاعبون المغاربة استقطاب اهتمام عدد من الأندية بفضل المستويات التي قدموها خلال المواسم الأخيرة. في الواجهة يبرز اسم الدولي المغربي نائل العنوي لاعب وسط روما الإيطالية، بعدما دخل نادي فينربخشة التركي سباق التعاقد معها. ووفق تقارير صحفية إيطالية، فإن النادي التركي يعتبر العنوي أولوية لتعزيز خط الوسط ضمن مشروع يعتمد على استقطاب لاعبين الشباب قادرين على تقديم الإضافة لسنوات. اللاعب البالغ من العمر 24 سنة يرتبط بعقد مع روما إلى غاية صيف 2030، فيما تبلغ قيمته السوقية 23 مليون يورو، بعدما نجح في فرض نفسه داخل الفريق الإيطالي، كما يحظى باهتمام أندية أوروبية أخرى. في المقابل يقترب سفيان مرابط من مغادرة فينربخشة تركي بعدما خرج من حسابات النادي للموسم الجديد. إدارة الفريق بحسب تقارير صحفية حددت 20 مليون يورو للتخلي عن الدولي المغربي، رافضة العروض التي تقل عن هذا المبلغ في انتظار تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة. أما الجناح المغربي عبد الصمد الزلزولي، فأكد رئيس ريال بيتيس تشبثه بخدمات اللاعب، لكنه في نفس الوقت لم يستبعد دراسة عروض مهمة إن تلقتها إدارة النادي الإسبانية. هذا ومن المرتقب أن يشهد الميركاتو الصيفي تحركات كثيرة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل انطلاق التحضيرات للموسم الجديد للعديد من الأندية الأوروبية.
1: بالتقرير الرياضي نصل إلى ختام هذه النشرة. أشكر لكم حسن الإصاء والمتابعة. تفضلوا بالبقاء معنا لنمر مباشرة إلى ضيف المنتصف. في مبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة وإعادة الاعتبار للكتاب وتحت شعار الثقافة التي تجمعنا، تستضيف مدينة الدار البيضاء فعاليات الدورة 14 من المعرض الوطني للكتاب المستعمل. المعرض ينظمه نادي

0: القلم بإشراف مختبر السرديات وبشراكة مع عدد من المؤسسات الثقافية والمحلية، ويحتضنه فضاء حديقة الأرجوان بشارع محمد السادس من 20 يوليوز إلى 10 غشت المقبل. في ضيف المنتصف تستضيف اعتماد سلام مدير المعرض يوسف برة.
1: وأرحب بضيفنا في المنتصف اليوم الأستاذ يوسف برة مدير المعرض الوطني للكتاب المستعمل. أستاذ يوسف، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
2: مرحبا أستاذ، شرف لنا كبير، وشكرا للطاقم التقني الميديا.
1: شكرا لك. المعرض وصل إلى دورته 14، هذه الدورة ما الجديد الذي تحمله؟
2: بعد ولادة عسيرة الحمد لله خرجت الدورة 14 بواحد حلة جديدة في مكان جيد جدا، وهذا بمساهمة السلطة الرابعة وكذلك نادي القلم الذي وجه له من هذا المنبر الشكر الكبير، وكذلك جميع المثقفين المغاربة، وكذلك حتى السلطات المحلية التي سرت لنا هذه الدورة. إن شاء الله نتمنى أن يكون إقبال كبير، والحمد لله كان واحد كم هائل ديال واحد مجموعة ديال الكتب، جميع التخصصات، جميع اللغات، وكذلك الكتب النادرة. نتمنى أن لحد القراء الذين يعشقون الكتاب النادر.
1: نعم طبعا، المعرض أستاذ يوسف يقتصر على الكتب المستعملة فقط، في هذا الإطار كيف يتم اختيار الكتب التي يتم عرضها، وهل لديكم معايير محددة كجهة منظمة؟
2: تقريبا نقول لك أنا محظوظ، أنا قلبت على الإخوان اللي استحقوا باش يعرضوا، إذا هذا لا أشك في احترافيتي، أعرفهم جيدا. نعم. أستاذ تقريبا ما كان شي واحد تقريبا من المهنيين اللي أنا محتاج نقول لي أشنو غدير، جاو تقريبا هذا العام من وجدة، من خريبكة، من مراكش، من سطات، تقريبا من بني ملال، من فاس، تقريبا من المغرب كامل. بالإمكانيات الضعيفة اللي عندنا ما يمكنش تلبي الرغبات ديال الكتبين ديال المغرب كامل، لأن ما صعيب هو حتى المكان ما غادي شي. كنتمنى من القدام تكون واحد الشراكة ما بين وزارة الثقافة ولا هذه، ويكون في واحد فضاء مثلا ديال المعرض الدولي، يكون هناك معايير، تكون عدة أشياء.
1: نعم. طيب أستاذ يوسف برة، هذه الدورة على غرار الدورات السابقة تنظم بإشراف علمي لمختبر السرديات، ما أهمية هذا الأمر؟
2: أستاذ أنا كنشكر الأستاذ شعيب حليفي، تقريبا هذه 14 دورة والحمد لله ما كيتخلاوش علينا، كيديروا المجهود ديالهم، تقريبا الاغلبيه كيديروا بالمجان. كنوجه لهم من هنا لواحد الشكر عميق، لان لولاهم وكذلك السلطه الرابعه وكذلك الناس ديال السلطه اللي عندهم غيور على الكتاب، والاغلبيه ديالهم كان مثقفين حاملين شهاده الدكتوراه ويبحثون على الكتاب النادر ويحبوننا ويؤازروننا، شكرا لهم، ألف شكر وألف تحية.
1: نعم. نحيي الأستاذ شعيب حليفي. وبما أنك تتحدث عن التحديات أستاذ يوسف، ما أبرز التحديات التي واجهتكم في تنظيم هذه الدورة الجديدة من معرض الكتاب المستعمل بالدار البيضاء؟
2: دار البيضاء ضروري خصو يكون عند المعرض ديالها، عاد المعرض ديال الكتاب المستعمل. دابا كما كيفتخروا المصريين بسوق الإزبكية والعراق بشارع المتنبي، احنا كنقولوا لهم راه عندنا واحد المعرض ديال الكتاب المستعمل. اذا هذا المعرض راه ماشي ديال شعيب حليفي ولا ديال الجمعيه ولا ديال نادي القلم ولا ديال جهه ما، فهو ديال مولاد الدار البيضاء، فهو ديال المغاربه كاملين، اللي خصهم يفتخروا به بان راه عندنا واحد المعرض كيدار، وحنا اول دوله عربيه ودوله اسلاميه ودوله اوروبيه اللي كنديروا المعرض ديال الكتاب المستعمل في فضاء في الهواء الطلق. بالمواجهات كنديروا واحد المده ديال 20 يوم، كنديروا ديك أنشطة ثقافية، كيحضروا واحد الجمهور كبير كيحضروا لها، وكنشكر كما كتقول لك نادي القلم اللي كيفتح الفرصة للمثقفين الهامشيين، هذا المعرض ديال الجامع ماشي غير ديال غير الناس اللي معروفين ولا شي حاجة.
1: نعم. وطبعا شعار هذه الدورة الذي تم اختياره هو الثقافة التي تجمعنا، الثقافة التي تجمع الكتبيين والقراء والمغاربة عموما.
2: أستاذ أنا بالنسبة لي والله إلا فرحان بزاف، عرفتي علاش؟ كاين واحد تقريبا واحد 200 ألف كتاب كانت مدفونة، أنا كنت تما غتلقى الحرية ديالها. أنا والله إلا فرحان بزاف، هذا هو المهم، هذه هي الثقافة اللي غادي تجمعهم. تقريبا دابا كتاب غادي يبدا من 3 دراهم للفوق، لا غيكون في متناول الجميع، لا الطبقة الفقيرة، لا الطبقة المتوسطة، لا الطبقة البرجوازية. الكل يقتني الكتاب الذي يستحقه، هذه الثقافة التي تجمعون.

0: طيب
1: دابا غتجمع دابا المكونات وتقريبا المهنيين هما راه الاشاره للجميع. الكتابه عندنا هنا بجوج دراهم، ثلاثه دراهم، خمسه دراهم، عشره دراهم ما فوق. اذا كيكون واحد الاقبال كبير بزاف، والحمد لله كل عام كيتزادوا عندنا كان واحد النسبه ديال القراء كتزاد عندنا، لان ملي كيبان لي كتاب بثمن رخيص راه كيشري كيتشجعوا باش يقرا. استاذه ملي كنا تقريبا حنا في البكالوريا رغم الفقر رغم هذيك كنا كنخدموا العطله الصيفيه كامله كنخدموها. لماذا؟ لكن الشاري جميع الكتب باش نقراو واخا تكون الثمن ديالها كيف بغي يكون ديالها.
0: نعم.
1: من اجل شراء الكتب اللي تتقيت لي.
0: نعم. نعم. طيب في ختام هذا اللقاء أستاذ يوسف بورما، الرسالة التي تود أن توجهها عبر ميديا للقراء ولجمهور المعرض الذي ينتظره سنويا.
1: عندي, عندي, عندي واحد الحلم قبل ما نموت كما كيقولوا. أنا كنت أتمنى من الله نديروا معرض دولي الأول للكتاب المستعمل، ونكون قد يشارة فيما تكون مصر ولا تكون لبنان ولا تكون سوريا، ويدار في المغرب من الحلم ديالي.
0: أتمنى أن تتحقق أمنيتك أستاذ يوسف. ما رسالتك للقراء الذين ينتظرون هذه الدورة؟
1: القراء سيأتون لا محالة، لأن عندنا الجمهور ديالنا، كنتمنى من الله يكون ناجح بمعنى الكلمة. والفضاء غادي فضاء جميل جدا.
0: المكان حديقة الأرجوان قرب القريعة، والمعرض يتواصل إلى العاشر من غشت المقبل. كل الشكر لك الأستاذ يوسف بورا مدير المعرض الوطني للكتاب المستعمل بالدار البيضاء. شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم.
2: ميديا لكل الأجيال.
3: مصداقية الخبر.
2: مصداقية الخبر.

لم تشرع في الاستفادة من النفط. لذلك كانت الولادة متعسرة وتوفت الوالدة رحمها الله، مع أن والده كان لديه أكثر من زوجة. إنما بعد وصوله إلى الحكم، بعد أن قرر أن الأوضاع في قطر تحتاج إلى إصلاح جذري، فقرر أن يعني يأخذ الحكم من والده رحمه الله الشيخ خليفة بن حمد في عام 1995. منذ ذلك الوقت استخدم مجموعة من الأدوات. أولا قام بعدد من الإصلاحات الداخلية، منها طبعا البنية التحتية وتخطيط مدينة الدوحة والمدن القطرية المختلفة، ومنها استخدام مؤسسات عالمية للمشاركة في برامج التعليم للقطريين وغير القطريين طبعا الموجودين في قطر. وأيضا بدأت فكرة الجزيرة. محطة الجزيرة قلبت كل موازين الإعلام العربي رأسا على عقب، وكان شجاعا في هذا الأمر لأنها خرجت عن المنظومة التقليدية المحافظة لدول الخليج. كما كان له آراء في الكثير من القضايا التي تهم العالم العربي وخاصة القضية الفلسطينية، ولكنه في نفس الوقت لم يكن بعيدا عن الاتصال بدولة إسرائيل. وقد حضرت أنا مؤتمر في مرحلة من المراحل، أعتقد في بداية هذا القرن، كانت السيدة سيفي ليبني هي المتحدثة الرئيسية في المؤتمر في الدوحة. طبعا دعم حماس والقوى المناضلة الفلسطينية، وأيضا من خلال شخصية مثل الشيخ القرضاوي استقطبت قطر الكثير من الدعاة الإسلاميين السياسيين. ظاهرة قطر يمكن أيضا النظر إليها من جانبين. من جانب أنه في وقت واحد تبنت قطر الشيخ يوسف القرضاوي بكل أطروحاته المختلف عليها في بعض الوقت، وتبنت أيضا دكتور بشارة وهو مفكر عربي، وقام بإنشاء مجموعة من المؤسسات الداخلية، منها طبعا المنشورات المهمة جدا الذي يصدرها المركز الذي يرأسه، وأيضا التفت إلى كلية العلوم الاجتماعية. وأنا أعتقد بأن هذه الخطوة كلية العلوم الاجتماعية كانت مهمة جدا في هذا الأمر. أنا التقيت بالشيخ حمد أكثر من مرة، كان يحمل ظرفا غير عاديا يعني إذا أراد التبسط، وكان يستمع إلى الآراء المختلفة، يهمه أن يعرف رأي الآخرين في النهضة القطرية، وأيضا كان رجلا جادا وبعيد النظر. الخطوة الأهم أيضا أو واحدة من الخطوات المهمة في نظري أنه ربما الوحيد الذي سلم الحكم إلى ابنه اللي هو الشيخ تميم الحاكم الحالي لقطر، ورعى يعني اهتماماته بشكل جيد في السنوات الأولى، وهذه خطوة أيضا لم تكن مسبوقة في تاريخ الخليج المعاصر والحديث. لذلك فإن الرجل سوف تبقى أعماله لفترة طويلة تذكر القطريين.

0: بقدرة القيادات على الانتقال من بيئة محافظة بشكل عام إلى بيئة تنموية متميزة. ربما هذا باختصار شديد ما يمكن أن يقال حول شخصية المرحوم حمد بن خليفة. ولكن في هذه العجالة لابد أن أذكر أيضا الشخصية التي كانت بجانبه، وربما أيضا لها تأثير ما على السياسات العامة وخاصة في التعليم، وهي الشيخة موزة اللي هي زوجة سمو الأمير الراحل رحمه الله وعظم الله أجر الأخوة القطريين.
1: إذن متابعينا ومشاهدينا ومستمعي برنامج من بيروت، كانت هذه شهادة من الصحفية الكويتي الكبيرة الدكتور محمد الرميحي، وقد خص بها برنامج من بيروت، وقد التقى الشيخ حمد أكثر من مرة. نعود إلى استوديوهات بيروت في النهار معك معالي الوزير رشيد درباس.
2: أهلا وسهلا.
1: استمعنا إلى شهادة الدكتور محمد الرميحي. نعم. ما الذي استوقفك بهذه الشهادة أكثر؟
2: استوقفتني شهادته بأن الراحل سمو الأمير الوالد كان رؤيويا، ولقد قمت ببعض البحوث الصغيرة قبل مجيئي إلى الاستوديو، فعلمت أن سموه قد ذهب إلى موقع معين اسمه رأس لفان في قطر، وقال للمهندسين احفروا هنا ستجدون آبار الغاز. وقيل لي من شخص يعيش هناك أن مسألة الغاز كانت مسألة خلافية جدا في الخليج، فالأساس هو النفط، وقطر ليس فيها أي آبار من آبار النفط. عندما كان هذا الموقع غنيا إلى درجة مذهلة بالغاز، تبينت رؤيته اللاحقة أيضا بأن وضع برنامجا لمئة وخمسين سنة عنوانه سنقبر الفقر، وجعل كل مواطن قطري سريا بشكل أو بآخر، خاصة عندما أسس شركة عقارية ضخمة وطلب من جميع القطريين أن يشتروا أسهما فيها بسعر زهيد، كان بعشرين دولار السهم فأصبح بمئتين دولار أو ثلاثمائة دولار. هذا ما يعني لاحظته، أن الراحل سمو الأمير كان ينظر إلى مصلحة قطر وإلى مصلحة كل فرد في قطر لمدى عشرات السنين القادمة، ولكن ما علمته أيضا أنه خشي من الأجيال التي تلي 150 عاما، إذ توقع أن تلومه هذه الأجيال وتقول له لقد أنفقت المخزون كله على أجيال سابقة، فماذا تبقى لنا؟ احتياطا لهذا أنشأ صندوقا سياديا يعتبر من أضخم الصناديق السيادية في العالم. وعندما توقف ضخ النفط في ضخ الغاز في من قطر بعد الأحداث الأخيرة، كانت في الوقت عينه الصندوق السيادي يضخ غازه إلى العالم كله دون أن يتغير أي شيء في الاقتصاد القطري. هذا ما سمعته وهذا ما قرأته، ولكن هذا يأخذني إلى مكان آخر.
1: هذا سأسأل عنه، يعني على الصورة الخليج ربما بشكل عام على الوزير.
2: هناك ملاحظة أن مشايخ الخليج قد وعوا مبكرا أن كل ثروة أو كل مشروع اقتصادي إذا لم يكن له كيان سياسي فهو معرض للتغول والسيطرة وحتى الاحتلال. تجربة الكويت، اجتياح صدام حسين الأخير ليس آخر المحاولات، قبل ذلك كان عبد الكريم قاسم يحاول أن يضم الكويت، علما أن المرحوم الشيخ عبد الله السالم الصباح الذي أسس دولة الكويت حاول أن يؤسسها على قواعد حديثة، فطلب من العلامة العظيم الدكتور عبد الرزاق السنهوري أن يضع دستورا للكويت وهو من أكبر المشرعين في العالم، وأنشأ الديمقراطية في دولة مشيخية، فكان هناك مجلس نواب وحكومة تسقط في مجلس النواب، وكان اقتصاد الكويت اقتصادا مزدهرا وقويا جدا، فكان موئلا للكفاءات العربية التي ذهبت إلى هناك وأسست صحفا ذات قيمة، منها صحيفة الرأي يمكن الأستاذ الدكتور الرماحي، وهناك أيضا نشأت الأفكار القومية، هناك الدكتور أحمد الخطيب رحمه الله وهو أول طبيب كويتي، ولقد أسس مع جورج حبش حركة القومية العرب في الجامعة الأمريكية في بيروت، وكانت حركة القومية العرب لها نواب في ذلك الزمان. لكن عندما حاول عبد الكريم قاسم أو أشار أو سالت شهيته لضم الكويت، كان هناك توجس كويتي، ولذلك حاولت الكويت بالسياسة الدبلوماسية الهادئة التي رسخها تماما الأمير الراحل صباح أحمد الصباح، أن تكون دولة ساعية بالخير ووسيطا للخير بين الدول العربية وفي كثير من مشاكل وأزمات العالم. الرؤيوي الأول ربما كان الملك عبد العزيز، عندما ظهرت إرهاصات النفط والجزيرة كلها موزعة على عشائر وعلى قبائل، كان لابد أن يوحد الحجاز وبلاد اليمن وعسير ونجد، من أجل أن يكون هناك كيان سياسي يحمي هذا الاقتصاد الجديد. أعيدك إلى كتاب مشهور، ثلاثية مدن الملح للدكتور عبد الرحمن المنيف رحمه الله، الذي يتحدث بفنية عالية عن آلام الانتقال من مرحلة البداوة إلى مرحلة النفط، من مرحلة المشيخة إلى مرحلة الحداثة. هنا أيضا أضرب المثل برحمه الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كان أميرا أو شيخا على إمارة أبوظبي أو مشيخة أبوظبي، وكانت مشيخة غنية جدا بالبترول. هذه المشيخة الغنية بالبترول كانت لقمة سائغة لكل من يتشهى أن يأكلها. فماذا فعل؟ قال هذا النفط ليس لأبوظبي فقط، إن هذه الثروة توزع على المشيخات كلها، وأنشأ نظاما حديديا لجهة ثباته ما زال مستمرا منذ إنشائه حتى الآن. هو قريب من الفيدرالية ولكنه مركزي التخطيط والتفكير ومركزي الاقتصاد. هنا أخرج من هذه التجارب لأعود إلى الأمير الراحل فأقول إن هذا الذي دلته رؤيته على مكان استخراج الغاز دلته أيضا كيف يمكن أن ينشئ كيانا يحمي هذه الثروة، وأن يكون كيانا مطلوبا لمهمات عديدة ويحتاج إليه العالم. ولذلك لم يكتفي أمير قطر بأن تكون قطر دولة مصدرة للغاز، بل كانت له أدوار وساطات في كثير من أزمات العالم، وكانت قطر أيضا محلا لمفاوضات بين أطراف متنازعة، ومنها ما حدث في الأزمة اللبنانية الأخيرة.
1: هذا بالتمام ما كنت سأتي إلى ذكره، لأن هناك مقولة للشيخ حمد يقول فيها الوسيط لا يمكن أن يغلق الأبواب، بالتالي قطر لعبت مثل هذه الأدوار. كيف استطاع باعتقادك معالي الوزير أن ينجح الشيخ حمد بالوصول إلى دور الوسيط بهذا الحد في ظل هذه التضارب المصالح على صعيد العالم وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص؟
2: هلأ في دولة هي الحقيقة عمارة صغيرة وجزيرة، عدد سكانها بين 350 ألف، عدد المواطنين يعني بين 350 ألف و 400 ألف. الآن سكان قطر 4 مليون ينتفعون بكل المزايا التي ينتفع بها المواطن القطري. مثلا ميزانية وزارة الصحة 28 مليار دولار، وزارة الصحة طبابة مجانية على أرقى المستويات لجميع المقيمين في قطر. عندما تصبح قطر مستقطبة لهذا البوبوليشن ومستقطبة الكفاءات، ثم تنشئ جامعات، يعني الآن السوربون فاتحة بقطر، المستشفيات الكبرى مايو كلينيك كل هذا فاتحة بقطر، مراكز علمية ضخمة، الكفاءات اللي جاية في العالم صارت تروح على قطر، في تسهيل بالحياة. وهذه السيولة المعيشية لا يمكن إلا أن تحصن، وتحصينها يكون بالسياسة الحكيمة، والسياسة الحكيمة هي التي لا تركن إلى الدفاع عن نفسها بالتسليح، فالتسليح تدفع ثمنه باهظا اليوم ويصبح حديدا صدئا غدا. فأراد هو أن يكون جيشه أو سلاحه هو القوة الاقتصادية الناعمة، الدور الوسيط بين مختلفين. ومسألة القريب على ذلك أن قطر ما زالت تحاور إيران، وإيران لا تكف عن ضرب قطر.
1: كيف تقرأ هذا الموضوع؟ يعني ليس قطر فقط، إنما أبو ظبي، السعودية، كل هذه الدول الخليجية كانت لها تجربة خاصة مع إيران، وكل تجربة خاصة فشلت بنهاية المطاف، وكانت هذه الاعتداءات التي نعيشها ولازلنا.
2: جواب على ذلك أن الإيرانيين الذين يسكنون على ضفة الخليج يشاهدون العرب الذين يسكنون على الضفة الأخرى. بإجراء مقارنة صغيرة بين الإمكانيات الاقتصادية المتنوعة لإيران والإمكانيات الاقتصادية المحدودة لدول الخليج، دول الخليج مواردها الأصلية هي النفط ومشتقاته والغاز، الإمكانيات الاقتصادية في إيران غير البنى التحتية القديمة، غير التقاليد القديمة، غير النظام الشاهنشاهي اللي كان يعني عامل مستويات متطورة، في دفائن، في تنوع، في حديد، في بحور، في بحيرات. بيعملوا مقارنة إنه نحن هون نعيش تحت خط الفقر بكثير، وهون عايشين فوق خط الرفاهية بكثير. هذا الأمر بيجعل عند الإيرانيين إنه نحن ما في وسيلة إلا أن نخضعهم بترهيبهم. وبالتالي لما كل ما الأمريكان بيضربوا على إيران، إيران ما بتضرب على أمريكا وعلى البوريج ولا على إسرائيل، نضرب على إسرائيل ربع اللي نضرب على دول الخليج. هاي الحالة يقتضي هون إنه نرجع بعد ما بتحط يعني تضع الحرب أوزارها، أكيد في عقل إيراني سيعيد النظر بصورة نقدية للنهج اللي مشي فيه.
1: أين هو هذا العقل الإيراني؟
2: العقل اللي بده يطلع
1: ليس موجود
2: لا حد الآن، ما هو موجود على السطح طبعا، موجود بالعمق، موجود عند الإيرانيين كلهم، لأن الشعب الإيراني مش شعب متخلف، شعب مثقف ومتعلم ومتقدم.
1: إنما سياسات الحرس الثوري والنظام الإيراني،
2: لأن قامت الدولة على فكرة أنه أنا بدي صدر الثورة، وأنا بدي يكون، كان بزمان يقولوا عن الإمبراطور الإيراني، الشاه الإيراني، أنه هو الشرطي تبع الخليج.
1: نعم.
2: هن ما عملوا شرطي بس، هن عملوا مش إرهابي، ما بيسمي هالكلمة، عملوا أنه مركز السيطرة والسطوة على الخليج بالقوة المسلحة وبتصدير الثورة. بينما ضربت مثلا هذيك اليوم أنا بإحدى المقابلات أنه العنوان القريب المنظور للحرب اللي عم يشن ترامب هو إيران، بس العنوان الأبعد مين؟ العنوان الأبعد هو الصين. ليه؟ لأنه هو ضرب ضربة فنزويلا وعم يضرب ضربة إيران من شان يجعل كلفة الإنتاج الصيني غالية، لأنه الاقتصاد الصيني يجتاح العالم. وبالتالي الصين اللي هي عارفة أنه هي مستهدفة، شو عملت؟ جندت، انحازت لإيران، بعتت جيوش صينية؟ لا، اشتغلت بعملية الامتصاص ومزيد من الاقتصاد، وعليه كان فيها إيران تفوت على كل البيوت مثل ما فاتت الصين على كل البيوت. أنت بتفوت على بيتك ما في شيء أداة من الأدوات تستعملها إلا الصيني. كان إيران فيها تعمل التنمية الاقتصادية وتفوت بالقوة الاقتصادية الناعمة وتكون موجودة. ولذلك أنا برأيي حتى هذه اللحظة إذا أنا بدي أعمل تقويم للتجربة الخليجية كلها سواء، هي في شيء يعني لفت النظر، شيل دولة الكويت اللي فيها برلمان، بقية الدول ما فيها نظام ديمقراطي خالص، ما هيك؟ ورغم ذلك بتلاقي الحياة ماشية بصورة طبيعية وسلسة، والمحاسبة السياسية تكاد تكون أنا موجودة. بتعرف شو السبب؟ لأنه اللي بيكون عايش منيح ومرتاح ما بيعود بيلتفت للأمور السياسية العليا، بيقول لك طالما هي السياسة عم تعطي النتائج فلتكن. الآن هذا النمط أصبح مهددا، والآن دول الخليج اللي كانت هي موئل الأمان صارت مستهدفة بذاتها مشان ينضرب الأمان مشان ينضرب الثقة فيها. شو الحل؟ الحل هو حل رؤيوي متطور عن الوضع الحالي. نحن أنشأنا كيارث سياسية لحماية الوضع الاقتصادي، ولكن نحن كل دولة عندها صندوق سيادي. شو المانع؟ طبعا في شيء اسمه الصندوق العربي اللي هو صندوق غني كثير يعني، بس أنا يعني طبعا باب التمنيات ولا بقترح ولا شيء، باب التمنيات لو كان في صندوق سيادي عربي خليجي، خلينا نقول أنا شغلته إنه يكون له دور في التنمية الاقتصادية في المنطقة وفي العالم، ساعتها بيصفي هذا الدور الاقتصادي الخليجي هو دور سياسي حقيقي، وبيصفي هو بيشكل حصن دفاع أهم من كل شيء في العالم.
1: بأقل من دقيقة لأن الوقت انتهى، مهم جدا ما تفضلت بالإشارة إليه. قرأنا تجربة الشيخ حمد، تجربة الشيخ زايد، هذه التجارب الناجحة في الخليج. والآن بثلاثين ثانية لنقل ذلك، أريد منك خلاصة ربما في ظل ما تعيشه هذه المنطقة من حروب ومن تحديات كبيرة، كيف يمكن أن تطوي منطقة الشرق الأوسط صفحة الحروب نحو صفحة التنمية تماما كما قادت ربما هذه السياسات الناجحة في الخليج إلى ما عيشته هذه المنطقة من العالم من تنمية كبيرة واستقطاب لأنظار العالم إليها؟
2: بثلاثين ثانية، أنا لا أريد أن أتوقع وأن أقترح، أنا ألفت النظر إلى دولتين هزيمتا شر هزيمة، اليابان وألمانيا، سحقتا والآن وقد تخلتا عن طموحاتهما العسكرية، أصبحتا من أكبر الدول الاقتصادية في العالم. فلنذهب إلى التلبية، إنها خير دفاع.
1: معالي الوزير رشيد درباس، شكرا جزيلا لك، الوقت معك ممتع.
2: أهلا وسهلا
1: وغني بمعلوماتك، وسعدنا جدا حقيقة بهذه التجربة التي نقلتها لنا، شكرا جزيلا لك.
2: شكركم ورحم الله الراحل الكبير، ونأمل أن تستمر قطر بالازدهار وأن تتطور أدوارها إلى مزيد من وحدة دول الخليج ووحدة العرب.
1: نعم، شكرا لك، رحمه الله. إذن ونتمنى أن تطوي صفحة ربما الشرق الأوسط أيضا، هذه الصفحة السوداء، صفحة الحروب. كانت هذه متابعي النهار ومستمعي مدي آن ومشاهدي مدي آن تيفي الحلقة الأخيرة من بيروت. على مدى كل الحلقات السابقة استضفنا شخصيات مهمة من لبنان ومن العالم أجمع، وقرأنا تطورات منطقة الشرق الأوسط. نطوي اليوم الصفحة الأخيرة من هذا البرنامج مبدئيا، ولكن الحرب ما زالت مستمرة، نأمل أن تنتهي قريبا على أي حال. نشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب إن شاء الله.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز الثانية.
2: موجز الثانية معكم عبد العلي زهر. نستهل الموجز من أوروبا. حرائق غير مسبوقة تشهدها فرنسا وإسبانيا، حيث دفعت الحرائق الخارجة عن

0: السيطرة التي تجتاح غابات في إسبانيا وفرنسا إلى إجلاء أكثر من 250 ألف شخص، خاصة قرب مدينة بوردو ومنطقة جيروند بجنوب غرب البلاد، إضافة إلى 30 ألفا في منطقة لاند الواقعة أيضا في الجنوب الغربي. وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أفاد اليوم أن حرائق الغابات تتعى على نحو 98 هكتارا في أنحاء فرنسا منذ بداية السنة الجارية، معتبرا ذلك رقما غير مسبوق. ولا تزال قائلا الوزير الفرنسي أن هناك حرائق عدة في أنحاء البلاد خارجة عن السيطرة حتى الآن. بدورها أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن عددا من تم إجلاؤهم بسبب الحرائق بلغ 70 ألف شخص، وتتركز حرائق الغابات في إسبانيا قرب مدريد، فيما أعلن رئيس وزراء إسبانيا أن إخماد الحرائق معقد والأولوية موجهة لإنقاذ الأرواح. نبقى في أوروبا، حيث أسقطت رومانيا طائرة مسيرة في مجالها الجوي اليوم الثاني على التوالي في ثاني حادثة من نوعها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وفق ما أعلنت السلطات. وتشهد رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي ناتو والمتاخمة لأوكرانيا منذ عام 2022 توغلات متكررة لطائرة مسيرة بعضها سقط على أراضيها. وجهتنا الآن الشرق الأوسط، حيث أعلن الحوثيون في اليوم استهداف منشآت نفط على الساحل الغربي للسعودية المطل على البحر الأحمر، مع تصاعد المواجهة بين الطرفين، وذلك بعد ساعات من شن الرياض غارات على أهداف للحوثيين في منطقة الحديدة في اليمن. وفي تطورات الحرب الإيرانية الأمريكية، نقل التلفزيون الإيراني عن وزير الخارجية عباس عرقجي أن طهران لن تقبل بوقف إطلاق النار مؤقت، مؤكدا أن هذا الموضوع لن يكون مطروحا ما لم تتحقق مطالب بلاده بشأن مضيق هرمز، في وقت تبحث فيه كل من باكستان والصين جهودا جديدة تتعلق بوقف التصعيد، بينما يزور وفد دبلوماسي عماني طهران لبحث إدارة مضيق هرمز. إلى الضفة الغربية، شهدت مناطق عدة في الضفة اليوم موجة جديدة من اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين، مما أسفر عصابة فتن ومسن فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت لحم ونابلس. إلى سوريا التي يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بزيارتها، هي زيارة الأولى لأمين عام المتحدة منذ ما قبل الحرب، وحتى أنطونيو غوتيريش اليوم المجتمع الدولي على تقديم الدعم لسوريا خلال زيارته للبلاد التي تمر بمرحلة انتقالية بعد سنوات من الحرب والإطاعة بالرئيس بشار الأسد، كما طالب غوتيريش إلى وقف الانتهاكات في الجولان الذي تحتله إسرائيل، داعيا إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وخلال لقائه غوتيريش طالب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى انسحاب إسرائيلي فوري من الأراضي السورية وتطبيق قرار فض الاشتباك. نبقى في سوريا، حيث ارتفعت حصيلة قتل حادث تصادم حافلتين على طريق سريع شرق سوريا إلى 35 وفاة وإصابة 30 آخرين، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي اليوم. في منطقتنا المغاربية، أعلنت وزارة الثقافة التونسية اليوم عن إدراج قرية سيدي بوسعيد قرب العاصمة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. وبإدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن التراث العالمي يرتفع عدد المواقع التونسية المدرجة على هذه القائمة إلى 10 مواقع. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، لحظات لتقونا مع برنامج نقطة تحول مع خديجة الفحيصي في أمان الله.
1: Cet été, embarquez pour un concentré de rythme, de découverte et de bonne humeur. Les nouveautés du moment, les hits qui font vibrer la saison et toute l'énergie des vacances dans une seule playlist. Summer Tracks Weekend avec Jawed, chaque samedi et dimanche à partir de 15h sur Média 1.
2: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
3: ميديا نقطة تحول

0: ديجا الفحيصي.
1: أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج نقطة تحول، البرنامج الذي نتوقف فيه عند اللحظات الفارقة، اللحظات التي تغير الإنسان، تغير المسار، تغير الرؤية أيضا. ضيفنا اليوم صحفي مصري، عضو نقابة الصحفيين المصريين، عضو اتحاد الصحفيين العرب، عضو اتحاد الدولي للصحفيين. ضيفنا لم يكتفي بقلم الصحافة ونقل الخبر، حمل حقيبته وسافر، رأى وكتب، فصار كاتبا للرحلات وروائيا. ضيفنا لليوم الصحفي عماد فواز، له العديد من المؤلفات، يوميات صحفي مصري بالمغرب، قالت لي الصحراء المغربية، أمير الزياني، رحلات مستمعين قد تحولت إلى كتب، وكتب تحولت إلى نوافذ نطل منها على العالم. اليوم سنبحث معه عن نقط التحول التي صنعت عماد فواز الصحفي، الكاتب، الإنسان وصانع محتوى. أهلا بك معنا زميلي الأستاذ عماد فواز.
2: أهلا وسهلا بك يا أستاذة، أهلا بك وشاكر لك هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة أني أطل من خلالكم على الجمهور المغربي العريق. شاكر لك طبعا اهتمامك بهذه الكتب وهذه التجربة.
1: بداية ربما نقطة التحول الأولى في مسارنا اليوم من الخبر إلى الحكاية. أستاذ عماد، بدأت كصحفي تنقل الخبر، ثم أصبحت كاتبا تصنع الحكاية. ما هي اللحظة التي قررت فيها أن تنتقل من غرفة التحرير إلى صفحة الكتاب؟ ربما ما الفرق هنا ما بين عين الصحفي وعين الكاتب؟
2: كانت اللحظة يوم 11 أكتوبر 2014، كنت جاي زيارة للمغرب هنا، وكنت أعمل في ذلك الوقت في صحيفة قطرية، وكانت زيارة عابرة خاطفة، لكني قررت أو وجدت هنا كنزا ثمينا، يعني كنز من الأصالة ومن العراقة والعادات والتقاليد والتفاصيل لم أكن قرأت عنها بهذا الشكل. قرأنا طبعا عن الموحدين والمرابطين وعن تاريخ المغرب العريق، مفيش كلام، لكن ليس كما رأيت عندما أتيت زيارة بالصدفة في يوم 6 أكتوبر 2014. فقررت أن أبقى وأن أكتب هذا كتبا، يعني مشيت لحي الحبوس في الدار البيضاء، ثم إلى المدينة القديمة من باب مراكش في برضو الدار البيضاء. قلت في كنز كتير ما نعرفش كتير عنه في المشرق، يعني خاصة أني أتيت من قطر وولدت في الكويت وعشت عمري كله تقريبا بين الخليج ومصر، يعني فقلت أكتب ده كتب. لكن خدتني شغلة الصحافة الأول، أصبحت مراسلا لجريدة الوطن، قررت أني أبقى هنا وأن أعيش تفاصيل هذا المجتمع. قعدت 6 سنين أتجول في من مدينة إلى مدينة، يعني خدت القرار في ذلك الوقت أن أكتب كتب. كان لي تجربتين قبل كده، كتب حبيب العدلي في غرفة جهنم، ده كان عن وزير داخلية مصر كان آنذاك حبيب العدلي، وكان في قبله رحلة إلى ما وراء الشمس عن المعتقلات والسجون المصرية. وكانت تجارب، كان وقتها في 2014 انت عارفة كانت الأمور في مصر تحولت، والثورة وما حدث والإخوان، فقررت أن أكتب. قلت ده التراث والتاريخ وهذا هذا المكان الغني بالتاريخ، لأن طبعا المغرب بوابة الرابط بين إفريقيا وأوروبا عبر الزمن، وكان الأندلس، وطبعا المغرب تاريخ عريق. ومن هنا قررت أن أتحول من الصحافة إلى الكتابة. واستغرقت عملية الإعداد للكتابة 6 سنوات، يعني من 2014 ل 2020. أول ما بديت أكتب يوميات صحفي مصري أعملها كتاب، كنت طبعا عبارة عن ملاحظات وكتابات جانبية ومسودات، وكان الكتاب الأول اللي هو يوميات صحفي مصري في المغرب، ده كان في 2020. لما بعدين رحت العيون الأول وبدأت قضية الجرجارات، وعادت قضية الصحراء المغربية طفت إلى السطح طبعا بعد حادث الجرجارات، ثم بعد ذلك بمناوشات وما فعلت الجزائر وجلسات الأمم المتحدة. وده مشيت أول مرة بدعوة من الدكتور حافظ محضار مدير قناة العيون في جهة جولميم، قال لي احنا هنعمل حوار تلفزيوني أمام معبر الجرجارات. قلت له أنا جاي، فرحت، وكان أول مرة أشوف هذه المنطقة أو هذا المكون من مكونات المغرب، الصحراء المغربية.
1: نعم.
2: فرحت الأول الدخلة، ومن الدخلة إلى جولميم إلى الجرجارات، مرورا بالبرجندوز والعرجوب وهذه الأماكن التي رأيت فيها وسمعت من الناس، ولذلك سميتها قالت لي الصحراء.
1: قالت لي الصحراء المغربية ربما هذا الكتاب يعتبر نقلة في مسارك يعني، وهذا ما أود يعني أن نحكيه للسادة المستمعين. احكي لنا عن الموقف أو الليلة أو الشخص يعني ربما الذي كان في الصحراء المغربية وكان نقطة تحول وقد غير نظرتك للكتابة للحياة عموما.
2: كان شيخ قبيلة وكنت واقف معاه أنا والصحفي الجزائري وليد الكبير وحافظ محضار الدكتور حافظ محضار، وكنا واقفين فقال كلمة وكنا بالليل تعشينا عنده والراجل كان ضيفنا عنده ومشينا، وإحنا مشين وقف قال لي كلمة، قال لي يا ولدي هذه الصحراء المغربية هي قضية جرح في كل دار، هي جرح في كل دار ليست قضية عابرة، عندك في أي دار من هذه الديور اللي أنت شايفها ولد مشى شرد مشى مع البولوزاريو فحرق قلب أهله، أو ابن قتل في المعارك في الجيش وفي المعارك على الصحراء من 75 إلى الآن، أو ابن خطف ولا نعرف مصيره، هناك جرح في كل دار. فالقضية أننا نقف نهضر فيها ونتكلم فيها أو أنكم تقولوها في الصحافة والإعلام، إحنا ألمنا أكبر من هذا بكثير وقضيتنا أكبر من هذا بكثير، وإحنا محدش سمعنا هذه الكلمة لما تقال لصحفي يشعر بالعار. إن فعلا مشيت وقتها وجلست في الأوتيل أفكر طول الليل، دعاية البولوزاريو وما أنفق من الجزائر على دعاية البولوزاريو في الصحف، كما أعلم أنا ورأيت هذا بعيني في الصحف المصرية التي كانت تمجد صدام وتمجد القذافي كانت بالدولار، وفضحت بعد ذلك في كيبونات النفط التي سربت بعد سقوط بغداد 2003، وبالتالي الجزائر صرفت كثيرا لنقل صوت البولوزاريو وهم ليسوا أصحاب حق، بل هي قضية نصب من أسس البولوزاريو كان القذافي. وجدت أن صوت أهل الصحراء لم ينقل كما ينبغي، لم ينقل كما ينبغي كما بشكل إنساني وليس بشكل خبري، بشكل تفاصيل يقولوها هم. فبدأت أسأل في الصحراء المغربية من جلميم للعيون لطاطا طنطان السزاك طاطا كل الأماكن دي رحتها، بدأت أسأل الناس إيه رأيك، هل أنت مغربي؟ كان سؤالا ساذجا، طبعا مغربي وأدافع عن مغربيات، وهم حافظين تاريخ الصحراء المغربية والبيعة للسلاطين سلطانا تلو الآخر، وبالتالي نقلت هذا في كتاب وكملت بكتاب العائدون من تندوف.
1: نعم ممتاز.
2: لما سألت العائدون من تندوف قالوا لي أن حكاياتهم هناك إزاي كانوا بيعيشوا، إزاي بيأكلوا، إزاي بيفكروا، إزاي كيف رواجوا لهم هذه القضية، وكيف أقنعوهم بها سنوات، وكيف اكتشفوا كذبتهم ثم عادوا.
1: نقطة تحول أخرى في المغرب أستاذ عماد فواز، ما هي اللحظة التي قررت فيها أن المغرب ليس مجرد بلد زيارة بل وطن، بلد إقامة وكتابة؟ متى أحسست هذا الإحساس؟
2: أنا زي ما قلت لحضرتك جيت 6 أكتوبر 2014، 11 أكتوبر بعد خمسة أيام بالضبط، بعد خمس أيام بالضبط قررت ده. وأنا لما رحت زي ما قلت لك الحبوس ثم المدينة القديمة في الدار البيضاء وجدت شيء لم نكن نعرفه، أشياء كثيرة لم نكن نعرفها.
1: نعم.
2: عن العادات والتقاليد واللهجة والكلام في اللهجة وتفاصيل، لقيت إن دي كنز، صندوق كنوز بالنسبة لصحفي ممكن أن يكتب عنها وأن أعرف بيها الشرق اللي ما نعرفوش يعني. ثم بعد ذلك بديت أتجول وأسجل هذا أولا في كان يوميات صحفي مصر في المغرب، ثم سجلته طبعا في جريدة الوطن القطرية، كتبت عن فاس ومكناس ومراكش وطنجة وكل المدن والعادات والتقاليد وعن المطبخ وعن كل شيء في جريدة الوطن القطرية أولا والبيان الإماراتية، ثم جمعتهم في كتاب. ومن حوالي يمكن 6 شهور فقط وتأخرت في هذه الخطوة كثيرا، خدت قرار أن أتفرغ تماما للكتابة فقط عن تاريخ المغرب، لأن عملت كتاب أحمو الزياني وهو أسد المقاومة طبعا في الأطلس، وده قررت أني أعمل لأن للأسف يعني ما فيش سير شعبية كتبت بشكل أدبي كما كتب أبو زيد الهلالي سلامة، أدم الشرقاوي، عمر المختار، يعني كتبت بشكل أدبي. طبعا الدراسات والكتابات التاريخية كثيرة جدا عن الشخصيات كثر في المغرب، لكن أن تكتب بشكل سيرة ملحمة
1: صح
2: دي مش موجودة. فقلت طب ده كويس، أنا في هنا شخصيات كتير جدا، وبديتها بطبعا موحى أحمو الزياني، وكتبت هذه السيرة بشكل يرضيني أنا طبعا، ولأن الجميل في أو أجمل ما ممكن أن تسمعيه من تاريخ في المغرب هو الذي ينقل من حكايات على لسان

0: الناس.
1: نقطة التحول مع الجمهور، مع القارئ، من متابع للأخبار إلى قارئ لكتاب ومؤلف لكتب، كيف اختلف رد فعل الناس عليك بعد صدور كتبك الأولى؟ ما هي الرسالة أو التعليق من قارئ كان نقطة التحول في علاقتك بجمهورك؟
0: التعليقات كثر. مثلا كان أول تعليق لما عملت يوميات صحفي مصر في المغرب وكتبت ملاحظاتي أنا، عيني أنا، لأن الناس مؤلفة العادات والتقاليد دي بالنسبة لكم عادي، لكن بالنسبة لنا احنا مش عادي كما آتي من الشرق. فقال لي أنا عرفت أشياء كثيرة جدا عن طريقك وأنا مغربي. دي في حد ذاتها شهادة تقدير للصحفي، لكاتب، لإنسان استطاع أن ينقل لمغربي ابن هذه العادات والتقاليد شيء جديد أو أنه رآها بشكل مختلف. مثلا ده كان أول تعليق وجدته وسام. أشياء كثيرة جدا لما كتبت عن الصحراء المغربية قالوا لي كلام كثير جدا طبعا عن أنه في تفاصيل كثيرة لم يكونوا يعرفوها. وشغلة الإعلام هو أن أنقل للقارئ ما لا يعلمه مش ما يعلمه، أو أني أحكي فيما حكي فيه.
1: تمام.
0: وده اللي قدرت أعمله من خلال هذه الكتب، وده اللي حسسني بعد ذلك أو فتح شهيتي للكتابة أكثر في الكتب. نعم.
1: طيب أستاذ عماد فواز، ما هو الموقف الصحفي؟ يعني نعلم جميعا أننا نمر في عالم الصحافة بمواقف صعبة بحكم عملك الصحفي وعضويتك في 3 مؤسسات صحفية كبرى، لابد أنك مررت بمواقف صعبة، لا شك في ذلك. هنا أتسأل معك عن الموقف الصحفي الذي وضعت فيه بين ضميرك المهني وضغط الواقع، وكان بالنسبة لك نقطة تحول على مستوى مبادئك المهنية.
0: كان حدث الجرجرات طبعا. يعني قبل ما اجي المغرب كان هناك موقف كثيرة جدا، لكن فيما يخص المغرب كان حدث الجرجرات. أنا لم أكن كنت أرى أن الهدوء أفضل، وأن ودي سياسة المغرب بالمناسبة، هو أنه لا يجيب على الصغائر، لا يتعاطى مع الكلام الفارغ. وبالتالي لما حصل حادث الجرجرات قامت على السوشيال ميديا وعلى الصحافة الجزائرية وصحافات الصحافة الموالية لها، قامت حملة مليئة بالأكاذيب ومليئة بالمغالطات ولي الأمور وتحميل جزء من الحقيقة وبناء جبل من الأكاذيب عليه. كل ده لقيت إن، وطبعا هم بيستهدفوا الشرق، المغرب لا ينفق أموال على ذباب إلكتروني ولا على صحافة مأجورة ولا على كلام من ده، هم ينفقوا وأنا أعلم ذلك. فهنا كان أما أن أقول ماليش دعوة ما تدخلش في مشاكل، أو إني أقول رأيي ورزقي على الله. فقلت رأيي انحيازا للعيش والملح، وانحيازا لإني رأيت بعيني وأعلم تمام اليقين أن قضية الصحراء المغربية هي قضية المغاربة العادلة، وما يروج هذا الكذيب. فما قدرتش أقف ساكت ودخلت في الموضوع وقلت هذا، وعملت على فكرة مؤتمرات في القاهرة في نقابة الصحفيين كان لغلق مكتب ثقافي المركز الجزائري الثقافي في القاهرة الذي كان يروج هذه الكذيب في الإعلام المصري سنة 2021، وكان معايا صحفيين مغاربة ويشهدوا على ذلك، وقفلناه. ثم عود فتحه مؤخرا في شهر يونيو اللي فات، ودخلنا في معارك كثيرة في هذا الموضوع، حتى أني عملت عنه كتاب لكنه ما زال لم يطبع، معركة التراث بين المغرب والجزائر كما عصرتها. فكان هنا كان لازم يبقى لي موقف، الحياد خيانة في هذا الموقف، لأن قضية الصحراء قضية عادلة وأنا شفت بعيني، مش حد حكالي، أنا شفت بعيني ودرت جميع مدن المغرب وأقاليم المغرب الجنوبية وسمعت من الناس ورأيت أن ما يروج في الإعلام سواء كان الجزائري أو حتى الإعلام المشرقي يروج المسألة بجهل شديد. حتى أن أحد الصحفيين مرة بيقول لي هذه القضية ما كانش ليها أنها تستمر 50 سنة، قضية الصحراء المغربية، يعني ما احنا عندنا حلايب وشلاتين هي مش عاملين عليها مشكلة مع السودان. حلايب وشلاتين هذا كيلومتر في كيلومتر، منطقة عندنا في مصر كيلومتر في كيلومتر عاملين عليها مشكلة مع السودان وبنسكت عنها، والسودان ثابتها وإحنا سبناها وخلاص وانتهينا. فقلت له مين قال لك انها حلايب وشلاتين؟ ده نص البلد. وفتحت له الخريطه وريته، وده صحفي مش مواطن عادي يعني، قلت له ده نص البلد يا راجل. فتحت له البتاع فقال لي والله انا ما اعرفش، ده انا فاكرها زي حلايب وشلاتين. طبعا هذا ما يصدره الاعلام المعادي، خلينا نقول المعادي ايا كان جهته يعني. فبالتالي هنا كان لازم اخد موقف، لان انا رايت وما زلت ارى ان اي عربي او مسلم او افريقي يرى قضيه الصحراء المغربيه ان هي بناتهم كما يحاول كثيرا الجزائريون ان يصوروا للناس، ده خيانه. لانها تماما زي قضيه القدس، وهي تفرقت إيه فلسطين عن قضية الصحراء المغربية؟ ما هي أرض مسلمة عربية.
1: هل سبق أن وجدت نفسك في حيرة ما بين ما تملي عليك

0: موضوعية كصحفي وما يمليه عليك إحساسك ككاتب، يعني في تلك اللحظة أيهما حسمت لصالحه؟ يعني من انتصر في النهاية، هل الصحفي أم الكاتب أم هما
1: لا
0: معا؟
1: الكاتب،
0: ربما
1: لا
0: الكاتب.
1: الكاتب أكتر، الكاتب أكتر، لأن الصحفي كما درسنا، أنا خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة سنة 99، الصحفي يجب أن يكون محايدا، أن ينقل الخبر دون وجهة نظره أو دون انحياز. أما الكاتب فمنحاز لوجهة نظره ومنحاز لضميره ومنحاز لمبادئه ومنحاز لما يؤمن به.
0: صح.
1: فأنا انحزت، وأنا لا أنكر هذا، أنني منحاز، لكن منحاز لعدالة، لقضية تأكدت بعيني أكثر من مرة وأكثر من زيارة ودون ضغط ودون إملاء أن المغرب صاحب حق في هذه القضية، وبالتالي انحزت، وهذا لا أنكره. أنا بالعكس، أنا أعلنه في فيديوهاتي، وحتى أعلنت أمام جهات التحقيق في مصر لما حققوا معايا في قريبا، يعني عن أني أعادي الجزائر وأهين الجزائر. قلت له ده كلام غير صحيح، أنا منحاز لقضية ولا أنكر انحيازي. فككاتب هو الذي طغى وغلب في النهاية، لأن هو كما قلت لك، الصحافة وفق المبادئ التي درسناها في الكتب هي أنك لا تنحاز، تنقل الخبر دون انحياز. أنا انحزت لأنها قضية عدالة، ويجب على كل، بل أطالب كل عربي ومسلم أن ينحاز، لأنها قضية مبدأ وقضية عدالة وقضية أمن واستقرار شعب عربي مسلم شقيق. فالانحياز هنا بالعكس، الحياد هنا خيانة.
0: طيب أستاذ عماد فواز، وصلنا لسؤال الصعب. أنت مصري الأصل المغربي الإقامة والعشق، هل سبق أن وجدت نفسك ما بين صوت القاهرة وصوت الرباط، بين انتماء الميلاد وانتماء الاختيار، وبالتالي كيف تصالحت مع هذا الازدواج أو الازدواجية الجميلة؟
1: هو الكورة اللي عملت هذا الموضوع، الكورة اللي عملت الموضوع ده. لم أجد تعارضا أو مشكلة ما بين أنت مع مين خالص على الإطلاق، لأن العلاقة بين المغرب ومصر هي علاقة تاريخية قديمة جدا، وهذا قلت وشرحت كثيرا، في أن مثلا القاهرة سميت أبواب على أبواب فاس، هناك عائلات كثيرة تسمى على اسماء أحياء في القاهرة، زي الشرايبي، زي الشعراني، زي الرويعي، يعني هناك تاريخ ونسب وعلاقة طويلة جدا، بل أن أقطاب الصوفية في مصر الكبار المعروفين مغاربة، أبو الحسن الشاذلي، السيد البدوي، أبو المرسي، أبو العباس، سيد عبد الرحيم الإناوي، سيد الغريب في السويس، اسألي أي حد في مصر لازم يعرف دول، دول جم من المغرب، وبالتالي العلاقات طويلة، وهناك ألف سبب للمحبة ولا يوجد سبب للعداوة. لكن جت الكرة في أمم إفريقيا، وقبلها كان في، انت عارف، الاهلي والجيش الملكي، وكان في، يعني في هناك مناوشات الكوره، فاجد ده يسب في ده وده يسب في ده. انا ابن مصر وابن المغرب، اعرف شعب مصر، انا ابن شعب مصر وابن شعب المغرب بحكم العيش والملح، واني عشت مع مكونات المجتمع المغربي بين ريافه وجباله وسواسه، لفيت وعارفهم كويس، وعارف ان على السوشيال ميديا دول مش دول شعب المغرب، شعب المغرب محب طيب مسالم، فبقيت في النص بين الاثنين. المصريين يبعتوا لي شوف المغاربه بيقولوا ايه، والمغاربه يبعتوا لي شوف المصريين بيقولوا ايه، طبعا لا دول مصريين ولا دول مغاربه، فبالتالي بقيت في النص قاعد اتفرج عليهم، واسف طبعا ومتاسف لما يدور، لان ده لا يجب ان يكون على الاطلاق. لكن اللي قدرت اعمله هو اني كزي ما بقول لك، اخ للاثنين وابن الاثنين، بقيت اقول يا جماعه لا المغاربه كده ولا المصريين كده، في فيديوهاتي انا بقول كده، لكن لما انحاز لطرف، لان ده هيزيد الازمه، يعني لو انحزت لطرف زدت الأزمة. مين غلطان مين مش غلطان مش ده المهم، المهم ان ده هذا ما يجب، لا يجب ان يكون بيننا، لان احنا بيننا ألف سبب، بيننا اكبر من هذا بكثير.
0: صح.
1: فمسألة الكورة عيب ان يكون نسب بعض عشان كورة في النهاية بالون منفوخ.
0: تمام. حديثك رائق وجميل وممتع. إلى هنا نصل لنهاية حلقتنا اليوم من نقطة التحول. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الإعلام والكاتب الأستاذ عماد فواز على هذا الحوار الصادق، على رحلتك التي أخذتنا ربما من الخبر إلى الحكاية، ومن القاهرة إلى الصحراء المغربية. شكرا جزيلا لك الصحفي والزميل الأستاذ عماد فواز.
1: العفو والشكر لك يا أستاذة، شكرا جزيلا والشكر للسادة المستمعين.
0: مرحبا، نورتني، شكرا.
1: الله يخليك.
0: مرحبا مستمعينا، تذكروا دائما أن لكل منا نقطة تحول تنتظره. السؤال هو متى نقرر أن نخطو نحوها؟ نقطة تحول تذكرنا دائما أن الحياة ليست خطا مستقيما، بل هي مجموعة لحظات نقرر من خلالها أن نكمل بعدها بشكل مختلف تماما. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، كانت معكم خديجة الفحيصي في نقطة تحول.

0: حاليا أصبحت تسمى بوردزات. هذا الاسم الذي يعني يستمد أصله من كلمتين أو مقطعين هما ور وتعني تعني بدون بالأمازيغية، وزازات تعني الضجيج بمعنى المدينة الهادئة أو المدينة بدون ضجيج. ما يميز كما قلت أستاذ أسماء مجموعة من المناظر الخلابة، نتحدث عن الطاطوهات الطبيعية التي حبها بها الله تعالى، كذلك من أهم مميزات منطقة وردزات هي الواحات والقصبات والقصور. نتحدث مثلا عن قصر أيت بن حدو، هذه المعلمة التاريخية الكبيرة جدا والتي تم إدراجها بقائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو سنة 1987، ويعود بناء هذا القصر أستاذ أسماء تقريبا القرن السابع عشر، وشكله المعماري للقرن الثامن عشر، تجمع فيه المنازل الطينية محاطة بالأسوار الدفاعية. لذلك التاريخ كانت القصور يعني تعتبر مناطق دفاعية بأبراج داعمة، خصوصا نتحدث عن صور تاريخي شاهق بقصر أيت بن حدو. هذه المعلمة التاريخية تبعد على يعني تقريبا 33 كيلومتر غرب مدينة ورزازات، وتوجد على قرية أيت بن حدو التاريخية بالجماعة الترابية أيت زينب بإقليم ورزازات. كانت تشكل كذلك على غرار أنها منطقة دفاعية تاريخيا، كانت كذلك عبارة عن مركز تجاري أستاذ أسماء، يعني تعتبر موقعا استراتيجيا اقتصاديا وأمنيا، موقع كذلك اقتصادي كما قلت بامتياز، لأنها هذه القصر على مقربة من وادي تاريخي بإقليم ورزازات، تستفيد منه من خلال الزراعة المعيشية. هناك من يلقبها أيضا يعني هذا القصر الأيت بن حدو، هناك من يلقبه بمتحف الهواء الطلق والمتحف الطبيعي. هذا القصر أستاذ أسماء احتضن يعني وتم من خلاله تصوير مشاهد للعديد من الأفلام العالمية على غير لورانس العرب، وكذلك فيلم المومياء والمصارع، هذا الفيلم التاريخي.
1: ليست قصبات ورزازات مجرد مباني من الطين، بل ذاكرة معمارية حية تحكي قصة مجتمع عرف كيف يوظف مواد الطبيعة ليشيد عمرانا يصمد أمام الزمن. فجدرانها السميكة وأبراجها المزخرفة وأزقتها الضيقة كانت تؤمن الحماية للسكان وتعكس في الوقت نفسه براعة الهندسة المعمارية المحلية.
0: إذا تحدثنا أيضا عن القصبات أستاذ أسماء، قصبة أمريديل، هذه القصبة التاريخية بإقليم ورزازات تتواجد بمنطقة سكورة وبالجماعة الترابية سكورة أهل الوسط، باعتبارها جوهرة تؤكد على العبقرية الإبداعية للمغاربة عبر التاريخ. هذه تحفة معمارية فيها أبراج كذلك شاهقة تم تشييدها في القرن السابع عشر على يد محمد الناصري سكوري ابن مؤسس الزاوية الناصرية بتمقروت، وتقع على موقع متميز يشرف على واحة سكورة من جهة، ومن جهة ثانية على وادي الحجاج، الوادي التاريخي بالجنوب الشرقي. أنسى أستاذ أسماء بأن بنك المغرب أصدر سنة 1987 ورقة نقدية من فئة 50 درهم توجد حاليا تحمل صورة قصبة أمريديل. هذه القصبة يوجد بها منزل رئيسي أو بهو رئيسي على شكل مربع كبير به أربع أبراج. كذلك هذه القصبة على غرار أيت بن حدو، لأن ما يميز أستاذ أسماء إقليم ورزازات بقصبات وقصور مجموعة من المشاهد الأفلام العالمية مثلت سواء بقصر أيت بن حدو وكذلك بقصبة أمريديل، أجزاء من نفس الفيلم لورانس العرب وكذلك غلادياتور. وبالتالي فهي هذه القصبة هي فضاء يتلقح فيها يعني عبق التاريخ مع التقاليد والتراث الأمازيغي وجمال المناظر الطبيعية.
1: تنبسط ورزازات كلوحة رسمتها الطبيعة عبر آلاف السنين، وفيها تتعانق الواحات الخضراء مع القصور الطينية والقصبات الشامخة، فتمنح المكان هوية استثنائية تجمع بين صرامة الجبل ودفء الواحة. ومنذ قرون كانت ورزازات محطة للقوافل التجارية القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء، فازدهرت بها الحصون والقصور التي لم تكن

0: مجرد مساكن بل مراكز للحياة والتجارة، ولا تزال إلى اليوم شاهدة على تاريخ غني وحضارة ضاربة في عمق الزمن.
1: ما يميز القصبات والواحات أولا بعدها البيئي، وثانيا مساهمتها في المجال الاقتصادي خصوصا الزراعة المعيشية بالنسبة للواحات والقصبات، وثالثا وهو الأهم جدا المتعلق بكونها إرث سوسيو ثقافي عريق جدا يساهم في السياحة وجذب السياح سواء السياحة الأجنبية أو السياحة الداخلية، ورابعا تساهم في التسويق السوسيو ثقافي للمغرب باعتباره إرثا تاريخيا وثقافيا مهما جدا، وبالتالي فتجمع بين مختلف الأبعاد سواء متعلقة بتصوير الأفلام وبالتالي تشغيل اليد العاملة خصوصا الكومبارس الذين ينتمون لإقليم ورزازات، وكذلك الأقاليم المجاورة لورزازات، والبعد الثقافي والبعد السياحي وكذلك البعد الاقتصادي باعتبارها تساهم كما قلت في مجالات الزراعة أو الفلاحة المعيشية. الناس كذلك أستاذ أسماء من بين الأبعاد السياحية المهمة جدا بإقليم ورزازات، والتي ندعو ونأمل أن تكون نسب الزيارة خصوصا السياحة الداخلية، لأن تعرف سياحة أجنبية كبيرة جدا، نأمل كذلك من المواطنين المغاربة في إطار تعزيز السياحة الداخلية أن يزوروا تلك المناطق على غرار قصبة توريث. هذه القصبة كذلك أسد أسماء التي تشكل كنزا سوسيو ثقافيا ضاربا في جذور التاريخ. هذه قصبة توريث تعتبر من أعرق وأكبر القصبات بالمغرب، يعني نتحدث عن نصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى حدود الاستقلال لعبت قصبة توريث دورا سياسيا واقتصاديا وثقافيا كبيرا ومحوريا جدا، تكون من عدة أجنحة. والغريب في هذه القصبة أستاذ أسماء زرتها، يعني تعتبر على شكل مغارة، يعني يمكن أن تتيها داخل هذه القصبة إذا لم يكن معك مرشد سياحي. يعني هؤلاء المغاربة الذين شيدوا هذه القصبة فترفع لهم القبعة أستاذ أسماء، لأنها قصبة تاريخية بامتياز معمار تقليدي رصين شيدت به هذه القصبة، تتكون من عدة أجنحة بنيت بمواد تقليدية، تحدث عن مواد البناء التراب تيب النخل. القصبة توجد على ضفاف وادي درعا وسط المدينة، هي وسط مدينة ورزازات، بالتالي فهذه القصبة توجد داخل المجال الحضري لمدينة ورزازات، سميت بتوريث المصطلح الأمازيغي بمعنى قمة التل، فهي وضعت على قمة التل وسط مدينة ورزازات. عندما يعني تصعد إلى قمة القصبة تلاحظين أستاذ أسماء وسط المدينة، وكذلك واد درعا وواحة واد درعا في منظر طبيعي خلاب جدا. إذا تحدثنا كذلك عن قصبة فولتوت بإقليم ورزازات، هذه القصبة توجد كذلك المجال الحضري لمدينة ورزازات، تطل على مشهد بانورامي لواد ورزازات، يعني سطحها تعشعش فيه اللقالق في منظر طبيعي خلاب جدا، تقع على بعد تقريبا 8 كيلومترات غرب مدينة ورزازات. في التالفة أستاذ أسماء تحدث عن إقليم زاخر بالقصور بالقصبات وبالواحات.
0: واليوم لم تعد هذه القصبات مقصدا لعشاق التاريخ والتراث فحسب، بل أصبحت أيضا واحدة من أشهر مواقع التصوير السينمائي في العالم، فخصوصية المشهد الطبيعي وصفاء الضوء والطابع المعماري الأصيل جعل من ورزازات فضاء مثاليا لاستضافة إنتاجات سينمائية عالمية حتى استحقت لقب هوليود إفريقيا. وبين كل فيلم وآخر تظل القصبات محافظة على روحها الأصلية لتؤكد أن التاريخ الحقيقي يظل دائما أجمل من أي ديكور سينمائي.
1: من بين كذلك المناطق التي ربما تحتاج إلى تسويق كبير جدا من طرف المسؤولين المحليين بالمنطقة المعنيين بالقطاع السياحي، والتي ربما لا نقول يجهلها مغاربة أو يعني السياح المغاربة بتراب الوطن، لكن لم تعطى لها تلك المكانة المميزة على غير قصبة لوات. كذلك أستاذ أسماء، هذه القصبة التي تعني باللغة الأمازيغية مكان للتجمع واللقاء، والتي شهدت في النصف الثاني

يعني من القرن التاسع عشر يعني 1860، وبالتالي إرث حضاري وتاريخي عريق جدا. هي نموذج لمدينة مصغرة داخل قصبة تلوات، تتكون من دروب متفاوتة الأطوال، من مداخل مقوسة مزخرفة، من فسيفساء داخل هذه القصبة. أعتقد بأنها تحتاج إلى المزيد من العناية وكذلك التسويق السوسيو ثقافي حتى تجذب خصوصا السياحة الداخلية. كذلك من بين أهم المناطق أستاذ أسماء بإقليم ورزازات قرية أمزري، هذه القرية التي تقع بقلب جبال أطلس الكبير على ارتفاع تقريبا يفوق 2200 متر، من أحدى أجمل الوجهات الطبيعية التي أدعو سواء المواطنين المغاربة في السياحة الداخلية وكذلك السياحة الأجنبية المجيء لهذه القرية الجميلة جدا، تحيط بها سلاسل جبلية شامخة على مقربة من مياه واد تساوت الجميل جدا، وجهة مفضلة لمحبي الترحال، لمحبي التخييم. لا ننسى كذلك بأن بنفس المنطقة بإمغران، لأن إمغران فيها جماعتين ترابيتين، جماعة إيمينولون وكذلك جماعة تندوت. فبإيمينولون مثلا أستاذ أسماء، هذه المنطقة المعروفة بالسياحة الجبلية المعروفة ببرودة الطقس في فصل الصيف، والمعروفة كذلك بمسالكها السياحية الجميلة جدا، هناك يتواجد ونقترب من تشييد متحف الديناصور هناك بمنطقة تازودا بإمغران، من أجل إعادة نسخة تبقى الأصل لهيكل وعظام الديناصور تازودا الذي يرجع تاريخه إلى أزيد من 180 مليون سنة. تم العثور على آثاره نهاية القرن الماضي بالمنطقة تازودا بإيمينولون على بعد 80 كيلومتر من مدينة ورزازات، وهذه المنطقة التي تستحق الزيارة، منطقة مغران بجماعته إيمينولون وتندوت، وكذلك مرتفعات كنطولة، تسقاولت، تمزريت وإشباكن، هذه القرية الجميلة جدا التي يرتادها بعض السياح الأجانب خصوصا في الفترات الصيفية من أجل الاستكشاف، لأن بها مسالك جبلية مؤمنة وبها مسالك سياحية تثير الانتباه وتثير الإعجاب. كذلك الجماعة الترابية تيديلي، أحد الجماعات القروية بمنطقة ورزازات المعروفة كذلك ببرودة الطقس وبمجموعة من مناطقها السياحية على غرار الصور وإبردازن ووسط تيديلي ومجموعة من المناطق المجاورة بها، كذلك إغرم نقدال، هذه منطقة سياحية بفضائها أقلموس، هناك يتواجد مخيم شبابي يعني توجد على مقربة من الطريق الوطنية رقم 9، فضاء كذلك جميل أستاذ أسماء يستحق الزيارة. وبالتالي أتحدث عن ورزازات، فضاء طبيعي، بلاتوهات طبيعية، عن مناطق سياحية لتعزيز السياحة الجبلية، السياحة الواحية، كذلك عن منطقة وإقليم الألف قصبة وقصبة القصور الواحات، منطقة أستاذ أسماء ضاربة في جذور التاريخ وتستحق الزيارة وتستحق الإعجاب، لأنها مليئة بكل من يعشق المغامرة، كل من يعشق الترحال، كل من يعشق التنزه، كل من يعشق الهدوء كذلك، لأن ورزازات كما قلت في البداية منطقة معروفة بهدوئها، فحتى داخل وسط المدينة أستاذ أسماء فالمدينة ليلا تعرف بهدوئها، وهذا أمر يثير إعجاب خصوصا السياح الأجانب، لأن هناك من يفضل الذهاب لمناطق بعيدة، مناطق تقليدية جبلية قروية ومناطق هادئة. هناك صنف تتواجد فيه المسالك الطرقية المعبدة، وتم وضع بنية تحتية ملائمة لوصول السياح لتلك المناطق. هناك كذلك مجهود بذل على مستوى التشوير السياحي في إطار تعزيز التنشيط السياحي بإقليم ورزازات، لأن هناك برنامج طموح في هذا الصدد تم وضعه منذ سنة 2023 مرتبط بكيفية جعل ورزازات منطقة للاستقرار السياحي عوض كونها منطقة للعبور السياحي. وبالتالي في هذا المجال أعتقد بأن فيه نوع من السلاسة من أجل الوصول لتلك المراكز والمناطق السياحية. وهناك مناطق أخرى أعتقد تحتاج لمجهود على مستوى البنيات التحتية الطرقية والمسالك الطرقية. فالإطار أستاذ أسماء يجب يعني التذكير بنقطة مهمة جدا من خلال التواصل مع السياح الأجانب، فهم لا يحبذون المسالك الطرقية المعبدة من الصنف الجديد أو الطرق المهيئة من الصنف الحديث.

على الأقل هم يريدون مسالك طرقية ترابية، نعم ترابية، ولكن تكون مؤمنة خصوصا في المناطق الجبلية وفي المسالك الطرقية الوعرة على غرار مرتفعات كنطرة. حاليا نتحدث على أن كنطرة مثلا أبعد منطقة والتي توجد على الحدود ما بين ورزازات وأزيلان فيها مسلك طرق معبد، والأمر جميل جدا، لكن هناك مسالك أخرى ومناطق سياحية أخرى تحتاج اجتهادا في هذا الصدد بتعبيدي المسالك الطرقية الطينية أو الترابي للوصول إلى على غير منطقة إشباك. هذه المنطقة المتميزة جدا التي تحتاج أعتقد إلى مسالك طرق الوصول إلى دون نسيان كذلك ربطها والرفع من صبيب الأنترنت وجودة الاتصال بها، لأن السياح الأجنبي تحتاج في المناطق الجبلية لهذه الوسائل الحديثة من أجل تيسير تنقلها وكذلك معرفة وجهاتها. وبالتالي أعتقد أستاذ أسماء إذا تحدثنا عن قصر أيت بن حدو حاليا هناك مشروع لتثمين هذا القصر كما قلت، فهو مصنف من طرف اليونسكو كتراث عالمي. نتحدث حاليا عن مدينة الإنتاج السينمائي التي تم إعطاء الانطلاقة بها، ونأمل التسريع من شهيدها لأنها ستساهم كذلك في هذا المسار المتعلق بالمراكز السياحية من جهة أولى، من جهة ثانية ستساهم في الصناعة السينمائية، لأن مثلا أيت بن حدو بقصره أو بقصبة تلوات أو تفولتوت أو أمريديل بسكورة أو متحف تازودا بإمغران وكذلك المسالك الطرقية الجميلة جدا السياحية بتيديلي وبخزامة وبتزناخت وبإغرم نقدال وبأوقيم كلها ستساهم في هذا المسار السياحي والسينمائي بإقليم ورزازات، لأن نقاط القوة توجد بهذا الإقليم ما يحتاجه، وطفرة تنموية أكثر شمولية لكي تساهم السياحة والسينما باعتبارهما الرجلان اللتان تمأسسان للتنمية الاقتصادية بإقليم ورزازات. كما قلت أستاذ أسماء هناك متحف للسينما على مقربة من قصبة توريث، يعني قصبة توريث لكل من يريد مثلا أن يأتي إلى مدينة ورزازات ليس لديه الوقت لكي يسافر، لأن إقليم ورزازات إقليم شاسع المساحة، فقط يريد زيارة المدينة أو المجال الحضاري، فيمكن أن يزور قصبة تفولتوت ويمكن أن يزور كذلك البلاتوهات والاستوديوهات الجميلة جدا بإقليم ورزازات التي يتم خلال تصوير الأفلام. مجموعة من الاستوديوهات يعني كاينين في الدخلة ديال إقليم ورزازات، استوديوهات 3 إلى 4 استوديوهات ضخمة على المستوى الوطني توجد بمدينة ورزازات. يمكن أن يزور كذلك قصبة توريث التي هي على مقربة جدا وأمام متحف السينما، هذا المتحف المخصص للتاريخ ديال السينما بالمغرب، تعرض فيه معدات تصوير سينمائية القديمة، كما يمكن للزوار مشاهدة مواقع تصوير الأفلام داخل متحف السينما. ما يميز أصلا ساكنة الجنوب الشرقي برمته، أولا الناس مع تلك الجغرافيا صبورين والحفاوة، وكذلك في الاستقبال والبساطة والحفاظ على الإرث التقليدي، وما زلنا بإقليم ورزازات أستاذ أسماء نحافظ على إرثنا الذي تركه الأجداد سواء من خلال المعاملة، يعني لذلك الساكنة بتلك المنطقة دائما ما نجد أي سائح سواء أجنبي أو مغربي أتى إلى تلك المنطقة ما يفتخر بالحفاظ على الموروث الثقافي والإرث الثقافي لأبناء تلك المنطقة.

ورزازات إذن وجهة تستحق أن تزار كباقي المدن المغربية والوجهات المغربية. هي مدينة استطاعت أن تحافظ على هويتها وتفتح أبوابها للعالم، حتى غدت نقطة التقاء بين الماضي والحاضر وبين التراث والإبداع. كانت هذه بطاقة اليوم. شكرا لأردوان جخة، فاعل المدني وتنبئ التراث والثقافة المغربية، على هذه الجولة. والشكر لكم أيضا مستمعينا، إلى لقاء جديد مع وجهة أخرى وحكاية أخرى في كارت بوستال.

0: ميديا بودكاست للاستماع باستمتاع. ميديا لكل الأجيال.
1: Cet été, embarquez pour un concentré de rythme, de découverte et de bonne humeur. Les nouveautés du moment, les hits qui font vibrer la saison et toute l'énergie des vacances dans une seule playlist. Summer Tracks Weekend avec Jawed, chaque samedi et dimanche à partir de 15h sur Média.
2: أنتم في الاستماع لميدي آن موجة ثالثة.
3: موجز الثالثة معكم عبد العالي الزهر. نسهل الموجز من أوروبا. حرائق غير مسبوقة تشهدها فرنسا وإسبانيا، حيث دفعت الحرائق الخارجة عن السيطرة التي تجتاح غابات في إسبانيا وفرنسا إلى إجلاء أكثر من 250 ألف شخص، خاصة قرب مدينة بوردو ومنطقة جيروند جنوب غرب البلاد، إضافة إلى 30 ألفا في منطقة لاند الواقعة أيضا في الجنوب الغربي. وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أفاد اليوم أن حرائق الغابات أتت على نحو 98 ألف هكتار في أنحاء فرنسا منذ بداية السنة الجارية، معتبرا ذلك رقما غير مسبوق. وقال نونيز إنه لا تزال هناك حرائق عدة في أنحاء البلاد خارجة عن السيطرة حتى الآن. بدورها أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن عددا من تم إجلاؤهم بسبب الحرائق بلغ 70 ألف شخص. وتتركز حرائق الغابات في إسبانيا قرب مدريد، حيث يغطي دخان رمادي داكن سماء العاصمة الإسبانية، فيما أعلن رئيس وزراء إسبانيا أن إخماد الحرائق معقد والأولوية موجهة لإنقاذ الأرواح. نبقى في أوروبا، حيث أسقطت رومانيا طائرة مسيرة في مجالها الجوي اليوم ليوم الثاني على التوالي في ثاني حادثة من نوعها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وتشهد رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي الناتو والمتاخمة لأوكرانيا منذ عام 2022 توغلات متكررة لطائرات مسيرة بعضها سقط على أراضيها. وجهتنا الشرق الأوسط، حيث أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن اليوم استهداف منشآت نفط

0: على الساحل الغربي للسعودية المطل على البحر الأحمر مع تصاعد المواجهة بين الطرفين، وذلك بعد ساعات من شن الرياض غارات على أهداف للحوثيين في 3 محافظات يمنية. وفي تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية على المنطقة، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية عراقية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في أربيل بإقليم كردستان. وفي إيران، نقل التلفزيون الإيراني عن وزير الخارجية عباس عرقشي أن طهران لن تقبل بوقف إطلاق نار مؤقت، مؤكدا أن هذا الموضوع لن يكون مطروحا ما لم تتحقق مطالب بلاده بشأن مضيق هرمز، في وقت تبحث فيه كل من باكستان والصين جهودا جديدة تتعلق بوقف التصعيد، بينما يزور وفد دبلوماسي عماني طهران لبحث إدارة مضيق هرمز. إلى سوريا، التي يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بزيارتها في زيارة هي الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ ما قبل الحرب. أنطونيو غوتيريش حث اليوم المجتمع الدولي على تقديم الدعم لسوريا خلال زيارته للبلاد التي تمر بمرحلة انتقالية بعد سنوات من الحرب والإطاحة بالرئيس بشار الأسد، كما طالب غوتيريش إلى وقف الانتهاكات في الجولان الذي تحتله إسرائيل، داعيا إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. نبقى في سوريا، حيث ارتفعت حصيلة قتل حادث تصادم حافلتين على طريق سريع في شرق سوريا إلى 35 وفاة وإصابة 30 آخرين وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي السوري اليوم. في منطقتنا المغاربية، أعلنت وزارة الثقافة التونسية اليوم عن إدراج قرية سيدي بوسعيد قرب العاصمة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. وبإدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن التراث العالمي يرتفع عدد المواقع التونسية المدرجة على هذه القائمة إلى 10 مواقع. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: في الذكرى 27 لعيد العرش، نحتفي بالفكرة، بالإنجازات وبمسيرة ملهمة، من أفاق التكنولوجيا والابتكار إلى ميادين الرياضة والثقافة، وصولا إلى عمق السياسة والمجتمع. المغرب يتقدم بشبابه.
2: بلدنا اليوم تتلعب في الكاري دي غران.
1: ترقبوا تغطية استثنائية اعتبارا من 28 يوليوز الجاري على ميديا.
3: Summer Tracks Weekend.
4: Summer Tracks. Summer Tracks. Summer Tracks. Ou les vacances en musique avec Jawad sur Média.

0: the legend of the fame.
1: Summer Tracks Weekend avec Shawad.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز الرابعة.
1: موجز الرابعة معكم عبد العلي زهر. نسأل الموجز من تطورات الوضع في الشرق الأوسط، حيث أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن المتحالفة مع إيران اليوم استهداف منشآت نفط على الساحل الغربي للسعودية المطل على البحر الأحمر في ينبع وجزان، مع تصاعد المواجهة بين الطرفين فيما لم تؤكد السعودية نبأ حتى الآن. وفي تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية على المنطقة، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية عراقية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في أربيل بإقليم كردستان. وجهتنا الآن الضفة الغربية، حيث شهدت مناطق عدة في الضفة الغربية اليوم موجة جديدة من اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين، ما أسفر عن إصابة فتى ومسن فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت لحم ونابلس. إلى سوريا، التي يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بزيارتها في زيارة هي الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ ما قبل الحرب. وحتى أنطونيو غوتيريش اليوم المجتمع الدولي على تقديم الدعم لسوريا خلال زيارته للبلاد التي تمر بمرحلة انتقالية بعد سنوات من الحرب والإطاحة بالرئيس بشار الأسد، كما طالب غوتيريش إلى وقف الانتهاكات في الجولان الذي تحتله إسرائيل، داعيا إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وخلال لقائه غوتيريش، طالب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى انسحاب إسرائيلي فوري من الأراضي السورية وتطبيق قرار فض الاشتباك. نبقى في سوريا، حيث ارتفعت حصيلة قتل حادث تصادم حافلتين على طريق سريع في شرق سوريا إلى 35 وفاة وإصابة 30 آخرين وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي اليوم. إلى أوروبا، حرائق غير مسبوقة تشهدها غابات فرنسا وإسبانيا، حيث أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن عددا من تم إجلاؤهم بسبب الحرائق بلغ 70,000 شخص، وتتركز حرائق الغابات في إسبانيا قرب

0: مدريد حيث يغطي دخان رمادي داكن سماء العاصمة الإسبانية، والتهمت النيران ما يصل إلى 25 ألف هكتار إلى الغرب منها. فيما أعلن رئيس وزراء إسبانيا أن إخماد الحرائق معقد والأولوية موجهة لإنقاذ الأرواح. وفي فرنسا دفعت الحرائق الخارجة عن السيطرة إلى إجلاء أكثر من 250 ألف شخص، خاصة قرب مدينة بوردو ومنطقة جيرون بجنوب غرب البلاد، إضافة إلى 30 ألفا في منطقة لاند الواقعة أيضا في الجنوب الغربي. وزير الداخلية الفرنسي لوغان نوناز قال إنه لا تزال هناك حرائق عدة في أنحاء البلاد خارجة عن السيطرة حتى الآن. في الرياضة، وفي ارتباط بحرائق فرنسا، أعلن منظم طواف فرنسا اليوم تقليص المرحلة الختامية المقررة يوم غد بسبب حرائق الغابات التي تجتاح جنوب غرب البلاد. وجاء هذا الإعلان بعدما قالت وزارة الداخلية إنها ستحتاج إلى إعادة نشر عناصر الشرطة الذين كانوا مجندين أساسا لتأمين الطواف إلى المناطق المتضررة من الحرائق. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.

مع عروض ويفي اتصالات المغرب تستمتع في دارك بكونيكسيون قوية سريعة ومستقرة. عيش ستريمينج بلا انقطاع، الماتشات بحال في التيران والبارتاج مع العائلة بلا حدود. استفدوا من عروض ويفي في

0: وبوكس 5G عالي السرعة ابتداء من 400 درهم الشهر. اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
1: موجز الخامسة، معكم عبد العالي الصهر. نستهل الموجز من تطورات الوضع في الشرق الأوسط، حيث أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن المتحالفة مع إيران اليوم استهداف منشآت نفط على الساحل الغربي للسعودية المطلة على البحر الأحمر، مع تصاعد المواجهة بين الطرفين فيما لم تؤكد السعودية نبأها حتى الآن. وفي تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية على المنطقة، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية عراقية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في أربيل بإقليم كردستان. نقل التلفزيون الإيراني عن وزير الخارجية عباس عرقجي أن طهران لن تقبل بوقف إطلاق النار المؤقت، مؤكدا أن هذا الموضوع لن يكون مطروحا ما لم تتحقق مطالب بلاده بشأن مضيق هرمز، في وقت تبحث فيه كل من باكستان والصين جهودا جديدة تتعلق بوقف التصعيد، بينما يزور وفد دبلوماسي عماني طهران لبحث إدارة مضيق هرمز. وجهتنا الآن الضفة الغربية، حيث شهدت مناطق عدة في الضفة الغربية اليوم موجة جديدة من اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين، ما أسفر عن إصابة فتى ومسن فلسطينيين برصاص الاحتلال في بيت لحم ونابلس. إلى سوريا، التي يزورها الأمين العام للأمم المتحدة في زيارة هي الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ ما قبل الحرب. وحتى أنطونيو غوتيريش اليوم المجتمع الدولي على تقديم الدعم لسوريا خلال زيارته للبلاد التي تمر بمرحلة انتقالية بعد سنوات من الحرب والإطاحة بالرئيس بشار الأسد، كما طالب غوتيريش لوقف الانتهاكات في الجولان الذي تحتله إسرائيل، داعيا إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وخلال لقائه غوتيريش، طالب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى انسحاب إسرائيلي فوري من الأراضي السورية وتطبيق قرار فض الاشتباك. نبقى في سوريا، حيث ارتفعت حصيلة قتل حادث تصادم حافلتين على طريق سريع في شرق سوريا إلى 35 وفاة وإصابة 30 آخرين وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي اليوم. إلى أوروبا، حرائق غير مسبوقة تشهدها غابات فرنسا وإسبانيا، حيث أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد من تم إجلاؤهم بسبب الحرائق بلغ 70,000 شخص، وتتركز حرائق الغابات في إسبانيا قرب مدريد، حيث يغطي دخان رمادي داكن سماء العاصمة الإسبانية، والتهمت النيران ما يصل إلى 25,000 هكتار إلى الغرب من العاصمة مدريد. فيما أعلن رئيس وزراء إسبانيا أن إخماد الحرائق معقد والأولوية موجهة لإنقاذ الأرواح. وفي فرنسا، دفعت الحرائق الخارجة عن السيطرة إلى إجلاء أكثر من 250,000 شخص، خاصة قرب مدينة بوردو ومنطقة جيروند جنوب غرب البلاد، إضافة إلى 30,000 في منطقة لاند الواقع أيضا جنوب في الجنوب الغربي. وزير الداخلية الفرنسي لوغان نونيز قال إنه لا تزال هناك حرائق عدة في أنحاء البلاد خارجة عن السيطرة حتى الآن. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
2: For decades on the global stage, 100 million records sold. The definitive story of a life in music with Bryan Adams. Medi One presents The Bryan Adams Radio Show.
3: This is Bryan Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs of just plain rock.
2: 2 hours of defining music exclusively on Medi One in Morocco.
4: Le Bryan Adams Radio Show. Tous les samedis.

زي ما انت نايش زي الحباب لازم تمون وفض نور قيمان ويا يا يما ما يدي تمشي يا واوا زي ما انت نايش يغضي يا

0: ميدي أن حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: أسعدتم مساء مستمعي وأوفياء ميدي أن اليوم أينما كنتم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعني بكم في حصاد اليوم، أرافقكم خلاله من الآن وحتى 8 مساء. في نقاش الحصاد اليوم سيتم التركيز على العلاقات المغربية المالية وفي إطار تعزيز علاقات التعاون والتضامن بين البلدين، وبتعليمات ملكية جرى تسليم السلطات المالية مركب محمد السادس للتكوين المهني في خطوة تعكس التزام المغرب بدعم التنمية وبناء القدرات البشرية في البلدان الإفريقية. سنرحل أيضا إلى واشنطن حيث دخلت رسوم جمركية أمريكية جديدة حيز التنفيذ تشمل واردات من عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. طبعا محطات ووجهات أخرى تنتظركم في حصاد اليوم حتى حدود 8 مساء. وعلى بركة الله نستهل الحصاد بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم اخواتي اخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالبيسفا جلنا واحد الفلاحيه ديالنا، ما عدا في بعض المناطق الوسطانيه فاش غادي يكون صافي ومشمش. الريح غادي يصوت غربي في عامه النواحي، ما عدا في السهول الغربيه في تافيلات وبعض السواحل الصحراويه فاش غادي يصوت الشرقي. القوه ديالو مجهده شويه في السهول الغربيه والمنطقه الشرقيه وبالخصوص في السواحل الصحراويه. الرطوبة في الجو ما بين 50-80% في النواحي الساحلية وقل من 40% في المناطق الأخرى كلها. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، ما بين 24-42 درجة في واد الدهب، ما بين 25-34

0: 30 درجة في دوكالا، ما بين 27 و 36 درجة في السوس، ما بين 28 و 34 درجة في الليف وناحية اللوكوس، ما بين 28 و 35 درجة في عبدة، ما بين 29 و 35 درجة في السالية الحمراء، 32-33 درجة في الشاوية، ما بين 32-41 درجة في ناحية تادلة، ما بين 33-39 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 34-36 درجة في سايس الغرب والمنطقة الشرقية، ما بين 34-39 درجة في ناحية الحوز، ما بين 39-44 درجة في ناحية التفيلات، وما بين 42-46 درجة في ناحية الدرعة. وفي هذا الطقس السخون والناشف، الأغلبية ديال الإخوان الفلاحة ملهيين بزاف مع السقا ديال الزرعات وبالخصوص الشجر والكرم ديالهم، وهذه مزيانة، ولكن نبغيهم يردوا البال للكوتاكوت ديالهم إلى عندهم، لأن هاد الأيام الدرك كبير على شبكات السقا ديال الكوتاكوت عند جل الفلاحة، وتيمكن يوقعوا فيهم شي أعطاب تتخلي البزابز ما يعطوش الماء اللي خاصهم يخرجوه. وهذا علاش نبغي ننصحهم يراقبوا البزابز والماء اللي تيخرج منهم باش يصلحوا ولا يبدلوا اللي خاصو يتصلح ولا يتبدل قبل ما يكثروا المشاكل ويبانوا في الشجر ديالهم ولا في الزراعه ديالهم. وان شاء الله بالتوفيق، والله المعين.
1: تمام السادسة مساء باستوديوهاتنا بميديان، موعد النشرة المغربية. العرض الإخباري المغربي من أعداد وتقديم الزميل أمين عزيماني. مساء الخير أمين.
2: مساء الخير محمد، مساء الخير لكل مستمعين. نستهل هذا العرض الإخباري من تونس، حيث دعا نشطاء من المجتمع المدني وحركة النهضة في البلاد للمشاركة في مسيرة احتجاجية مساء اليوم ضد سياسات الرئيس قيس سعيد وضد تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بحسب ما أوردته صحف محلية، ويحمل تاريخ السبت 25 من يوليوز رمزية كبيرة في تونس لأنه يمثل عيد الجمهورية، وهو التاريخ ذاته الذي أعلن فيه الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية عام 2021 منهيا العمل بالدستور قبل أن يوسع صلاحياته في الحكم. وتتهم المعارضة قيس سعيد بتقويض أسس الديمقراطية وتقييد الحريات. عن حصيلة هذه السنوات الخمس من حكم قيس سعيد نتابع قراءة صغير زكراوي المحامي والمحلل السياسي متحدثا من تونس العاصمة لوفاء توزري.
3: وصلنا إلى حكم استبدادي مطلق يحكمه شخص واحد، والحصيلة في نهاية المطاف حصيلة كارثية على المستوى الاقتصادي الاجتماعي، على المستوى السياسي، القضاء وتفكيك مؤسسات الدولة حل مجالس البلدية وتعويضها بمؤسسات هولمية، ما يسمى بالبناء القاعدي الذي يبدأ بالمجالس المحلية وصولا إلى مجلس الجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب، كلها مؤسسات بينت عقمها. الحصيلة على المستوى الاقتصادي كارثية، غلاء المعيشة، فقدان المواد الأساسية، ويتزامن عيد الجمهورية وإعلان حالة الاستثناء مع انقطاعات الماء والكهرباء مع حرائق أتت على غابات وتسببت في كارثة بيئية في خاصة مناطق الشمال. حصيلة قيس سعيد هي حصيلة كارثية على جميع المستويات، انتشار الفقر، التذمر، فقدان الأدوية.
2: نواصل بشأن التونسي دائما، حيث أعلنت وزارة الخارجية التونسية مساء أمس أنها استدعت السفيرة الفرنسية عقب بث إحدى القنوات العمومية الفرنسية مقابلة مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية، تضمنت مساسا بسيادة الدولة التونسية واستهدافا لأمنها القومي. ولم تذكر الوزارة اسم القناة ولا الشخصية المعنية، إلا أن تقارير صحفية نقلت عن مقربين من صانع القرار في تونس أن الأمر يتعلق بقناة فرانس 24 وبمقابلة أجريت مؤخرا مع الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي. إلى موريتانيا الآن، حيث عقد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مؤتمرا صحفيا مساء أمس خصصه لعرض أبرز المستجدات الوطنية. يأتي ذلك بعد تسلمه أمس وثيقة الحوار الوطني التي تتضمن خلاصات المشاورات ومخرجات المرحلة التحضيرية. وقالت الرئاسة الموريتانية إن تسلم الوثيقة يشكل إذانا بانطلاق مرحلة

0: جديدة من مسار الحوار الوطني الهادف إلى تعزيز التوافق في البلاد. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في نواكشوط شيخان ولسيدي.
1: المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الموريتاني يأتي في ظروف تشهد فيها البلاد بوادر بداية حوار بين الفرقاء السياسيين. الرئيس محمد بن الشيخ الغزواني أكد خلال المؤتمر الصحفي أن البلاد قطعت أشواطاً لتطبيع العلاقة بين الفرقاء السياسيين.
2: انقطعوا خطوات لباس بها في تطبيع العلاقة ما بين الدولة والفرقاء السياسيين وحتى ما بين الفرقاء السياسيين أنفسهم، وصارت علاقة أولاً يطبعها الاحترام المتبادل، وثانياً كلها يلعب فيها الدور اللي يلا يقوم به.
1: الرئيس الموريتاني يؤكد في لقائه مع الصحافة أن التحديات الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل دعت إلى تطوير موريتانيا لجاهزيتها الأمنية واستعدادها لمواجهة التحديات المحتملة.
2: وفقنا ولله الحمد وبدعمكم كاملين في تطوير قواتنا المسلحة والأمنية والرفع من مستوى جاهزيتها وتحسين قدرتها على مواجهة مختلف الأخطار التي قد تهدد أمننا واستقرارنا.
1: لقاء الرئيس الموريتاني مع الصحافة يعد الأول من نوعه منذ وصوله للسلطة، واستعرض ولي الشيخ الغزواني خلال هذا المؤتمر الأوضاع العامة في البلاد وقضايا الهجرة والأمن، بالإضافة للظروف الدولية والإقليمية وتأثيرها على الساحة الموريتانية. الشيخان المسيدي، مدية، نواكشوط.
0: بالمغرب، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية بأن عدد الوافدين عبر المراكز الحدودية للمغرب ناهز 9,400,000 شخص عندما تم يونيو الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6% على أساس سنوي. وأشارت المذكرة ذاتها إلى أن قطاع السياحة استهل هذه السنة بتسجيل نمو في قيمته المضافة بنسبة 8.1% خلال النصف الأول من هذه السنة. قراءة في هذه الأرقام وأفق تطور القطاع السياحي بالمغرب، نتابع قراءة زبير بحوت الخبير في المجال السياحي، واتصلت به وفاء توزري.
3: الأرقام المسجلة هي كتأكد استمرار الانتعاش اللي كيسجلها القطاع السياحي منذ 2023، يعني بعد الجائحة. مازال يعني الأرقام في تطور مستمر. بهذه الوتيرة هذه رحنا غادي نختموا سنة 2026 بأكثر من 21 مليون سائح، هذا أكيد، بما فيهم 50% تاع مغاربة العالم. وأكيد أنه بعد ما سجلنا 138 مليار تاع المداخل في 2025 أننا غادي نتجاوزوا، نقدروا نتجاوبوا 150 مليار ديال المداخل في نهاية السنة، وهذه مساهمة كبيرة ديال القطاع في ميزان الأداءات، مساهمة كذلك كبيرة تاع القطاع في الترويج ديال الاقتصاد الوطني وفي التشغيل اللي كيضمنوا للمهنيين والعاملين في القطاع، يعني قطاع أساسي وشيء ما كل سنة بعد سنة كيعرف واحد التطور.
0: في صفحة رياضة النشرة المغاربية، كرة القدم ومنافسة أمم إفريقيا للسيدات التي تنطلق غدا بالمغرب. عشية انطلاق البطولة، المنتخب المغربي للسيدات ينهي تحضيراته ترقبا للقائه الأول غدا أمام منتخب كينيا، والناخب المغربي الإسباني خورخي فيلدا يؤكد استعداد المجموعة المغربية للتنافس على اللقب. والتفاصيل معك الحسن جابري.
4: وعشية لقائه أمام منتخب كينيا في مسال مشواره في منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات التي يحتضنها المغرب للمرة الثالثة تواليا، ينهي المنتخب المغربي للسيدات تحضيراته اليوم بإجراء حصة تدريبية أخيرة يضع خلالها الناخب الوطني المغربي الإسباني خورخي فيلدا أخيرا لمسات على التشكيلة والخيارات التكتيكية قبل الموعد الذي تنتظره الجماهير المغربية بشغف عشية المباراة. أكد خورخي فيلدا أن أفضل رسالة يمكن أن يبعث المنتخب المغربي مع انطلاق البطولة هي تقديم أداء قوي فوق أرضية الميدان، مبرزا أن المجموعة تجمع بين الخبرة والحماس، وأن اللاعبات المغربيات بلغن درجة عالية من الجاهزية، مع التشديد على أن التعامل سيكون مع مباراة على كل مباراة واحدة دون إغفال الهدف الأكبر، وهو المنافسة على التتويج باللقب، إلى جانب حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم القادمة التي ستحتضنها البرازيل العام القادم. ومساء غد غد الأحد يفتتح المنتخب المغربي مشواره في البطولة القارية بمواجهة منتخب كينيا على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي الحسن بالعاصمة الرباط. لقاء لا يمثل مجرد بداية للمنافسة بل أول اختبار لطموحات لبؤات الأطلس في معانقة

0: اللقب الإفريقي، وتدخل اللاعبة المغربية هذه النسخة بثقة كبيرة بعدما بصمنا على مسار تصاعدي في السنوات الأخيرة، توج ببلوغ نهائي النسختين الماضيتين وسط دعم جماهيري مرتقب. المنتخب المغربي سيخوض الدور الأول في المجموعة الأولى التي تضم فضلا عن منتخب كينيا منتخبي السنغال والجزائر، علما أن البطولة تشهد مشاركة 16 منتخبا لأول مرة موزعين على 4 مجموعات، الأول والثاني للإشارة من كل مجموعة يتأهل إلى دور ربع النهائي.
1: شكرا لك الحسن. بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرتنا المغاربية اليوم، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة. بعد فاصل قصير يعود إليكم من جديد محمد بن عبو لمتابعة باقي فقرات الحصاد. إلى اللقاء.
2: إيزابيل دائما بجنبكم، لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طن ماتيشا، الطريقة الأكثر صحة وبنة باش تعبر على الحب ديالك. إيزابيل عبر على حبك بطريقتك، وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
3: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبو.
4: أهلا بكل مستمعي وأوفياء ميديا، اللحظة مستمعينا الكرام نفتح نقاش الحصاد. في إطار تعزيز علاقات التعاون والتضامن بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، وبتعليمات ملكية جرى تسليم السلطات المالية مركب محمد السادس للتكوين المهني في خطوة تعكس التزام المغرب بدعم التنمية وبناء القدرات البشرية في البلدان الإفريقية، وتجسد الرؤية الملكية القائمة على شراكة تضامنية تقوم على نقل الخبرة وتكوين الكفاءات. فما أهمية هذا المشروع، وما الذي يضيفه لمسار التعاون المغربي المالي، وما هي انعكاساته على التنمية في مالي وعلى الشراكة الإفريقية؟ أسئلة وغيرها نقاربها في نقاش الحصاد رفقة ضيفي الكريمين، كل من السيد يوسف كوليبالي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية المالية المغربية من باماكو. مرحبا بك سيد يوسف.
5: السلام عليكم، مرحبا بكم.
4: شكرا لك على قبول دعوة ميديا. وأيضا يحضر معنا محمد النشطاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد من مراكش. أستاذ محمد النشطاوي مرحبا بك.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بضيفك الكريم وبمستمعينا الكرام.
4: شكرا لك أيضا أستاذ الكريم على قبول دعوة نقاش الحصاد عبر ميديا. وأبدأ معك أستاذ محمد النشطاوي، في نظركم ما أهمية تسليم هذا المركب مركب محمد السادس للتكوين المهني للسلطات المالية في هذا التوقيت يعني بالضبط، وكيف يندرج هذا المشروع ضمن الرؤية الملكية لتعزيز التعاون جنوب جنوب؟
6: شكرا على الاستضافة. بالفعل هي بادرة طيبة وعربون صداقة عبر من خلاله صاحب الجلالة على عمق أواصر الأخوة والصداقة بين البلدين. وعندما نتحدث عن هذا المركب فهو مركب يضم أزيد من 21 تكوين، يمكن أن يقوم بتدريب أزيد من 1000 متدرب كل سنة، وهو شيء مهم جدا، خصوصا وأن الخبرة المغربية من خلال هذا المركب ما فتئت تعمل على تقاسم هذه الخبرات مع البلدان الإفريقية، وهو واجب أخذه صاحب جلالة على عاتقه منذ سنوات طويلة حتى قبل الرجوع إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017. منذ سنة 2016 وصاحب جلالة في رسالته إلى قمة كيغالي عبر عن إرادته بالتعاون وبالعمل على التنسيق مع مختلف الأشقاء الأفارقة حول مختلف المشاكل والرهانات. القارة الإفريقية هي حبلى بالمقدرات لا المعدنية ولا الطاقية ولا حتى الشبابية، فقط لا بد من توجيهها ولا بد من العمل على تهيئتها والعمل كذلك على تدريبها للنهوض بمختلف المسؤوليات الملقاة على عاتقها فيما يتعلق بال

0: الحرف والمهن المهمة والتي لم تتم إعارتها أي اهتمام. المغرب من خلال هذا المركب أبان عن دوره في تقاسم الخبرات المغربية وفي تأكيد التعاون جنوب جنوب، لا سيما وأن مالي هي دولة نتقاسم معها عديد الرهانات خصوصا الأمنية والسياسية وكذلك الاقتصادية، وهو شيء جميل فيما يتعلق بالتعاون بين هذين البلدين. وهذا ما أكدت عليه القمة الاقتصادية الرابعة في نسختها الرابعة، والتي أكدت على أن المغرب يمكن أن يشارك الأفارقة ويمكن أن يشارك القادة الماليين مختلف الرهانات المرتبطة بالتكوين، المرتبطة بتقاسم الخبرات، المرتبطة كذلك بالعمل في القضايا الاقتصادية والبيئية وكذلك حتى الأمنية والروحية. هناك مجال للتعاون بين الطرفين.
1: نعم، أنتقل إليك سيد يوسف كوليبالي. ربما سمعت لمداخلة الأستاذ محمد النشطاوي والذي تحدث في شقها عن هذا المركب يعني المهني ودوره في دعم الكفاءات المهنية في مالي. سؤالي لك أستاذي الكريم، ما الذي يميز هذا المركب من حيث يعني بنيته، تجهيزاته، التخصصات التي يوفرها، وأيضا ما هي الفئات المستفيدة من خدمات هذا المركب؟
2: نعم، شكرا لك. المركب يميز بكونه أول من نوعه في مالي وفي غرب إفريقيا، مركب عصرية وجديدة. كما تعلمون أن جمهورية مالي جمهورية يعني تحتاج إلى الخدمات والصنعة، وعدم وجود نوع هذه المركب كانت تضغط شيئا ما على النمو البلاد. ومع كما تعلمون أن المركب محمد السادس للتكوين المهني توجد في مدينة باماكو. مدينة باماكو يعني اللي فيها أكثر من جميع الكليات، ولكن نادر شيئا ما من نوع هذه المراكز التعليمية. وثانيا مركب جديدة ومعاصرة،
1: نعم،
2: تبني على مساحة ما لا تقل عن 5200 متر مربع، وسوف تكون فيها أكثر من 1000 طالب سنويا من مالي ومن الدول المجاورة. وبالنسبة للمواد المؤهلة للتكوين، المركز تحتوي على 21 شعبة مقسمة على جوش، يعني 12 شعبة للبناء والخدمات العمومية اللي تدعى بالفرنسية BTP، و9 شعب للفندقية والمطاعم. وكما تعلمون أن مالي دولة سياحية،
1: نعم،
2: ولكن الفنادق نادرة، وغالبا الماليون يسافرون إلى الدول الغربية كي يلتقوا التعليم من هذا المجال.
1: نعم.
2: وبالنسبة للسؤال الثاني، الشباب
1: الفئات المستهدفة، نعم،
2: ولا المستهدف كما صدق جلالة الملك حيث قال على أن اليوم الاستثمار اللي ينفع هو الاستثمار في الشباب.
1: أكيد.
2: دونك نحن متأكدين منه على أن مالي سوف الشبيبة مالي سوف تستفيد من هذا بشكل جيد.
1: نعم.
2: وثانيا بناء المركز سوف تمنح لمالي على جوج مجالات. أولا عمال المركز سوف تكون سببا للشباب اللي في البطالة أن يلقى العمل في إدارة المركب.
1: نعم.
2: وثانيا من والطلاب اللي سوف يتعلمون في هذا المركب يستفيدون منه كثيرا، واللي يلقى النفع منه أكثر من شيء ما هو دولة مالي في مجال النمو الاقتصادي والبنية التحتية وما إلى ذلك.
1: نعم، أنتقل إليك أستاذ محمد النشطاوي. في نظركم أستاذ الكريم، هل يمكن مثلا اعتبار هذا المركب نموذجا قابلا للتكرار في دول إفريقية أخرى؟ وكيف يعزز هذا المشروع مكانة المغرب يعني كشريك تنموي موثوق داخل القارة الإفريقية ككل؟
3: بطبيعة الحال هي مبادرة مهمة، وأظن بأن المغرب سائر في طريق تقاسم خبراته وفي طريق تقاسم تدبير مثل هذه المركبات التي أسهم المغرب في بنائها وتجهيزها وكذلك في تهيئتها. المغرب كان ولا يزال دائما مستعد لمثل هذه المشاركة، خصوصا وأن مثل هذه القضايا ومثل هذه التدريبات هي الأهم بالنسبة للشباب الإفريقي، حتى يتم وضع حد لنزيف المهاجرين وحتى يتم وضع حد لإهدار مثل هذه الفرص. أظن بأن المغرب على استعداد لمثل هذه الأمور، وليس فقط في مجال التكوين وفي مجال التدريب، بل حتى في كل القطاعات. المغرب حاليا هو ثاني أكبر مستثمر في القارة الإفريقية وهذا شيء مهم، والاستثمارات تشمل مختلف المجالات بدءا من السياحة والاتصال والبنية التحتية والأمن الغذائي وكذلك الهجرة، كلها مجالات يشارك فيها المغرب ويشارك من خلالها خبراته. وبالتالي أكيد أن المغرب أخذ على عاتقه من الأمور، بل أكثر من ذلك هناك العديد المركبات المرتبطة بالتدريب في المجال العسكري التي ما فتئت تفتح أدرعها للشباب الإفريقي. هناك المجال المتعلق بتكوين الأئمة، هناك كذلك الكليات المغربية التي تمنح منح للطلبة الأفارقة. أظن بأن مسألة مهمة جدا، والمغرب كان ولا يزال دائما مرتبط بالشراكة والتكوين مع أشقائه الأفارقة.
1: نعم أستاذ الكريم، أنتقل إليك أستاذ يوسف كوليبالي، وبالعودة إلى هذا الصرح العلمي والمهني، إلى أي حد يشكل التكوين المهني رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية هناك في مالي؟
2: شكرا. كما تعلمون مالي اليوم محتاج جدا إلى التكوين المهني في جميع المجالات، لا سيما في مجال بناء البنية التحتية، ونحن دولة عندنا كثير من المعادن ولكن التكوين ليس موجودا، الشباب لا توجد لهم طاقة ولا قدرة ولا في ناحية التعليم والتحرف في هذه المجالات. كان غالبا مالي ترسل أبناء إلى دول الشرق ولا سيما في المغرب، ولكن اليوم نستطيع أن نقول على أن بناء هذا المركز مركب سوف يكون مستفيد جدا لجميع الطلاب الذين يريدون أن يحترفوا في هذه المجالات اللي تتكون في هذا المركب.
1: نعم.
2: وثانيا بالنسبة للنمو الاقتصادي، هذا أهم حاجة، لأن اليوم مالي عنده برنامج تدعى برنامج مالي 2063، وهذا البرنامج تحتاج إلى الشباب والتشغيل والبنية التحتية واستنتاج المعادن وما إلى ذلك. دونك المركز سوف تكون يعني انطلاقا لتكوين أطر مالي في هذه المجالات.
1: نعم.
2: للنمو الاقتصادي المالي والإقليمي.
1: نعم أستاذ الكريم، ونتمنى أيضا أن يستفيد هذا المشروع، مشروع هذا المركب المهني، من التجربة المغربية في مجال التكوين المهني وتطوير الكفاءات، وهو أيضا كما أشار الدكتور محمد النشطاوي يعكس يعني فلسفة المغرب في التعاون مع الدول الإفريقية والقائمة كما نقول دائما على الشراكة بدل منطقة المساعدة التقليدية. إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية نقاش الحصاد لهذا اليوم. أشكر ضيفي الكريمين، كل من السيد يوسف كوليبالي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية المالية المغربية كان معنا من باماكو، وأيضا الأستاذ محمد النشطاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد من مراكش. شكرا جزيلا لكم.

0: في الذكرى 27 لعيد العرش نحتفي بالفكرة، بالإنجازات وبمسيرة ملهمة. من آفاق التكنولوجيا والابتكار إلى ميادين الرياضة والثقافة وصولاً إلى عمق السياسة والمجتمع، المغرب يتقدم بشبابه.
1: بلدنا اليوم كتلعب في الكاري دي غرو.
0: ترقبوا تغطية استثنائية اعتباراً من 28 يوليوز الجاري على ميدي 1.

مستمعينا الكرام، أنتم في الاستماع للحصاد على ميديا، وطبعا مخرجنا عصام الحراتي لا زال يتحفنا بالعديد من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال إعجابكم. عمرو مصطفى وهيا منافين.

0: مستمعينا الكرام، أنتم في الاستماع للحصاد على ميديان، فقراته مستمرة ومحطته الموالية. القصة: عاشت العلاقات الأمريكية الإيرانية منذ سقوط نظام الشاه تصاعدا في حدة العداء الظاهري والتوتر المستمر. عداء أخفى تواصلا سريا بلغ حد التعاون فضحته قضية إيران غيت. فما القصة؟ القصة نتابع تفاصيلها مع محمد الغول.
1: العلاقات الأمريكية الإيرانية الحديثة قصة شائكة وذات شجون. هناك الظاهر المعروف وهناك الخفي المستور، ما يجعل لهذه العلاقات وجهين بينهما متشابهات. بتاريخ 3 نوفمبر 1986 نشرت مجلة الشراع البيروتية تقريراً لرئيس تحريرها حسن صبرة. التقرير كشف عن زيارة سرية قام بها إلى طهران مبعوث للرئيس الأمريكي آنذاك رونالد ريغان. الكشف كان بداية قصة فضيحة هزت واشنطن، عرفت في التاريخ السياسي الأمريكي المعاصر بفضيحة إيران جيت أو إيران كونترا، فضيحة تكشف تشعبات العلاقات السرية بين واشنطن وإيران، بين العداء الظاهر والتواصل السري حد التعاون. في سنوات الثمانينيات خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية، كانت حدة العداء بين واشنطن والولايات المتحدة في حدودها القصوى ظاهراً بين شعارات الشيطان الأكبر على بنايات طهران ودعوات الموت لأمريكا وإسرائيل على المنابر وعمليات اختطاف الأمريكيين خاصاً في لبنان. توتر تصاعد حد الاستعمال المحدود القوة من طرف البحرية الأمريكية المنتشرة في الخليج لمنع إيران من سياسة إغراق مياه الخليج بالألغام البحرية. لم يكن أحد ليصدق في هذه الظروف هذه القصة. واشنطن تزود إيران بأسلحة نوعية، لكن هذا ما كان يحدث فعلا. تدفقت على إيران أسلحة أمريكية نوعية ومتطورة من قبيل صواريخ تاو المضادة للدروع وصواريخ هوك المضادة للجو، والأهم قطع الغيار التي كانت الأسلحة الإيرانية والتي هي في غالبيتها أسلحة أمريكية موروثة عن فترة الشاه، ومنها طائرات فانتوم. وما كان لسلاح الجو الإيراني أن يستمر يوما واحدا في مواجهة الطيران العراقي بدون قطع الغيار المهمة هذه. الفضيحة تطورت سريعاً من كشف مجلة الشراع إلى تحقيقات وتوجيه اتهامات في الكونغرس الأمريكي، ليتأكد سريعاً أن العملية أكبر وأكثر تشعباً من ذلك، وأن الرئيس رونالد ريغان سمح بعملية خارج القانون الأمريكي وسياسات الخارجية التي كانت تمنع بشكل قاطع بيع أسلحة لإيران وكذا بدون موافقة الكونغرس. النائب العام الأمريكي آنذاك إدوين مايس اعترف سريعاً بأن الأرباح حولت لحركة التمرد الساندينية في نيكاراغوا والتي عرفت باسم منظمة الكونترا، لكن هذا لم يكن كل شيء. المفاوضات المعقدة مع إيران كانت تتضمن كذلك سعياً إلى فتح قنوات اتصال مع عناصر معتدلة داخل النظام الإيراني لإبعاد طهران عن المحور السوفيتي، إضافة إلى ضمان إطلاق جماعات لبنانية موالية لإيران. صراحة رهائن أمريكيين محتجزين لديها كان قد بلغ

عددهم 7. الوصول إلى هذا الاتفاق الإيراني الأمريكي تم عبر سلسلة من اللقاءات السرية اختتمت بما سمي اجتماع باريس، والذي بلغ من قيمته أن حضره من الجانب الأمريكي نائب الرئيس آنذاك جورج بوش الأب ورئيس الوزراء الإيراني أبو الحسن بني صدر. الاجتماع فضح كذلك من خلال المشاركين فيه خط التواصل الساخن بين تل أبيب وطهران، حيث لم يكن بالإمكان التوصل إلى هذه الصفقة دون الوساطة الإسرائيلية ممثلة في مندوب الموساد الذي حضر اجتماع باريس أري بن ميناش. وأولى شحنات السلاح إلى إيران تضمنت خاصة صواريخ طاو انطلقت من تل أبيب نحو طهران على متن طائرة شحن بتاريخ 20 من شهر غشت للعام 85-900 لتتوالى بعدها شحنات أخرى متكررة وعلى نفس الخط.

0: مستمعينا أهلا ومرحبا بكم من جديد في متابعة حصاد اليوم على ميديا. قبل العرض الإخباري المفصل، هذه إطلالة على جديد أحوال الطقس بمنطقتنا المغربية. في المغرب من المرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا لا مشمس في أغلب الأحيان على الساحل الممتد شرق الناظور وعلى الساحل بين العرائش والقنيطرة، أيضا بين الجديدة وآسفي، إضافة إلى منطقة سوسماسة وسقي الحمراء وباقي سواحل الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون الأجواء صحوة بباقي المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 28 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 31 درجة بطنجة، 29 درجة بالعيون، 39 درجة بمراكش، 41 درجة بالراشدية، 36 درجة بفاس، 27 درجة بالصويرة. في الجزائر ينتظر أن يكون الطقس غائما جزئيا لا مشمس في أغلب الأحيان على الربع الشمالي وسط البلاد، فيما ستكون الأجواء صحوة بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة بالجزائر العاصمة، 37 درجة بشلف، 38 درجة بتمنراست، 46 درجة بغردايا وكذلك ببسكرة، 49 درجة بأدرار. في تونس يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا لا مشمس في أغلب الأحيان بجميع أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 38 درجة بتونس العاصمة، 40 درجة بمدنين، 48 درجة بتوزر، 46 درجة بقفصة، 39 درجة بالمنستير، 42 درجة بالقصرين، 36 درجة بكل من صفاقس وقابس. تمام 7 مساء باستوديوهاتنا بميديان، نشرة الأخبار المفصلة من جديد معك أمين عزيماني. مرحبا أمين.
1: مرحبا بك محمد، مرحبا بكم مستمعينا، وهذه عناوين 7. بعد هدوء نسبي ليلة البارحة على الجبهة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم أنه يدرس توجيه ضربات أوسع على إيران في ظل اتساع رقعة الصراع في المنطقة. في زيارة هي الأولى لمسؤول في منصبه خلال 17 عاما، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو من دمشق لاحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ووقف الانتهاكات في الجولان الذي تحتله إسرائيل. وسط انتشار كبير للجيش الإسرائيلي، سكان قرية تل بشمال الضفة الغربية المحتلة يشيعون اليوم 4 فلسطينيين قتلوا في مواجهات وقعت أمس مع مستوطنين إسرائيليين في ظل توقعات باستمرار التصعيد. عقب عزله من منصبه كرئيس أكبر أحزاب المعارضة التركية، أوزغور أوزيل يؤسس إلى جانب 90 نائباً آخرين حزب يني بارتي الجديد لقيادة المعارضة ضد الرئيس رجب طيب إردوغان. فرق الإنقاذ الإسبانية تواصل إجلاء السكان مع استمرار النيران مستعرة في الغابات القريبة من العاصمة مدريد، في أسوأ حريق غابات في تاريخ المنطقة أعلن عن استحالة إخماده بشكل كامل بسبب الظروف الجوية. نستهل هذه النشرة من الشرق الأوسط، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه يدرس توجيه ضربات أوسع على إيران في ظل اتساع رقعة الصراع في المنطقة مع ضرب السعودية أهدافا للمتمردين الحوثيين في اليمن. وأفادت وسائل إعلام أمريكية أمس بأن ترامب عقد اجتماعا صباحا مع كبار مستشاريه لمناقشة شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، لكنه قال للصحفيين في البيت الأبيض إنه لم يتخذ قرارا بهذا الشأن بعد. وتأتي هذه التصريحات فيما لم يعلن الجيش الأمريكي عن أي ضربات على إيران خلال الليلة الماضية، وذلك للمرة الأولى منذ أسبوعين. عن سيناريوهات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران نتابع قراءة ناصر دريدة الكاتب والباحث في العلاقات الدولية متحدثا من واشنطن لنور الدين إيجاجان.
2: السيناريو الحقيقة الوحيد الذي لا أرى غيره أمامي، يظل ترامب في مساعيه لضرب إيران بأقصى ما يستطيع من قوة وبأقصى ما يمكنه اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، حتى تصل إيران إلى مرحلة القبول الكامل بشروطه، في حين أنه الاستراتيجية الإيرانية تقوم على مبدأ الصمود بوجه هذه الضربات إلى أقصى حد حتى يعجز ترامب عن تحقيق أهدافه ويؤمن بضرورة التسامح أو التراجع أمام إيران. السيناريو التدخل العسكري البري المباشر الأمريكي يبدو مستبعد الآن، ولو أني أعتقد أن ترامب ينوي تدمير أو ماضي في طريقة لتدمير كل الوجود العسكري الإيراني في داخل الخليج وفي منطقة هرمز بأقصى ما يستطيع، بغية تحييد منطقة هرمز عسكريا بالنسبة له، وهذا هدف أعتقده صعب إن لم يكن مستحيلا برأيي الشخصي، لأنه حتى لو تحطمت معظم القوة البحرية الإيرانية وهذا غير ممكن عمليا، ستبقى هناك إمكانيات ولو بسيطة قادرة على إفشال هدف تحييد هرمز بالكامل.
1: وفي الداخل الإيراني، نقل التلفزيون الإيراني عن وزير الخارجية عباس عراقجي أن طهران لن تقبل بوقف إطلاق نار مؤقتة، مؤكدا أن هذا الموضوع لن يكون مطروحا ما لم تتحقق مطالب بلاد

0: بشأن مضيق هرمز في وقت تبحث فيه كل من باكستان والصين جهودا جديدة تتعلق بوقف التصعيد، بينما يزور وفد دبلوماسي عماني طهران لبحث إدارة مضيق هرمز. إلى سوريا الآن، التي يزورها الأمين العام للأمم المتحدة في زيارة هي الأولى لشخصية في منصبه منذ 17 عاما. أنطونيو غوتيريش حث اليوم المجتمع الدولي على تقديم الدعم لسوريا خلال زيارته للبلاد التي تمر بمرحلة انتقالية بعد سنوات من الحرب والإطاحة بالرئيس بشار الأسد. كما طالب غوتيريش إلى بوقف الانتهاكات في الجولان الذي تحتله إسرائيل، داعيا إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وخلال لقائه طالب غوتيريش وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بانسحاب إسرائيلي فوري من الأراضي السورية وتطبيق قرار فض الاشتباك. عن التوقعات من هذه الزيارة لغوتيريش إلى سوريا نتابع توضيحات عبد الباسط صيدا، الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري المعارض، متحدثا من ستوكهولم.
1: هذه الزيارة نأمل أن تكون إشارة إلى بداية الاستقرار في سوريا، ولو أن الوضع ما زال هشا سواء على الصعيد المجتمعي أو على صعيد الدولة وعلى صعيد الأوضاع الإقليمية، لكن هناك خطوات تتخذ ونأمل أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز وحدة النسيج المجتمعي السوري، خاصة بعد الأحداث المؤلمة المؤسفة التي كانت في الساحل وفي السويدة وفي مناطق أخرى. الأوضاع أيضا تعاني من بعض الاضطراب، ولو أننا نعتقد بأنه لا توجد حتى الآن مؤشرات تشير بأن الأوضاع ستزداد سوءا، وإنما هناك جهود جادة في سبيل معالجتها. اليوم السوريون يعانون وضعا معيشيا قاسيا، هناك جملة من القضايا الإنسانية تحتاج إلى الدعم إلى المساعدة، وما نأمله هو أن تساهم زيارة الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الاتجاه، ولو أن الوضع الدولي الحالي لا يعطي الدور المطلوب الكافي للأمم المتحدة، كما أن الأمم المتحدة ما زالت تعمل بموجب القوانين التي تمت صياغتها بعد الحرب العالمية الثانية، ولا بد من إصلاح الأمم المتحدة، لا بد من إعادة النظر في المبادئ والقواعد التي تنظم حتى لا تكون الأمم المتحدة مشلولة ومقيدة بإرادة بعض الدول.
0: نبقى في سوريا دائما، حيث ارتفعت حصيلة قتلى تصادم حافلتين على طريق سريع في شرق سوريا إلى 35 وفاة وإصابة 30 آخرين وفق ما أفاد به التلفزيون الرسمي اليوم. نبقى في الشرق الأوسط، حيث شهدت مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة اليوم موجة جديدة من اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين، ما أسفر عن إصابة فتى ومسن فلسطينيين برصاص الاحتلال في بيت لحم ونابلس. جاء ذلك في وقت وصلت فيه القوات الإسرائيلية توسيع حملات الاعتقال والدهم في أنحاء الضفة الغربية وسط انتشار عسكري مكثف وتشديد للإجراءات الأمنية في ظل تشييع ساكنة قرية تل بشمال الضفة الغربية لأربعة فلسطينيين قتلوا أمس في مواجهات مع مستوطنين إسرائيليين. المزيد مع مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
2: بعد أن سمحت إسرائيل عند منتصف الليل لذوي من قتلوا برصاص جيشها بدفنهم في يوم سابق مع تحديد عدد المشيعين بثلاثين شخصا، اقتحمت قوات كبيرة القرية وشرعت في مداهمة عشرات المنازل وتفتيش قبل أن تجمع الشبان والرجال من الأهالي وتجري تحقيقا ميدانيا معهم، حيث اعتقلت العشرات منهم كما يقول رئيس مجلس قروي تل وليد زيدان.
3: دخلت قوة كبيرة إلى القرية وشنت حملة اعتقالات طالت ما يقارب 60-70 شخص لغاية اللحظة، وعاملين مركز تحقيق ميداني لهم في أحد المنازل في القرية.
2: وفيما شهدت العشرات من قرى وبلدات الضفة الغربية مداهمات واعتقالات مماثلة طالت نحو 30 فلسطينيا آخرين، فقد عزل الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية عن وسطها وجنوبها بعد أن أغلق البوابات الحديدية وعزل المدينة المدن والبلدات عن بعضها البعض وقيد حركة التنقل في وقت ظلت فيه التهديدات المستوطنين بتصعيد هجماتهم على الفلسطينيين قائمة، وهو ما استدعى من محافظ نابلس غسان دغلس إلى الدعوة بتكاتف مختلف المؤسسات لصد هذه الهجمات.

0: كل المؤسسات لجان حراسة مجالس بلدية كروية تنظيمات الكل يبقى في المكان، الكل يسهر على أمن المواطنين الفلسطينيين أمن العائلات. احنا بالتأكيد احنا لا لدينا سلاح إلا سلاح الوحدة والتلاحم.
1: وفي حين شرع الجيش الإسرائيلي بالتحضير لهدم منزل الفلسطيني الذي خطف سلاح مسؤول أمن المستوطنة وأرداه قتيلا ومعه ضابط آخر في الجيش، فإن المستوطنين أقاموا الليلة الماضية بؤرتين استيطانيتين جديدتين، إحداها قرب نابلس شمال الضفة الغربية والأخرى قرب رام الله في الوسط. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
2: عقب عزله من منصبه كرئيس أكبر أحزاب المعارضة التركية، غادر أوزغور أوزيل أمس حزب الشعب الجمهوري مع 90 نائبا آخرين، معلنا تأسيس حزب ييني بارتي الجديد لقيادة المعارضة ضد الرئيس رجب طيب إردوغان. واعتبر أوزيل أن الحياة السياسية التركية تشهد يوما مفصليا، متعهدا أن يناضل حزبه الجديد من أجل الديمقراطية، فيما يعكس المشهد هشاشة في صفوف المعارضة، كما يشرح حمزة تيكن الكاتب والمحلل السياسي متحدثا من أنقرة.
3: المشهد يعبر عن ضعف في المعارضة التركية وانقسامات حادة داخل حزب الشعب الجمهوري وانقسامات حتى بالرأي في الأحزاب المعارضة الأخرى، بين مؤيد للحزب الجديد المعارض وبين مؤيد للحزب الأصلي الذي هو حزب الشعب الجمهوري. وبالتالي هذا المشهد الذي نحن بصدده حاليا يعبر عن الانقسام الحاد والعمودي الذي تشهده كل المعارضة التركية من جهة، وبالتحديد حزب الشعب الجمهوري. طبعا إذا بقي المشهد بما هو عليه حاليا، هذا الأمر يفيد بطبيعة الحال التحالف الحاكم. كلما تفتتت المعارضة كلما استفاد الحزب الحاكم وخلفاؤه، ولكن بطبيعة الحال السياسة التركية لا تقاس بهذه الطريقة. بالنسبة للانتخابات، إذا كان يقصد البعض الانتخابات التركية، فالوقت ما زال طويلا للانتخابات المقبلة، وفي هذا الوقت تحصل مفاجآت وكثير من التطورات في السياسة التركية، وبالتالي لا يمكن أن يحسم الرأي بشكل حقيقي وبشكل موضوعي كيف ستكون تداعيات هذا الانقسام في المعارضة التركية على النتائج بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في تركيا.
2: نختم نشرتنا من إسبانيا، حيث أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد من تم إجلاؤهم بسبب الحرائق بلغ 70,000 شخص، وتتركز حرائق الغابات في البلاد قرب العاصمة مدريد، حيث يغطي دخان رمادي داكن سماء العاصمة الإسبانية، فيما التهمت النيران ما يصل إلى 25,000 هكتار إلى الغرب منها. فيما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن إخماد الحرائق معقد والأولوية موجهة للإنقاذ. المزيد مع مراسلنا في مدريد محمد المدن.
4: زار رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز المناطق المتضررة من حرائق الغابات في مدريد وأفيلا، حيث عبر عن دعمه لفرق الإطفاء والإنقاذ ولألاف السكان المتضررين. وتأتي الزيارة في ظل إعلان حالة الطوارئ الوطنية بعد أن تولت الحكومة المركزية قيادة عمليات مواجهة الحرائق. وقال سانشيز في كلمته عند وصوله إلى موقع إدارة العمليات:
5: إن الوضع لا يزال معقدا، والتوقعات التي لدينا سواء أكانت من الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أم من المجلس الأعلى للبحوث العلمية الذي يقدم لنا المساعدة وبالطبع من الخبراء في مجال الحرائق، هذه التوقعات تشير إلى أننا سنواجه ساعات صعبة، لأنه على الرغم من انخفاض درجات الحرارة بالفعل إلا أننا لا نعلم بالضبط كيف سيكون تطور الوضع.
4: وقد أتت النيران حتى الآن على نحو 25,000 هكتار، فيما لا يزال أكثر من 63,000 شخص بين مجلا ومفروض عليه البقاء في المنازل. وفي مدريد بلغت المساحة المتضررة نحو 9,940 هكتارا، بينما تجاوزت في أفيلا 13 إلى 15,000 هكتار، كما أخلي مجمع الاتصالات الفضائية التابع لوكالة ناسا. ورغم أن انخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة ساهم في الحد من انتشار الحرائق، فإن الرياح القوية التي قد تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة لا تزال تمثل مصدر القلق الأكبر، كما أبرزت ذلك مارتا كالو مسؤولة في الأرصاد الإسبانية.
6: ستكون الرياح قوية بشكل خاص اعتبارا من الساعة 5 والسادسة مساء، وهي التهديد الكبير الذي نواجهه حاليا مع هبات رياح ستتجاوز حتى 40 كيلومترا في الساعة.
4: وفي سياق متصل أعلنت وزارة التحول البيئي أن الحرائق أتت منذ بداية عام

0: 2026 على 125,937 هكتار في مختلف أنحاء إسبانيا، ما يجعل صيف 2026 من أكبر المواسم كارثية في تاريخ البلاد الحديث. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
1: بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرة السابعة، ممتنون للطف وكرم المتابعة، واللحظة أترككم مباشرة من جديد معك محمد.
2: شكرا لك أمين، وبدوري أجدد الترحاب بكل من التحق بنا وكذلك المواصلين معنا في متابعة حصاد اليوم. محطتنا التالية في هذه الرحلة الإخبارية توقيع خاص هو الموسيقي العالمي إبراهيم مالوف. طفولته صقلت هويته الثقافية، رحلته الموسيقية كسرت كل الحواجز وجمعت بين الشرق والغرب. عن إبراهيم كلمة وصوتا نسافر اليوم في توقيع خاص لمجدول بن شريف.
3: لأنني مللت الحديث عن السياسة وعثراتها، عن الصحافة ولا أخلاقياتها، عن كل ما يتعب الجسد والروح، اخترت ركنا مختلفا تماما هذا الأسبوع بلا مناسبة، فقط لإنقاذ أنفسنا. في رحلة بحث يومية عن الخبر رغم قساوته، عثرت على نجاتي في مقال ممتع للصحيفة اللبنانية العريقة لوريون لوجور عن إبراهيم معلوف. وحده صاحب الهويات المتعددة، اللبناني الفرنسي قادر على ابتداع لغة موسيقية فريدة خارج كل تصنيف. حياته قصة حقيقية مثل عزفه دون أوهام، فآلته من اختراع والده لا تحتمل الكذب كما لا تعترف بالحياد. معه نكتشف كل الحقيقة، لا نصف الحزن ولا ربع النغمة، بتقنية البوق ربع نوتة. مزج المقامات العربية بالجاز، كسر سمت الموسيقى الكلاسيكية بكل فرح. مشروعه الأحمر والأسود تحدى كل الممكن الموسيقي، جرى الغرب إلى عناق الشرق. فبيروت له البدء والمنتهى، ذكرياته، طفولته قبل الحرب الأهلية، رحبانيته، فيروزيته، كل تجربته الحسية هي استعادة من لبنانه أذاب بها جغرافيا باريس والعالم. هدوء، غضب، سكينة، صراخ، فرح، مقاومة، وجع، هروب، حب، حرية، وصمت. نختبر كل الأحاسيس كلها حتى للمرات الأولى. بعد الاستماع لمقطوعاته لا تخرج كما دخلت، تلك العصا السحرية العازفة ترسم الفوضى بداخلك وتعيد ترتيبها، من يفعل ذلك؟ هالة من العفوية تفجر كل الألوان، تخترق المدى كمن يحفر الصخرة ليوجد طريقا تشبهه. طريق إبراهيم معلوف لا يبوح بسره إلا لمن ينصت بروحه. كلما رفع البوق يروي قصصا لم تحك بعد، قصص من الخيال أقوى من كل واقع. منذ احترافه الفن قدم الأربعيني الموسيقى فنا إنسانيا عالميا، لا تقيده انتماءات فكرية أو أيديولوجية، لا يحده اختلاف. سارت بين يديه سلاحا ناعما في وجه التعصب، حتى أم كلثوم

في بدايات عمه الكاتب أمين معلوف نقرأ: من غير الوارد أن أدعه يموت طي النسيان، لا هو ولا أي من أولئك الذين أدين لهم بذرة من هويتي وأسمائي ولغاتي ومعتقداتي وثوراتي وضياعاتي ومدادي ودمي ومنفاي. فأنا ابن كل سلف من أسلافي، وقدري أن أكون كذلك بدوري واردهم اللاحق. ثمة غليان يشارف على الجنون. سئل الفنان ليجيب: لو كان للموسيقى والفن تولي مقاليد الحكم في العالم لصارت الأمور أكثر سهولة. ليس طوباويا، لكنه مؤمن بعمق أننا لو علمنا

0: أطفالنا والأجيال المقبلة لغة الموسيقى، حينها ستكبر مشاعرهم إيجاباً حيال الآخر كيفما كان وأينما كان. يا له من عالم جميل، ممكن طبعاً، ولو في الخيال مؤقتاً، إلى أن نستعيد إنسانيتنا.
1: أعدنا الآن مستمعينا الكرام على متن الحصاد، مساء الرياضة مع الحسن الجابري. مرحبا الحسن.
2: مساء النور محمد، مساءكم سعيد مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى مساء الرياضة محطته الأولى. حديث عن كرة القدم النسائية ومنافسات أمم إفريقيا للسيدات التي تنطلق غدا بالمغرب عشية انطلاق البطولة. ينهي المنتخب الوطني المغربي للسيدات اليوم تحضيراته للقائه الأول غدا أمام منتخب كينيا، سيكون ذلك من خلال إجراء حصص تدريبية أخيرة يضع خلالها الناخب الوطني المغربي الإسباني خورخي بيلدا اللمسات النهائية على التشكيلة والخيارات التكتيكية قبل الموعد الذي سنتظره الجماهير المغربية بشغف ضربة بداية هذه البطولة. وعشية المباراة أكد خورخي فيلدا أن أفضل رسالة يمكن أن يبعثها المنتخب المغربي مع انطلاق البطولة هي تقديم أداء قوي فوق أرضية الميدان. كان ذلك في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم مبرزا أن المجموعة المغربية تجمع بين الخبرة والحماس، وأن اللاعبات المغربيات بلغن درجة عالية من الجاهزية، مع التشديد على أن التعامل سيكون مع كل مباراة على حدة دون إغفال الهدف الأكبر وهو المنافسة على التتويج، إلى جانب حجز بطاقة التأهل إلى نهائية كأس العالم القادمة التي تقام العام القادم بالبرازيل. أما عامدة المنتخب المغربي غزلان شباك فأكدت عزم اللاعبات المغربيات على تقديم الأفضل للتتويج باللقب، وأن التركيز منصب بداية على اللقاء الأول، لقاء الغد أمام منتخب كينيا. نستمع لغزلان شباك.
3: حنا طيله هذه الفتره هذه كنا كنبريباريو لا كومبيتيسيون هذه، وحنا دابا متحمسين بزاف باش نبداو ان شاء الله بروميير ماتش اللي كنتمنوا اننا نكونوا في احسن جاهزيه باش ندخلوا غمار هذه المنافسه بواحد الموتيفاسيون كبيره. التركيز ديالنا على المباراه الاولى، ما عندنا حتى شي ضغط، حنا بالعكس عندنا واحد الضغط اللي غنقولوا ايجابي، عندنا واحد الحماس كبير باش نبداو هذه البطوله، باش نستمتعوا حنا الاولين ونمتعوا الجمهور المغربي اللي دائما تيق فينا ودائما كيجي يشجعنا. فبالعكس حنا كونفرساسيون اللي بينات très positif. إن شاء الله هادشي نقدروا نبينو غدا في أول مباراة لنا.
2: ويدخل المنتخب المغربي هذه النسخة بثقة كبيرة بعد التطور اللافت الذي عرفته كرة القدم النسوية المغربية خلال السنوات الأخيرة، والذي توج ببلوغ نهائي النسختين السابقتين من البطولة. كما يعول المنتخب المغربي على عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق انطلاقة قوية تمنحه أفضلية معنوية في بقية المشوار. سيدات المنتخب المغربي يخوضن الدور الأول ضمن منافسات المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا السنغال والجزائر. البطولة تعرف مشاركة 16 منتخبا موزعة على 4 مجموعات، الثانية منها تضم منتخبات جنوب إفريقيا، الكوت ديفوار، تنزانيا وبوركينا فاسو، فيما تضم المجموعة الثالثة حامل اللقب منتخب نيجيريا إلى جانب منتخبات زامبيا، مصر ومنتخب مالاوي، على أن المجموعة الرابعة فتضم منتخبات غانا، الكاميرون، مالي وكابو فيردي. كرة القدم دائما أوروبيا اللحظة، وجديد أخبار الانتقالات. ففي إسبانيا تتواصل التكهنات بشأن مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع فريق ريال مدريد، بعدما كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن اهتمام نادي ليفربول الإنجليزي بالتعاقد مع جناح ريال مدريد في صفقة قد تكون من أبرز صفقات الانتقالات الصيفية. ينتهي عقد فينيسيوس مع النادي الملكي صيف العام 27 و2000، ما يتيح له بداية من شهر يناير من السنة نفسها التفاوض والتوقيع على اتفاق مبدئي مع أي ناد خارج إسبانيا إذا لم يتوصل إلى اتفاق جديد مع إدارة الريال. وبحسب ذات التقارير فإن إدارة ليفربول تعتبر اللاعب البرازيلي هدفها الأول، في وقت تتابع فيه أندية أخرى تطورات ملف تجديد عقده بينها بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي. كما تحدثت التقارير عن اتصالات أجراها ممثل اللاعب مع عدد من الأندية الإنجليزية لاستطلاع إمكانية انتقاله مستقبلا، خصوصا بعدما راج في وقت سابق عن وجود خلافات مع

0: المدرب تشابي ألونسو وتأخر مفاوضات التجديد. رغم ذلك يواصل فينيسيوس التأكيد على رغبته في البقاء مع الميرينغي، مشددا في تصريحات سابقة على أنه سعيد داخل النادي وأن الطرفين يملكان الوقت الكافي لمناقشة تمديد العقد. أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي انتقال لاعب وسطه الكوري الجنوبي كونغينيلي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني بعقد يمتد حتى صيف العام 31 و2000. اللاعب البالغ من العمر 25 عاما يغادر الفريق الفرنسي بعد 3 مواسم خاض خلالها 124 مباراة، سجل 16 هدفا وقدم العدد نفسه من التمريرات الحاسمة، كما ساهم في تتويج النادي ب 12 لقبا من بينها لقبان متتاليين في دوري أبطال أوروبا. ووفق تقارير إعلامية فرنسية بلغت قيمة الصفقة نحو 40 مليون يورو لينضم اللاعب إلى مشروع المدرب دييغو سيميوني الذي يواصل تعزيز صفوف أتلتيكو مدريد استعدادا للموسم الجديد. أما في إنجلترا، أعلن فريق مانشستر سيتي تمديد عقد مدافعه الدولي الأوزبيكي عبد القادر خوسانوف حتى عام 31 و2000. وكان المدافع الشاب قد انضم إلى بطل إنجلترا السابق في يناير من العام 25 و2000 قادما إليه من نادي لانس الفرنسي قبل أن يفرض نفسه أساسيا في خط الدفاع بفضل مستوياته المميزة. بعيدا عن كرة القدم إلى سباق الدراجات وطواف فرنسا الدولي تور دو فرانس، حيث بات السلوفيني تيداي بوغاتشار على بعد خطوة واحدة من إحراز لقبه الخامس في المسابقة بعد محافظته على صدارة الترتيب العام في أعقاب إجراء المرحلة 20 التي أقيمت اليوم. ورغم أن الإكوادوري غيشار كاراباز فاز بمرحلة اليوم، فإن بوغاتشار نجح في إدارة السباق بذكاء مكتفيا بالمركز الرابع ليحافظ على فارق مريح يتجاوز 6 دقائق عن أقرب مطارديه في الترتيب العام البلجيكي ريمكو إيفنبول. وفي حال أنها المرحلة الختامية في باريس دون مفاجآت غدا، سيدخل بوكاتشار تاريخ السباق معادلا الرقم القياسي ب5 ألقاب إلى جانب أسماء أسطورية في عالم الدراجات، كما سيكون أصغر متسابق يحقق هذا الإنجاز. نختم بالسباقات الميكانيكية، حيث انتزع البريطاني لاندو نوريس سائق فريق ماكلارين وحامل لقب بطولة العالم انتزع المركز الأول على خط الانطلاق لجائزة المجرة الكبرى الجولة 11 من بطولة العالم للفورمولا 1. وجاء نوريس في الصدارة بفارق 12 جزءا من الألف من الثانية فقط عن مواطنه لويس هاميلتون سائق فيراري، في محل شارل لوكلير ثالثا متقدما على متصدر بطولة العالم الإيطالي كيمي أنتونيلي. أعرب نوريس عن سعادته بالعودة إلى صدارة التجارب التأهيلية مؤكدا أن التحديثات التي أدخلها فريقه على السيارة ساهمت في تحقيق هذه النتيجة، خاصة بعد منافسة قوية مع سائقي فيراري طوال عطلة نهاية الأسبوع. أما لويس هاميلتون فأكد أن فريقه كان يمتلك السرعة الكافية لتحقيق المركز الأول، غير أن بعض التفاصيل في اللفة الأخيرة حرمته من تحقيق الانطلاقة الأولى للمرة 10 على حلبة بودابست. بذلك مستمعينا الكرام نضع نقطة نهاية مساء الرياضة، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. بقي فقرات الحصاد تتواصل رفقة محمد بن عبو بعد فاصل.
1: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
2: Midi 1, Hassad Ouliaou, Mohamed Ben Abou.
3: مستمعينا الكرام، قبل النشرة 7:30 نتعرف على توقعات الطقس بسماء منطقتنا المغربية.
4: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le littoral à l'est de Nador, le littoral entre Larej et Kenitra, le littoral entre El Jadida et Safi, ainsi que sur Massa, Segal Hamra et le reste du littoral des provinces du sud, puis clair ailleurs. Côté mercure, il fera 28 degrés à Rabat et Casablanca, 31 degrés à Tanger, il fera 29 degrés à Laayoune, 39 degrés à Marrakech, prévoir 28 degrés à Agadir, 36 degrés à Fès, il fera 35 degrés à Oujda, 34 degrés à Nador ou encore 27 degrés.

0: ميدي 1 حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا للتو على متن أمواج ميدي 1. لحظة مستمعينا الكرام، نأخذكم في جولة خارج الاستوديو في محطة ميدي 1 روبورتاج، ونتجه إلى واشنطن. دخلت رسوم جمركية أمريكية جديدة حيز التنفيذ، تشمل واردات من عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وتتراوح نسبتها بين 10 و12.5%. وتربط إدارة الرئيس دونالد ترامب هذه المرة بملف العمل القسري، تقول إن الدول المستهدفة لا تتخذ إجراءات كافية لمنع دخول السلع المنتجة بهذه الممارسات إلى أسواقها، خطوة تفتح فصلا جديدا في سياسة ترامب التجارية، وتثير في المقابل انتقادات تتهم الإدارة باستخدام ملف العمل القسري مبررا لمواصلة فرض الرسوم الجمركية. التفاصيل في ميدي 1 روبورتاج من

0: واشنطن مع إكرام بن عائشة.
1: رسوم جمركية أمريكية جديدة تطال واردات من 60 شركا تجاريا للولايات المتحدة في خطوة تفتح فصلا جديدا في سياسة دونالد ترامب التجارية. هذه المرة تستند واشنطن في تبرير الرسوم إلى ملف العمل القسري وإلى مدى التزام شركائها بحظر استيراد السلع المنتجة بهذه الممارسات. تتراوح الرسوم الجمركية بين 10 و12.5% بحسب طبيعة الإجراءات التي يعتمدها كل شريك أو التعهدات التي قدمها في هذا الملف. الممثل التجاري للولايات المتحدة جيمسون غرير يقول إن الخطوة تهدف أيضا إلى حماية العمال الأمريكيين من منافسة يعتبرها غير عادلة.
2: هناك منتجات صينية يدخل العمل القسري في تصنيعها، والولايات المتحدة تمنع استيراد هذه المنتجات، وهي من الدول الرائدة في تطبيق مثل هذه القيود. لكن المشكلة تظهر عندما تدخل هذه السلع إلى أسواق دول أخرى كأستراليا مثلا، لا تملك بالضرورة قوانين بالصرامة نفسها، فقد تستورد منتجات مرتبطة بالعمل القسري من الصين أو ماليزيا أو غيرهما، وفي هذه الحالة تنافس المنتجات الأمريكية سلعا أنتجت في ظروف لا نقبل بها داخل الولايات المتحدة، وهذا يضع العمال والنقابات الأمريكية في منافسة غير عادلة. ولهذا يطالب ديمقراطيون وجمهوريون منذ سنوات باتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المسألة.
1: في صلب هذه السياسة تأتي المنتجات القادمة من الصين، ولا سيما من منطقة شينجيانغ، حيث تفرض الولايات المتحدة قيودا صارمة على السلع التي يشتبه في ارتباطها بالعمل القسري. المحامي التجاري والمسؤول السابق في وزارة التجارة الأمريكية ويليام بيرلين يرى أن واشنطن تريد من شركائها اعتماد نهج مماثل.
3: النهج الأمريكي يقوم على تحميل المستورد مسؤولية إثبات أن السلع لم تنتج باستخدام العمل القسري، بدلا من مطالبة السلطات بإثبات العكس. وما تقوله الولايات المتحدة فعليا هو أن أي دولة لا تتبنى النهج الصارم نفسه تجاه المنتجات الصينية، ولا سيما السلع القادمة من منطقة شينجيانغ في غرب الصين والتي تثار بشأنها اتهامات واسعة باستخدام العمل القسري، ستواجه صادراتها رسوما جمركية عند دخولها إلى الولايات المتحدة.
1: هذه الخطوة أثارت انتقادات تتجاوز ملف العمل القسري نفسه، وسط اتهامات لإدارة ترامب باستخدام هذا الملف أساسا جديدا لمواصلة توسيع سياسة الرسوم الجمركية. من بين المنتقدين وزيرة الخارجية الكندية السابقة كريشا فريلاند.
4: ما نراه هو بحث واضح عن أي مبرر يمكن استخدامه لفرض رسوم جمركية على دول العالم، والمفارقة أن حلفاء الولايات المتحدة هم من يواجهون بعضا من أشد هذه الرسوم. ولو كانت الإدارة الأمريكية جادة فعلا في مخاوفها بشأن العمل القسري والدور الذي تلعبه الصين، لكان بإمكان الولايات المتحدة أن تقود تحالفا دوليا لمواجهة هذه الممارسات، وأعتقد أنها كانت ستنجح في ذلك إلى حد كبير.
1: تستند واشنطن إلى المادة 301 من قانون التجارة لفرض هذه الرسوم، وهي أداة تتيح للإدارة الأمريكية اتخاذ إجراءات ضد ممارسات أجنبية تعتبرها غير عادلة أو مضرة بالتجارة الأمريكية. وبذلك ينتقل ملف العمل القسري من قضية ترتبط بحقوق العمال إلى أداة مباشرة في سياسة ترامب التجارية. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لمدينة.

0: ميدي ان حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: تحية طيبة مجددا مستمعينا الكرام، جولتنا الإخبارية في الحصاد متواصلة ومحطتنا الآن فقرة كتاب في دقيقتين. يعتبر الحسين بن منصور الحلاج من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في تاريخ التصوف الإسلامي، حيث اعتبره البعض وليا من أولياء الله، فيما اتهمه البعض الآخر بالكفر والزندقة، فقطعت يداه ورجلاه وأحرقت جثته وأتلفت آثاره، ولم يبق من آثاره الكثيرة سوى كتاب الطواسين وبعض الأشعار والمقاطع المتفرقة. نقرأ بعض أبياتها الآن في فقرة كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
2: يؤمن الحلاج بأنه لا سبيل إلى معرفة الله بالعلم وإنما بالحب، وجعل نفسه قربانا لهذا الحب الذي قال فيه: قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وألسنة بأسرار تناجي تغيب عن الكرام الكاتبين، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين، وترتع في رياض القدس طورا وتشرب من بحار العارفين، فأورثنا الشراب علوم غيب تشف على علوم الأقدمين، عباد أخلصوا في السر حتى دنوا منه وصاروا واصلين. ومن أشهر قصائده قوله: رأيت ربي بعين قلبي فقلت من أنت؟ قال: أنت، فليس للأين منك أين، وليس أين بحيث أنت، وليس للوهم منك وهم فيعلم الوهم أين أنت، أنت الذي حزت كل أين بنحو لا أين، فأين أنت؟ ففي فنائي فنى فنائي، وفي فنائي وجدت أنت، في محو اسمي ورسم جسمي سألت عني فقلت أنت، أشار سري إليك حتى فنيت عني، ودمت أنت، أنت حياتي وسر قلبي، فحيثما كنت كنت أنت. يرى ماسينيون بأن الحلاج هو الشخصية الكاملة التي تمثل أصدق تمثيل أسمى ما وصل إليه الحب الإلهي في التصوف الإسلامي. ولأسباب سياسية أكثر منها دينية، جلد الحلاج وقطعت يداه ورجلاه من خلاف، وصلب وعلقت رأسه ومنعت كتبه من التداول بين الناس، لكنه فر من كل ذلك ووصل إلينا رمزا من الرموز الخالدة، حتى إن أبا حامد الغزالي وضعه بين العارفين الذين عرجوا إلى سماء الحقيقة، وقال فيه الشيخ الأكبر ابن العربي: فمن فهم الإشارة فليصنها، وإلا سوف يقتل بالسنان، كحلاج المحبة إذ تبدت له شمس الحقيقة بالتداني. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: مستمعينا، إليكم أحوال الطقس المرتقبة بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب من المرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان على الساحل الممتد شرق الناظور والساحل بين العرائش والقنيطرة والساحل بين الجديدة وأسفي، إضافة إلى منطقة سوس ماسا والساقية الحمراء. درجة الحرارة المتوقعة 28 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 31 درجة بطنجة، 29 درجة بالعيون، 39 درجة بمراكش، 41 درجة بالراشيدية. في الجزائر ينتظر أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان على الربع الشمالي وسط البلاد، فيما ستكون الأجواء صحوة بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة بالجزائر العاصمة، 37 درجة بشلف، 38 درجة بتمنراست، 46 درجة بغردايا وبسقرة. في تونس يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان بجميع أنحاء البلاد. درجة الحرارة المتوقعة 38 درجة بتونس العاصمة، 32 درجة بالطبرقة، 40 درجة بمدنين، 48 درجة بتوزر، 46 درجة بالقفصة، 39 درجة بالمنستير، 42 درجة بالكسري. تمامت

0: الثامنة مساء في متابعة حصاد ميديا، إليكم موجزا بأهم وآخر الأنباء. ونستهل الموجز بتطورات الوضع في الشرق الأوسط، حيث أعلنت جماعة الحوثي في اليمن المتحالفة مع إيران اليوم استهداف منشآت نفط على الساحل الغربي للسعودية المطل على البحر الأحمر، مع تصاعد المواجهات بين الطرفين. وفي تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية على المنطقة، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية عراقية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في أربيل بإقليم كردستان. وفي إيران، نقل التلفزيون الإيراني عن وزير الخارجية عباس عراقشي أن طهران لن تقبل بوقف إطلاق نار مؤقت، مؤكدا أن هذا الموضوع لن يكون مطروحا ما لم تتحقق مطالب بلاده بشأن مضيق هرمز، في وقف تبحث فيه كل من باكستان والصين جهودا جديدة تتعلق بوقف التصعيد، بينما يزور وفد دبلوماسي عماني طهران لبحث إدارة مضيق هرمز. إلى سوريا، وبها أو التي يزورها الأمين العام للأمم المتحدة في زيارة هي الأولى لأمين عام الأمم المتحدة منذ 17 عاما أنطونيو غوتيريش حتى اليوم من دمشق المجتمع الدولي على تقديم الدعم لسوريا التي تمر بمرحلة انتقالية بعد سنوات من الحرب والإطاحة بالرئيس بشار الأسد، كما طالب بوقف الانتهاكات في الجولان الذي تحتله إسرائيل، داعيا إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. من جهته، طلب وزير الخارجية السوري أسعد شيباني خلال لقائه غوتيريش بانسحاب إسرائيلي فوري من الأراضي السورية وتطبيق قرار فض الاشتباك. نبقى في الشرق الأوسط وتحديدا في الضفة الغربية المحتلة، حيث تجددت مواجهات عنيفة بين مستوطنين إسرائيليين وشبان فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في اليوم التالي لاشتباكات دامية شهدتها بلدة تل في الضفة وأسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين 2. تشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 67 900,000 تصاعدا في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، وزادت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين لتصبح شبه يومية. بعيدا عن ملف الحرب في الشرق الأوسط، تم اليوم في المغرب وتحديدا على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية. وتعتبر الدورية الذكية أمان حسب المديرية العامة للأمن الوطني نموذجا مبتكرا، بحيث تم تزويد هذه المركبة بمنظومة متكاملة للمراقبة البصرية مرتبطة بشكل آني بتطبيقات القراءة الآلية للوحات ترقيم السيارات وتقنية التعرف الآني على وجوه الأشخاص. وفي السياق ذاته، تم أيضا إطلاق سيارة الدورية مدار كمنصة مراقبة ذكية متنقلة تحول المركبات العادية إلى وحدات أمنية عالية التقنية باستخدام نفس خوارزميات الذكاء الاصطناعي. نهاية الموجز تمام 8:33، ابقوا في الاستماع.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبو.
0: مستمعي الأفاضل، حصاد يومه السبت بلغ نهايته، أشكر لكم طيب المتابعة ووفاكم لميديا، أنقل لكم تحيات عصام الحراتي الذي ورافقني فيه الإخراج، وأضرب لكم موعدا في الغد بحول الله في حصاد جديد على ميديا نفس التوقيت وعلى ذات التردد. إلى اللقاء.

يقول الإمام مولانا أبو محمد روزبهان البقلي الشيرازي رضي الله عنه وأرضاه في تفسير قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، في تفسيره العظيم عرائس البيان: في هذه الآية بيان كمال شرف حبيبه إذ رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، ظن صلى الله عليه وآله وسلم أن ما رآه في الأول لا يكون في الكون، أي في مظهر الكون، لكمال علمه بتنزيه الحق، فلما رآه ثانيا علم أنه لا يحجبه شيء من الحدثان. وعادة الكبراء إذا زارهم أحد يأتون معه إلى باب الدار إذا كان عليهم كريما، فهذا منه سبحانه وتعالى.

0: إظهار كمال حبه لحبيبه، وحقيقة الإشارة أنه سبحانه أراد أن يعرف حبيبه مقام الالتباس، فلبس الأمر وظهر المكر وبان الحق من شجرة سدرة المنتهى، كما بان من شجرة العناب لموسى ليعرفه حبيبه بكمال المعرفة، إذ ليس بعارف من لم يعرف حبيبه في لباس مختلفة.
1: काम कर गई दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए मोमिन की दुआ सूफी की सदा।

قال الله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، وأبهم ما غشيه سبحانه، لأن العقول لا تدرك حقائق ما يغشاها وكيف يغشاها. والقديم منزه عن الحلول في الأماكن، كان ولا شجرة، وكانت الشجرة مرآة لظهوره سبحانه، ما ألطف ظهوره، لا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يؤمنون به بعد عرفانهم. عرائس البيان للإمام مولانا رزبهان البقلي الشيرازي قدس سره.

يقول مولانا أحمد بن عجيبة الحسني رضي الله عنه في تفسيره لقول الله تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. والتفسير هو البحر المديد في تفسير القرآن المجيد. ثم دنا من القلب فتدلى فكان من القلب قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله تعالى بواسطة ذلك الوارد إلى عبده ما أوحى من علوم الحقائق والأسرار ومن مكاشفات غيوب الأقدار ما كذب الفؤاد فيما رأى، لأنه حق. ولقد رآه، أي رأى القلب، أسرار ذات الحق نزلة أخرى في عالم الجبروت الخارج عن دائرة التجليات الكونية، وهي الأسرار اللطيفة المحيطة في الأنوار الملكوتية والملكية عند سدرة المنتهى، وهي شجرة القبضة المحمدية التي انتهى إليها علم العلماء وأرواح الشهداء، إذ لا يخرج عن دائرتها أفكار العارفين، عندها جنة المأوى التي تأوي إليها أفكارهم وأسرارهم، إذ يغشى السدرة ما يغشى عند سطوع شمس الحقائق ما زاغ بصر البصيرة عن شهود تلك الأسرار، وما حجبه عنها أرض ولا سماء ولا عرش ولا كرسي. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: À l'occasion de la commémoration de la fête du trône, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez tous au rendez-vous le 28 juillet au Théâtre National Mohamed V de Rabat à 21h et le 30 juillet sur la place Moulay El Mehdi à Tétouan à 22h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Mehdi 1.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز التاسعة مساء.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. شرق أوسطيا يتواصل تصعيد الاعتداءات التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، بينما شيع اليوم سكان من قرية تل بشمال الضفة 4 فلسطينيين قتلوا في مواجهات وقعت أمس مع مستوطنين

0: إسرائيليين. تشييع خضع لقيود إسرائيلية هو الآخر، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي منتشرا في القرية حيث اعتقل 51 من سكانها لاستجوابهم، لم يطلق سراح سيسة منهم حتى الآن. في المنطقة دائما تصعيد آخر، حيث أعلن المتمردون الحوثيون اليوم عن استهداف منشآت نفط على الساحل الغربي للعربية السعودية المطل على البحر الأحمر بعد ساعات من توعدهم بالرد على ضربات نفذها الطيران السعودي على أهداف تابعة لهم في ظل اتساع رقعات الحرب في المنطقة. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اعتبر اليوم أن النزاع في اليمن لا يمكن حله عسكريا، ونأى ببلده عن التصعيد الجديد معتبرا أنه نتاج خلافات قديمة بين دول المنطقة، داعيا إلى الحوار. تصعيد يعاكس ما وقع على الجبهة الإيرانية التي شهدت ليلة هادئة بعد أسبوعين من القصف الأمريكي، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يستبعد توجيه ضربات أشد بكثير، وسط تقارير صحفية أمريكية تقول بأنه ناقش احتمال شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. موجة الحرائق التي تجتاح عددا من دول المتوسط، كشفت الداخلية الفرنسية أن الحرائق المشتعلة في جنوب غرب البلاد دمرت حوالي 98 ألف هكتار خلال هذا العام، وصفة هذه الحصيلة بغير المسبوقة. وزير الداخلية لورا نونيز حذر اليوم خلال مؤتمر صحفي من أنه لا يزال هناك عدد من الحرائق التي لم يتم إخمادها بعد، مشيرا في الآن ذاته لتحسن الوضع خلال الليل. في إسبانيا على العكس تبدو الحرائق خاصة في محيط العاصمة مدريد خارجة عن السيطرة. وزارة الداخلية الإسبانية تحدثت اليوم عن حوالي 25 هكتار أتت عليها هذه الحرائق. الحرائق المتواصلة، رئيس الوزراء بيدرو سانشيز شدد أن الأولوية هي إنقاذ الأرواح في ضوء تسجيل حالة وفاة في فالنسيا شرق البلد. قتل 16 شخصا على الأقل جراء ضربات جوية أوكرانية وروسية اليوم، مع تصعيد كلا الجانبين هجماتهما في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية لطي صفحة النزاع. طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت منشأة لتكرير النفط في سيبيريا ويكترينبورغ الواقع في منطقة الأورال، فيما تكثف كييف هجماتها في عمق الأراضي الروسية التي تقول إنها تهدف إلى إضعاف المجهود الحربي الروسي وإجبار الكرملين على التفاوض. اليوم رئيس كازاخستان قاسم جومرات توكايف خلال لقاء مباشر نادر من نوعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين دعا إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر تجميد النزاع. أوقفت شرطة اسكتلندا اليوم 15 شخصا أثناء تعاملها مع ما وصفته باضطرابات واسعة النطاق اندلعت إثر تنظيم متظاهرين مناهضين للهجرة وآخرين مناهضين للعنصرية احتجاجات متقابلة في مدينة غلاسكو على الساحل الغربي لإسكتلندا. كرة القدم النسائية، وقبل المباراة الأولى للمنتخب المغربي في منافسات كأس إفريقيا للأمم والتي تجرى على ملاعب المملكة ما بين 26 يوليوز الجاري والسادس عشر من غشت المقبل، قبل المباراة الأولى والتي ستكون غدا الأحد ضد المنتخب الكيني بداية من 9 ليلا على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط، مدرب المنتخب المغربي النسوي خورخي فيلدا قال أن أفضل سيناريو لبدء هذه المنافسات سيكون هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان، مضيفا نحن واثقون ولكن دون إفراط. ختام الموجز مساء مستمعينا، بقي رفقة متعلي باقي برامج دعاة ميديا، أتمنى لكم إلى اللقاء.
1: Ce jeune roi nous surprendra.
2: Une vision, des réalisations et un avenir qui s'écrit déjà. De l'innovation au sport, de la culture aux grands défis de demain, le Maroc avance, propulsé par l'énergie et le talent de sa jeunesse.
3: Il y a beaucoup de douceur dans toutes les réformes.
4: Lui, il est en phase avec sa génération.
2: À l'occasion du 27e anniversaire de la fête du trône, Média vous invite à vivre une programmation exceptionnelle. Le Maroc en mouvement, rendez-vous dès le 28 juillet sur Média.
5: Il était une fois le monde arabe. Il était une fois la mémoire de nos peuples et de nos civilisations. Voyage dans le temps, l'autre fois. Il était une fois une histoire du monde arabe.
6: Au début, les premiers hommes qui vivent sur les bords de la mer Rouge ne sont pas des marins, ce sont des habitants du rivage. Ils connaissent la mer comme on connaît une voisine puissante. La mer donne à manger, mais elle peut aussi reprendre ce qu'elle donne. Alors ils restent sur le bord de la mer. Ils pêchent dans les eaux basses, ils ramassent des coquillages, ils reviennent souvent

0: أهلا بك معنا زميلي الأستاذ عماد فواز.
1: أهلا وسهلا بك يا أستاذة، أهلا بك وشاكر لك هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة أني أطل من خلالكم على الجمهور المغربي العريق. شاكر لك طبعا اهتمامك بهذه الكتب وهذه التجربة.
0: بداية ربما نقطة التحول الأولى في مسارنا اليوم من الخبر إلى الحكاية. أستاذ عماد، بدأت كصحفي تنقل الخبر، ثم أصبحت كاتبا تصنع الحكاية. ما هي اللحظة التي قررت فيها أن تنتقل من غرفة التحرير إلى صفحة الكتاب؟ ربما ما الفرق هنا ما بين عين الصحفي وعين الكاتب؟
1: كانت اللحظة يوم 11 أكتوبر 2014، كنت جاي زيارة للمغرب هنا، وكنت أعمل في ذلك الوقت في صحيفة قطرية، وكانت زيارة عابرة خاطفة، لكني قررت أو وجدت هنا كنزا ثمينا، يعني كنز من الأصالة ومن العراقة والعادات والتقاليد والتفاصيل لم أكن قرأت عنها بهذا الشكل. قرأنا طبعا عن الموحدين والمرابطين وعن تاريخ المغرب العريق، مفيش كلام، لكن ليس كما رأيت عندما أتيت زيارة بالصدفة في يوم 6 أكتوبر 2014 فقررت أن أبقى وأن أكتب هذا كتبا. يعني مشيت لحي الحبوس في الدار البيضاء، ثم إلى المدينة القديمة من باب مراكش في برضو الدار البيضاء. قلت في كنز كتير ما نعرفش كتير عنه في المشرق، يعني خاصة أني أتيت من قطر وولدت في الكويت وعشت عمري كله تقريبا بين الخليج ومصر، يعني فقلت أكتب ده كتب. لكن خدتني شغلة الصحافة الأول، أصبحت مراسلا لجريدة الوطن، قررت أني أبقى هنا وأن أعيش تفاصيل هذا المجتمع. قعدت 6 سنين أتجول في من مدينة إلى مدينة، يعني خدت القرار في ذلك الوقت أن أكتب كتب. كان لي تجربتين قبل كده، كتب حبيب العدلي في غرفة جهنم، ده كان عن وزير داخلية مصر كان آنذاك حبيب العدلي، وكان في قبله رحلة إلى ما وراء الشمس عن المعتقلات والسجون المصرية. وكانت تجارب، كان وقتها في 2014 انت عارفة كانت الأمور في مصر تحولت، والثورة وما حدث والإخوان، فقررت أن أكتب. قلت ده التراث والتاريخ وهذا هذا المكان الغني بالتاريخ، لأن طبعا المغرب بوابة الرابط بين إفريقيا وأوروبا عبر الزمن، وكان الأندلس، وطبعا المغرب تاريخ عريق. ومن هنا قررت أن أتحول من الصحافة إلى الكتابة. واستغرقت عملية الإعداد للكتابة 6 سنوات، يعني من 2014 ل 2020. أول ما بديت أكتب يوميات صحفي مصري أعملها كتاب، كنت طبعا عبارة عن ملاحظات وكتابات جانبية ومسودات، وكان الكتاب الأول اللي هو يوميات صحفي مصري في المغرب، ده كان في 2020. لما بعدين رحت العيون الأول وبدأت قضية الجرجرات وعادت قضية الصحراء المغربية طفت إلى السطح طبعا بعد حادث الجرجرات، ثم بعد ذلك بمناوشات وما فعلته الجزائر وجلسات الأمم المتحدة. وده مشيت أول مرة بدعوة من الدكتور حافظ محضار مدير قناة العيون في جهة جولميم، قال لي احنا هنعمل حوار تلفزيوني أمام معبر الجرجرات. قلت له أنا جاي، فرحت، وكان أول مرة أشوف هذه المنطقة أو هذا المكون من مكونات المغرب، الصحراء المغربية. فرحت الأول الدخلة، ومن الدخلة إلى جولميم إلى الجرجرات، مرورا بالبرجندوز والعرجوب وهذه الأماكن التي رأيت فيها وسمعت من الناس، ولذلك سميتها قالت لي الصحراء.
0: قالت لي الصحراء المغربية، ربما هذا الكتاب يعتبر نقلة في مسارك، يعني وهذا ما أود يعني أن نحكيه للسادة المستمعين. احكي لنا عن الموقف أو الليلة أو الشخص يعني ربما الذي كان في الصحراء المغربية وكان نقطة تحول وقد غير نظرتك للكتابة للحياة عموما.
1: كان شيخ قبيلة وكنت واقف معاه أنا والصحفي الجزائري وليد الكبير وحافظ محضار، الدكتور حافظ محضار، وكنا واقفين، فقال كلمة وكنا بالليل اتعشينا عنده، والراجل كان ضيفنا عنده، ومشينا واحنا ماشيين وقف قال لي كلمة، قال لي يا ولدي هذه الصحراء المغربية هي قضية جرح في كل دار، هي جرح في كل دار، ليست قضية عابرة. عندك في أي دار من هذه الديور اللي انت شايفها ولد مشى شرد مشى مع البولوزاريو فحرق قلب أهله، أو ابن قتل في المعارك في الجيش وفي المعارك على الصحراء من 75 إلى الآن، أو ابن خطف ولا نعرف مصيره، هناك جرح في كل دار. فالقضية إن

0: إن نقف نهدر فيها ونتكلم فيها أو إنكم تقولوها في الصحافة والإعلام، إحنا ألمنا أكبر من هذا بكثير وقضيتنا أكبر من هذا بكثير، وإحنا محدش سمعنا. هذه الكلمة لما تقال لصحفي يشعر بالعار. إن فعلا مشيت وقتها وجلست في الأوتيل أفكر طول الليل، دعاية البولوزاريو وما أنفق من الجزائر على دعاية البولوزاريو في الصحف، كما أعلم أنا ورأيت هذا بعيني في الصحف المصرية التي كانت تمجد صدام وتمجد القذافي، كانت بالدولار، وفضحت بعد ذلك في كيبونات النفط التي سربت بعد سقوط بغداد 2003. وبالتالي الجزائر صرفت كثيرا لنقل صوت البولوزاريو وهم ليسوا أصحاب حق، بل هي قضية نصب من أسس البولوزاريو كان القذافي. وجدت أن صوت أهل الصحراء لم ينقل كما ينبغي، لم ينقل كما ينبغي، كما بشكل إنساني وليس بشكل خبري، بشكل تفاصيل يقولوها هم. فبدأت أسأل في الصحراء المغربية من جلميم للعيون لطاطا طنطان أسزاك طاطا، كل الأماكن دي رحتها، بدأت أسأل الناس ايه رايك، هل انت مغربي؟ كان سؤالا ساذجا، طبعا مغربي وادافع عن مغربيتي، وهم حافظين تاريخ الصحراء المغربيه والبيعه للسلاطين سلطانا تلو الاخر. وبالتالي نقلت هذا في كتاب وكملته بكتاب العائدون من تندوف.
1: نعم ممتاز.
0: لما سالت العائدون من تندوف قالوا لي ان حكاياتهم هناك ازاي كانوا بيعيشوا، ازاي بياكلوا، ازاي بيفكروا، ازاي كيف رواجوا لهم هذه القضيه، وكيف اقنعوهم بها سنوات، وكيف اكتشفوا كذبتهم ثم عادوا.
1: نقطة تحول أخرى في المغرب أستاذ عماد فواز، ما هي اللحظة التي قررت فيها أن المغرب ليس مجرد بلد زيارة بل وطن، بلد إقامة وكتابة؟ متى أحسست هذا الإحساس؟
0: أنا زي ما قلت لحضرتك جيت 6 أكتوبر 2014 11 أكتوبر بعد خمسة أيام بالضبط، بعد خمس أيام بالضبط قررت ده. وأنا لما رحت زي ما قلت لك الحبوس ثم المدينة القديمة في الدار البيضاء، وجدت شيء لم نكن نعرفه، أشياء كثيرة لم نكن نعرفها.
1: نعم.
0: عن العادات والتقاليد واللهجة والكلام في اللهجة وتفاصيل، لقيت إن دي كنز، صندوق كنوز بالنسبة لصحفي ممكن أن يكتب عنها وأن أعرف بها الشرق اللي ما نعرفوش يعني. ثم بعد ذلك بديت أتجول وأسجل هذا أولا في كان يوميات صحفي مصر في المغرب، ثم سجلته طبعا في جريدة الوطن القطرية، كتبت عن فاس ومكناس ومراكش وطنجة وكل المدن والعادات والتقاليد وعن المطبخ وعن كل شيء في جريدة الوطن القطرية أولا والبيان الإماراتية، ثم جمعتهم في كتاب. ومن حوالي يمكن 6 شهور فقط وتأخرت في هذه الخطوة كثيرا، خدت قرار أن أتفرغ تماما للكتابة فقط عن تاريخ المغرب، لأن عملت كتاب أحمو الزياني وهو أسد المقاومة طبعا في الأطلس، وده قررت أني أعمل، لأن للأسف يعني ما فيش سير شعبية كتبت بشكل أدبي كما كتب أبو زيد الهلالي سلامة، أدم الشرقاوي، عمر المختار، يعني كتبت بشكل أدبي. طبعا الدراسات والكتابات التاريخية كثيرة جدا عن الشخصيات كثر في المغرب، لكن أن تكتب بشكل سيرة ملحمة
1: صح
0: دي مش موجودة. فقلت طب ده كويس، أنا فيه هنا شخصيات كتير جدا، وبديتها بطبعا موحى وحمو الزياني، وكتبت هذه السيرة بشكل يرضيني أنا طبعا. ولأن الجميل في أو أجمل ما ممكن أن تسمعيه من تاريخ في المغرب هو الذي ينقل من حكايات على لسان الناس.
1: نقطة التحول مع الجمهور، مع القارئ، من متابع للأخبار إلى قارئ لكتاب ومؤلف لكتب، كيف اختلف رد فعل الناس عليك بعد صدور كتبك الأولى؟ ما هي الرسالة أو التعليق من قارئ كان نقطة التحول في علاقتك بجمهورك؟
0: التعليقات كثر. مثلا كان أول تعليق لما عملت يوميات صحفي مصر في المغرب وكتبت ملاحظاتي أنا عيني أنا، لأن الناس مولفة العادات والتقاليد دي بالنسبة لكم عادي، لكن بالنسبة لنا احنا مش عادي كما آتي من الشرق. فقال لي أنا عرفت أشياء كثيرة جدا عن طريقك وأنا مغربي. دي في حد ذاتها شهادة تقدير لصحفي، لكاتب، لإنسان استطاع أن ينقل لمغربي ابن هذه العادات والتقاليد شيء جديد أو أنه رآها بشكل مختلف. مثلا ده كان أول تعليق وجدت وسام. أشياء كثيرة جدا لما كتبت عن الصحراء المغربية قالوا لي كلام كثير جدا طبعا عن انه في تفاصيل كثيرة لم يكونوا يعرفوها، وشغلة الإعلام هو ان انقل للقارئ.

0: قارئ ما لا يعلمه مش ما يعلمه، أو إني أحكي فيما حكي فيه.
1: تمام تمام.
0: وده اللي قدرت أعمله من خلال هذه الكتب، وده اللي حسسني بعد ذلك أو فتح شهيتي للكتابة أكثر في الكتب. نعم.
1: طيب أستاذ عماد هواز، ما هو الموقف الصحفي؟ يعني نعلم جميعا أننا نمر في عالم الصحافة بمواقف صعبة بحكم عملك الصحفي وعضويتك في ثلاث مؤسسات صحفية كبرى، لابد أنك مررت بمواقف صعبة، لا شك في ذلك. هنا أتسأل معك عن الموقف الصحفي الذي وضعت فيه بين ضميرك المهني وضغط الواقع، وكان بالنسبة لك نقطة تحول على مستوى مبادئك المهنية.
0: كان حدث الجرجرات طبعا. يعني قبل، طبعا قبل ما اجي المغرب كان هناك مواقف كثيرة جدا، لكن فيما يخص المغرب كان حدث الجرجرات. أنا لم أكن كنت أرى أن الهدوء أفضل، وأن ودي سياسة المغرب بالمناسبة، هو أنه لا يجيب على الصغائر، لا يتعاطى مع الكلام الفارغ. وبالتالي لما حصل حادث الجرجرات قامت على السوشيال ميديا وعلى الصحافة الجزائرية وصحافات الصحافة الموالية لها، قامت حملة مليئة بالأكاذيب ومليئة بالمغالطات ولي الأمور وتحميل جزء من الحقيقة وبناء جبل من الأكاذيب عليه. كل ده لقيت إن، وطبعا هم بيستهدفوا الشرق، المغرب لا ينفق أموال على ذباب إلكتروني ولا على صحافة مأجورة ولا على كلام من ده، هم ينفقوا وأنا أعلم ذلك. فهنا كان أما أن أقول ماليش دعوة ما تدخلش في مشاكل، أو إني أقول رأيي ورزقي على الله، فقلت رأيي انحيازا للعيش والملح، وانحيازا لإني رأيت بعيني وأعلم تمام اليقين أن قضية الصحراء المغربية هي قضية المغاربة العادلة، وما يروج هذا الكذيب. فما قدرتش أقف ساكت ودخلت في الموضوع وقلت هذا، وعملت على فكرة مؤتمرات في القاهرة في نقابة الصحفيين كان لغلق مكتب ثقافي المركز الجزائري الثقافي في القاهرة الذي كان يروج هذه الكذيب في الإعلام المصري سنة 2021، وكان معايا صحفيين مغاربة ويشهدوا على ذلك، وقفلناه ثم عود فتحه مؤخرا في شهر يونيو اللي فات. ودخلنا في معارك كثيرة في هذا الموضوع، حتى إني عملت عنه كتاب لكنه ما زال لم يطبع، معركة التراث بين المغرب والجزائر كما عصرتها. فكان هنا كان لازم يبقى لي موقف، الحياد خيانة في هذا الموقف، لأن قضية الصحراء قضية عادلة وأنا شفت بعيني، مش حد حكالي، أنا شفت بعيني ودرت جميع مدن المغرب وأقاليم المغرب الجنوبية وسمعت من الناس ورأيت أن ما يروج في الإعلام سواء كان الجزائري أو حتى الإعلام المشرقي يروج المسألة بجهل شديد. حتى أن أحد الصحفيين مرة بيقول لي هذه القضية ما كانش ليها أنها تستمر 50 سنة، قضية الصحراء المغربية يعني ما احنا عندنا حلايب وشلاتين هي مش عاملين عليها مشكلة مع السودان. حلايب وشلاتين هذا كيلومتر في كيلومتر، منطقة عندنا في مصر كيلومتر في كيلومتر عاملين عليها مشكلة مع السودان وبنسكت عنها، والسودان سابتها وإحنا سبناها وخلاص وانتهينا. فقلت له مين قال لك انها حلايب وشلاتين؟ ده نص البلد. وفتحت له الخريطه وريته، وده صحفي مش مواطن عادي يعني، قلت له ده نص البلد يا راجل. فتحت له البتاع فقال لي والله انا ما اعرفش، ده انا فاكرها زي حلايب وشلاتين. طبعا هذا ما يصدره الاعلام المعادي، خلينا نقول المعادي ايا كان جهته يعني. فبالتالي هنا كان لازم اخد موقف، لان انا رايت وما زلت ارى ان اي عربي او مسلم او افريقي يرى قضيه الصحراء المغربيه ان هي بناتهم كما يحاول كثيرا الجزائريون ان يصوروا للناس، ده خيانه. لانها تماما زي قضيه القدس، وهي تفرقت إيه فلسطين عن قضية الصحراء المغربية؟ ما هي أرض مسلمة عربية.
1: هل سبق أن وجدت نفسك في حيرة ما بين ما تملي عليك الموضوعية كصحفي وما يملي عليك إحساسك ككاتب؟ يعني في تلك اللحظة أيهما حسمت لصالحه؟ يعني من انتصر في النهاية، هل الصحفي أم الكاتب؟ أم هما معا ربما؟
0: لا الكاتب أكتر، الكاتب أكتر، لأن الصحفي كما درسنا، أنا خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة سنة 99، الصحفي يجب أن يكون محايدا، أن ينقل الخبر دون وجهة نظره أو دون انحياز. أما الكاتب فمنحاز لوجهة نظره ومنحاز لضميره ومنحاز لمبادئه ومنحاز لما يؤمن به. فأنا انحزت، وأنا لا أنكر هذا أنني منحاز، لكن منحاز لعدالة، لقضية تأكدت بعيني أكثر من مرة وأكثر من زيارة ودون ضغط ودون إملاء أن المغرب صاحب حق في هذه القضية. وبالتالي انحزت، وهذا لا أنكره، أنا بالعكس أنا أعلنه في فيديوهاتي وحتى أعلنت أمام جهات التحقيق في مصر لما حققوا معايا في قريبا يعني عن أني أعادي الجزائر وأهين الجزائر. قلت له ده كلام غير صحيح، أنا منحاز للقضية ولا أنكر انحيازي. فككاتب

0: هو الذي طغى وغلب في النهاية، لأن هو كما قلت لك الصحافة وفق المبادئ التي درسناها في الكتب هي أنك لا تنحاز، تنقل الخبر دون انحياز. أنا انحزت لأنها قضية عدالة، ويجب على كل، بل أطالب كل عربي ومسلم أن ينحاز، لأنها قضية مبدأ وقضية عدالة وقضية أمن واستقرار شعب عربي مسلم شقيق. فالانحياز هنا بالعكس، الحياد هنا خيانة.
1: طيب أستاذ عماد فواز، وصلنا لسؤال الصعب. أنت مصري الأصل المغربي الإقامة والعشق، هل سبقا وجدت نفسك ما بين صوت القاهرة وصوت الرباط، بين انتماء الميلاد وانتماء الاختيار، وبالتالي كيف تصالحت مع هذا الازدواج؟ جميلة
0: هو الكورة الموضوع، الكورة اللي عملت الموضوع ده. لم أجد تعارضا أو مشكلة ما بين أنت مع مين خالص على الإطلاق، لأن العلاقة بين المغرب ومصر هي علاقة تاريخية قديمة جدا، وهذا قلت وشرحت كثيرا في أن مثلا القاهرة سميت أبواب على أبواب فاس، هناك عائلات كثيرة تسمى على اسماء أحياء في القاهرة، زي الشرايبي، زي الشعراني، زي الرويعي، يعني هناك تاريخ ونسب وعلاقة طويلة جدا، بل أن أقطاب الصوفية في مصر الكبار المعروفين مغاربة، أبو الحسن الشاذلي، السيد البدوي، أبو المرسي، أبو العباس، سيد عبد الرحيم الهناوي، سيد الغريب في السويس، اسألي أي حد في مصر لازم يعرف دول، دول جم من المغرب، وبالتالي العلاقات طويلة، وهناك ألف سبب للمحبة ولا يوجد سبب للعداوة. لكن جت الكرة في أمم إفريقيا، وقبلها كان في، انت عارف، الاهلي والجيش الملكي، وكان في يعني في هناك مناوشات الكوره، فاجد ده يسب في ده وده يسب في ده. انا ابن مصر وابن المغرب، اعرف شعب مصر، انا ابن شعب مصر وابن شعب المغرب بحكم العيش والملح، واني عشت مع مكونات المجتمع المغربي بين ريافه وجباله وسواسه، لفيت وعارفهم كويس، وعارف ان على السوشيال ميديا دول مش دول شعب المغرب، شعب المغرب محب طيب مسالم، فبقيت في النص بين الاثنين. المصريين يبعتوا لي شوف المغاربه بيقولوا ايه، والمغاربه يبعتوا لي شوف المصريين بيقولوا ايه، طبعا لا دول مصريين ولا دول مغاربه، فبالتالي بقيت في النص قاعد اتفرج عليهم، واسف طبعا ومتاسف لما يدور، لان ده لا يجب ان يكون على الاطلاق. لكن اللي قدرت اعمله هو اني كزي ما بقول لك اخ للاثنين وابن الاثنين، بقيت اقول يا جماعه لا المغاربه كده ولا المصريين كده، في فيديوهات انا بقول كده، لكن لما انحاز لطرف، لان ده هيزيد الازمه، يعني لو انحزت لطرف زدت الأزمة. مين غلطان مين مش غلطان مش ده المهم، المهم ان ده هذا ما يجب، لا يجب ان يكون بيننا، لان احنا بيننا ألف سبب، بيننا اكبر من هذا بكثير. صح. فمسألة الكورة عيب ان يكون نسب بعض عشان كورة في النهاية بالون منفوخ.
1: تمام. حديثك رائق وجميل وممتع. إلى هنا نصل لنهاية حلقتنا اليوم من نقطة التحول. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الإعلام والكاتب الأستاذ عماد فواز على هذا الحوار الصادق، على رحلتك التي أخذتنا ربما من الخبر إلى الحكاية، ومن القاهرة إلى الصحراء المغربية. شكرا جزيلا لك الصحفي والزميل الأستاذ عماد فواز.
0: العفو والشكر لك يا أستاذة، شكرا جزيلا، والشكر للسادة المستمعين.
1: مرحبا، نورتني، شكرا.
0: الله يخليك.
1: مرحبا مستمعينا، تذكروا دائما أن لكل منا نقطة تحول تنتظره، السؤال هو متى نقرر أن نخطو نحوها. نقطة تحول تذكرنا دائما أن الحياة ليست خطا مستقيما، بل هي مجموعة لحظات نقرر من خلالها أن نكمل بعدها بشكل مختلف تماما. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، كانت معكم خديجة الحسي في نقطة تحول، حيث تبدأ الحكاية.

0: أنتم في الاستماع لميديا نشرة العاشرة مساء.
1: أهلا بكم إلى العاشرة، ومعكم في تقديمها محمد الغول، وهذه أبرز عناوينها. الحوثيون يقصفون مواقع نفطية سعودية على البحر الأحمر ويهددون بالتصعيد عقب غارات سعودية. تطورات تحيل على اشتعال جبهة شرق أوسطية جديدة بعد سنوات من التهدئة. في النشرة، هل تحاول إيران تخفيف الضغط عليها بنقل الجبهات، وهل تتدخل واشنطن على هذه الجبهة؟ جحيم معاناة ساكنة قطاع غزة لا يتوقف. القصف الإسرائيلي والحصار كما نقص المواد الأساسية، معاناة تتمدد بانتشار الأمراض والأوبئة بين النازحين. تونس 5 سنوات من الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، 5 سنوات من الانفراد بالسلطة والكثير من القرارات المثيرة للجدل وقمع المعارضة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية. الذكرى تحل على إيقاع مطالبات بالتظاهر والاحتجاج. في رياضة العاشرة، منافسة كأس إفريقيا للسيدات، المنتخب المغربي ينهي تحضيراته استعدادا لمباراته الأولى الأحد ضد منتخب كينيا، والناخب المغربي الإسباني خورخيه بيلدا يؤكد استعداد المجموعة المغربية للتنافس على اللقب. إلى تفاصيل العاشرة، تصعيد آخر جديد وجبهة تهدد بالعودة للشعال شرق أوسطيا. المتمردون الحوثيون في اليمن أعلنوا اليوم عن استهداف منشآت نفط على الساحل الغربي للعربية

0: السعودية المطل على البحر الأحمر بعد ساعات من توعدهم بالرد على ضربات نفذتها الطيران السعودي على أهداف تابعة لهم. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اعتبر اليوم أن النزاع في اليمن لا يمكن حله عسكريا، ونأى ببلده عن التصعيد الجديد معتبرا أنه نتاج خلافات قديمة بين دول المنطقة داعيا إلى الحوار. هذا التصعيد قد يجذب تدخلا أمريكيا، وقد هدد الرئيس دونالد ترامب برد عسكري قوي على الحوثيين في حال الاستمرار في أعمالهم العدائية، وهو ما يؤكد عليه منصور الوائلي الخبير في العلاقات الدولية متحدثا من لندن للزميل نور الدين إيجاجان.
1: الحقيقة واشنطن صرحت أن أي تحركات للحوثيين سيقابل بالرد والموقف القوي، وبالتالي أعتقد سيكون هنالك رد أمريكي وتدخل أمريكي، أولا لحماية باب المندب بما أن هذه الورقة ستلعب عليها إيران بالمستقبل، وأيضا تأمين باب المندب هو منع الحوثيين من ضرب العمق الخليجي، وسيكون هنالك لاعب آخر أتوقع بالأيام القادمة سيدخل، بما أن بريطانيا فتحت أبوابها لاستخدام المنصات الأمريكية سيكون هنالك فتح منصات أو دخول الجانب الأوروبي في الساحات. إيران لديها عدة أوراق يجب أن تستخدمها، إحدى الأوراق هو الحوثيين. دخول الحوثيين على الساحة هو من أجل كذا موضوع. الموضوع الأول هو أولا قال وإلهاء القوات الأمريكية من تقطيع الأوصال الإيرانية وفتح جبهات أخرى، والشيء الآخر إيران ستضرب البنية، ضربة البنية التحتية يجب أن توجه ضربات أيضا، هذا ما تتبناه القوات الإيرانية أو النظام الإيراني بضرب البنية التحتية داخل الدول الخليج. يعني دخول الحوثيين إلى عاملين، هو العامل الأول هو أولا إشغال وإلهاء وفتح جبهات أخرى، فتح باب المندب، وأيضا هو غطاء للضربات للعمق الدول الخليجية، سيكون توجه ضربات من الحوثيين إلى العمق السعودية والدول العربية.
0: التصعيد على الجبهات الحوثية يعاكس ما وقع على الجبهة الإيرانية التي شهدت ليلة هادئة بعد أسبوعين من القصف الأمريكي، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يستبعد توجيه ضربات أشد بكثير، وسط تقارير صحفية أمريكية تشير إلى أنه ناقش احتمال شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. نبقى في المنطقة إلى قطاع غزة، حيث تتفاقم معاناة ساكنة القطاع المحاصر مع تشديد إسرائيل لحصارها ونقص الأساسيات على إيقاع القصف اليومي برا وجوا وبحرا، وضع يفاقمه انتشار الأمراض والأوبئة خاصة نقص الماء الشروب. في المتابعة مراسلنا من غزة سيف الصويطي.
2: أصيبت الطفلة رهف بجداري الماء بعد انتشار المرض على نطاق واسع بين النازحين في قطاع غزة في ظل ارتفاع درجة الحرارة وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب الاكتظاظ الشديد داخل مخيمات النزوح. تقول والدتها إن حالتها تستدعي العزلة لمنع انتقال العدوى إلى بقية أفراد الأسرة، لكن الخيمة التي تأويهم لا تتيح أي مساحة للفصل، ليبقى المرض مهددا لجميع من يشاركون هالمكان ذاته.
3: بنتي صابها جذري، اختلط مع طلاب المدارس ونعدت منهم، وهي كثير بتعاني من الحكة وكثير بحرقها الجذري، بتقوم بالليل بتعيط بتصيح، يعني مش عارفة أنا إيش. رحت أجيب علاج قالوا له مقطوع، يعني احنا اليوم الأزمة اللي هي فيها صعب أن أسيطر عليها، فما بيك لما يكون أخوتها ينعدوا منها.
2: المنظومة الصحية في القطاع باتت تستقبل يوميا آلاف الحالات المصابة بتقرحات جلدية وأمراض معدية، في مشهد يعكس حجم الأزمة الصحية التي يعيشها النازحون، بحسب ما يقول مدير الإغاثة الطبية محمد أبو عفش.
4: 5000 مريض من جدر الماء، هذا أمر خطير، وتعلمون جيدا أننا بدون موارد بدون أدوية بدون علاجات، كل هذه الأمور تزيد في هذه المعاناة، ونتوقع لا سمح الله بزيادة غير طبيعية نتيجة بأنه لا يوجد عزل لهؤلاء الأطفال، لا يوجد حياة سليمة لهم، لا يوجد مياه، كل هذه الأمور تؤدي إلى ازدياد في مشاكل الجلد.
2: تتوسع وتتوزع الأزمات في قطاع غزة مع استمرار تدهور الحياة المعيشية للنازحين وتفاقم ظروفهم الإنسانية جراء العمليات العسكرية وإغلاق المعابر. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
0: ننتقل إلى ملف مغاربي في النشر، حيث دعا نشطاء من المجتمع المدني وحركة النهضة الإسلامية في تونس للمشاركة في مسيرة الاحتجاج مساء اليوم ضد سياسات الرئيس قيس سعيد وضد تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، بحسب ما وردته وكالة الأنباء الألمانية.

0: الألمانية وصحف محلية، ويحمل تاريخ السبت 25 يوليوز رمزية كبيرة لأنه يمثل عيد الجمهورية، وهو التاريخ نفسه الذي أعلن فيه الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في العام 21 و2000، منهيا العمل بالدستور قبل أن يوسع صلاحياته في الحكم. وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بتقويض أسس الديمقراطية وتقييد الحريات. عن حصيلة هذه السنوات الخمس من حكم قيس سعيد في المتابعة مراسلنا من تونس فاتح الفالحي.
1: نظمت المعارضة في تونس مظاهرة احتجاجية حاشدة تخليدا للذكرى 69 لتأسيس الجمهورية، وتزامنا مع مرور 5 سنوات عن التدابير الاستثنائية للرئيس التونسي. تركزت الشعارات على القضايا المعيشية، حيث استحضرت قطع الماء والكهرباء في الآونة الأخيرة جراء موجة الحر. محمد أولاد طيب مواطن تونسي.
2: مع بن علي وبورقيبة كنا فقدين الكرامة والحرية والديمقراطية، أما كنا عايشين توا معناه فقدناهم الكل، قعد لا كرامة لا ديمقراطية لا حرية لا عيش كريم. ضغط على السلطة حتى تغير من سياساتها، واللي الله غالب فشل وما نجمش يكمل يمشي على روحه.
1: هي من أكبر المظاهرات منذ أن اعتلى الرئيس التونسي كرسي الرئاسة. انتقدت حصيلة الحكم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. ضمت مختلف التيارات السياسية ورددت شعارات تنادي برحيل الرئيس التونسي. شكري عنان الناطق باسم حركة حق.
3: الضوء يقص، الماء يقص، الناس مرضى بالأمراض المزمنة قاعدين يموتوا من قصان الضوء، مستثمرين وتجار صغار قاعدين يخسروا في أموال طائمة يوميا من قصان الضوء. وبالتالي اليوم جينا نقولوا 7 سنين من العبث يكفي.
1: وتزامنت المظاهرة مع بيانات أصدرتها منظمات الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين. انتقدت جميعها ما اعتبرته ترديا للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ودعت إلى حوار يخرج البلاد من أزمتها حسب تلك البيانات. لإذاعة ميديا فتح الفالحي تونس.
0: في السودان اشتدت المعارك في شمال كردفان، حيث أعلنت مجموعات متحالفة مع الجيش طرد قوات الدعم السريع من مناطق قرب مدينة بارا المحورية بعد يومين من مقتل 15 شخصا بهجوم جوي لقوات الدعم السريع في الولاية ذاتها. نبقى في شأن القارية الوضع الوبائي في الكونغو، حيث بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا حوالي 2973 حالة، بينها 1309 حالة وفاة وفقا لآخر البيانات الحكومية، فيما وصفت السلطات بأنه أسرع تفشي للفيروس. وفي خضم ذلك بدأ العاملون في مراكز العلاج إضرابا أمس احتجاجا على مشاكل تتعلق بالأجور، ما أدى إلى تعطيل تقديم الرعاية للمرضى. تفاصيل أوفى في تقرير الزميل عبد العلي الزهر.
4: توقف شبه كامل للأنشطة الطبية في مركز إليكاليا لعلاج الإيبولا بمدينة بونيا شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثر دخول الأطباء والممرضين وأفراد الأمن في إضراب عن العمل احتجاجا على عدم صرف مكافآت الأداء المتأخرة منذ شهرين. الإضراب الذي خاضه نحو 100 عامل صحي أمام المركز يعطل تقديم الرعاية للمرضى في بؤرة أسرع تفشي للوباء تسجله البلاد، حيث بلغت الحصيلات الرسمية زهاء 3000 إصابة مؤكدة مع وفاة 1300 شخص، فيما يستأثر إقليم إيتوري بنحو 90% من هذه الإصابات. وتزامنا مع تحركات ميدانية لعاملين من منظمة أطباء بالحدود للتواصل مع الكوادر الصحية، أكد المضربون أن تأخر المستحقات يؤثر سلبيا على معنوياتهم. الأزمة تأتي امتدادا لإضراب سابق شهده مستشفى بونيا العام للأسباب ذاتها، وفي ظل ظروف صحية معقدة أدت إلى إصابة أكثر من 100 عامل في القطاع الصحي بعدوى إيبولا، وتفاقم صعوبات التتبع الجغرافي للمخالطين بسبب النزاعات المسلحة وحركات النزوع.
0: أصل معكم مستمعينا الآن إلى صفحة رياضة 10 ونخصصها لكرة القدم ومنافسات أمم إفريقيا للسيدات التي تنطلق غدا بالمغرب عشية انطلاق البطولة. المنتخب المغربي للسيدات أنهى تحضيراته ترقبا للقائه الأول غدا أمام منتخب كينيا، والناخب المغربي الإسباني خورخي فيلدا يؤكد استعداد المجموعة المغربية للتنافس على اللقب. التفاصيل معك زميل الحسن جابري.
5: طريق البحث عن اعتداء عرش منتخبات كرة القدم للسيدات تصل محطة مهمة.

0: مشيه انطلاق امم افريقيا للسيدات التي تحتضنها المملكه للمره الثالثه تواليا، المنتخب المغربي انهى تحضيراته وسط تفاؤل كبير قبل لقائه غدا امام منتخب كينيا. حصه تدريبيه اخيره مثلت فرصه للناخب المغربي الاسباني خورخي فيلدا لوضع اخر اللمسات على التشكيله والخيارات التكتيكيه قبل لقاء الغد. وعشيه المباراه اكد خورخي فيلدا في الندوه الصحفيه التي تسبق المباراه ان افضل رساله يمكن ان يبعثها المنتخب المغربي مع انطلاق البطوله هي تقديم اداء قوي فوق ارضيه الميدان، مبرزا ان المجموعه المغربيه تجمع بين الخبره والحماس وان اللاعبات بلغن درجة عالية من الجاهزية، مع التشديد على أن التعامل سيكون مع كل مباراة على حدة دون إغفال الهدف الأكبر وهو المنافسة على التتويج، إلى جانب حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات المونديال القادم للسيدات الذي يقام العام المقبل بالبرازيل. وتدخل لبؤات الأطلس هاتين النسخة بثقة كبيرة بعدما بصمن على مسار تصاعدي في السنوات الأخيرة، توج ببلوغهن لنهائي النسختين الماضيتين وسط دعم جماهيري مرتقب. المنتخب المغربي سيخوض الدور الأول في المجموعة الأولى التي تضم فضلا عن كينيا منتخبي السنغال والجزائر، علما أن البطولة تشهد مشاركة 16 منتخبا موزعة على 4 مجموعات، الأول والثاني في الدور الأول يمر إلى ربع النهائي، علما أن المنتخبات التي تحتل المراكز الأربعة الأولى تتأهل إلى النسخة القادمة من المونديال.
1: معك الزميل الحسن جابري، مشكور. راسل معكم إلى ختام كل ملفات العاشرة مستمعين لحظات، وتلتقون البرنامج الموسيقي لنجم الروك براين أدامز. بقية متابعة ممتعة، إلى اللقاء.
2: Four decades on the global stage. 100 million records sold. Brian Adams. The definitive story of a life in music with Brian Adams. Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
3: Medi One, la radio de toutes les générations.
4: Hey everybody, Brian Adams here, and welcome to my radio show. I spent a lot of time out there on the road this year with Roll With The Punches, the new album, and I have to tell you, there's nothing quite like being in different cities all the time. Every crowd is different, but the thing that never changes is the moment the lights go down and the music starts. We'll be heading back out across America and another leg of the tour across Europe and Canada too. But for the next few hours, let's do some traveling of our own. Some great songs, some great artists, and a few stories along the way. Let's kick it off with a band that always knew how to start a party, The Cars, on Brian Adams Radio right here on Medi One.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز منتصف الليل.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. شرق أوسطيا يتواصل تصعيد الاعتداءات التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، بينما شيع السبت في قرية تل بشمال الضفة الغربية 4 فلسطينيين قتلوا في مواجهات وقعت الجمعة مع مستوطنين إسرائيليين. تشيع خضع لقيود إسرائيلية هو الآخر، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي وصل منتشرا في القرية حيث اعتقل 51 من سكانها لاستجوابهم، لم يطلق سراح سوى بعض منهم. في المنطقة دائما تصعيد آخر، حيث أعلن المتمردون الحوثيون السبت استهداف منشآت نفط على الساحل الغربي للعربية السعودية المطلة على البحر الأحمر بعد ساعات من توعدهم بالرد على ضربات نفذها الطيران السعودي على أهداف تابعة لهم. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اعتبر السبت أن النزاع في اليمن لا يمكن حله عسكريا، ونأى ببلده عن التصعيد الجديد معتبرا أنه نتاج خلافات قديمة بين دول المنطقة داعيا إلى الحوار. تصعيد يعاكس ما وقع على الجبهة الإيرانية التي شهدت ليلة هادئة بعد أسبوعين من القصف الأمريكي، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يستبعد الجمعة توجيه ضربات أشد بكثير، وسط تقارير صحفية أمريكية تشير إلى أنه ناقش احتمال شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. في تونس تظاهر المئات السبت في العاصمة احتجاجا على منظومة الحكم وتردي الظروف المعيشية، وذلك في الذكرى الخامسة لاستئثار الرئيس قيس سعيد بالسلطة، في حين تشهد البلاد موجة حر على وقع انقطاع للكهرباء وكذلك للمياه واستمرار الأزمة الاقتصادية. وسام صغير المتحدث باسم الحزب الجمهوري المعارض وفي تصريح صحفي قال: خرجنا اليوم لمحاسبة منظومة الحكم والتنديد باختلالاتها. موجة الحرائق التي تجتاح عددا من دول المتوسط، كشفت الداخلية الفرنسية أن الحرائق المشعلة في جنوب غرب البلاد دمرت حوالي 98 ألف هكتار حتى الآن، وصفة هذه الحصيلة بغير المسبوقة. وزير الداخلية لورا نونيز حذر اليوم خلال مؤتمر صحفي من أنه لا يزال هناك عدد من الحرائق التي لم يتم إخمادها بعد رغم تحسن الوضع. في إسبانيا على العكس تبدو الحرائق خاصة في محيط العاصمة مدريد خارجة عن السيطرة. وزارة الداخلية الإسبانية

0: أسبانيا تحدثت السبت عن حوالي 25 هكتارا أتت عليها هذه الحرائق. رئيس الوزراء بيدرو سانشيز شدد أن الأولوية هي لإنقاذ الأرواح، حيث تم إجلاء نحو 60 ألف شخص حتى الآن، وفق ما أعلن وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا في أحدث حصيلة في ضوء تسجيل حالة وفاة في فالنسيا شرق البلد. في السودان اشتدت المعارك في شمال كردفان، حيث أعلنت مجموعات متحالفة مع الجيش طرد قوات الدعم السريع من مناطق قرب مدينة بار المحورية بعد يومين من مقتل 15 شخصا بهجوم جوي لقوات الدعم السريع في الولايات ذاتها. وأكد حاكم إقليم دارفور المتحالف مع الجيش مني مناوي في بيان عقب إعلان القوات المشتركة أن ما تحقق اليوم ليس نهاية المعركة بل بداية مرحلة جديدة من الحسم. أوقفت شرطة اسكتلندا السبت 15 شخصا أثناء تعاملها مع ما وصفته باضطرابات واسعة النطاق اندلعت إثر تنظيم متظاهرين مناهضين للهجرة وآخرين مناهضين للعنصرية احتجاجات متقابلة في مدينة غلاسكو على الساحل الغربي لإسكتلندا. نختم بكرة القدم النسائية. وقبل المباراة الأولى للمنتخب المغربي في منافسات كأس إفريقيا للأمم والتي تجرى على ملاعب المملكة ما بين 26 يوليوز الجاري و16 من غشت المقبل قبيل المباراة الأولى والتي ستكون الأحد ضد المنتخب الكيني بداية ما 9 ليلا على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط، مدرب المنتخب المغربي النسوي خورخي فيلدا قال أن أفضل سيناريو لبدء هذه المنافسات سيكون إظهار إمكانيات وقدرة اللاعبات في الميدان، مضيفا نحن واثقون ولكن دون إفراط. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة ممتعة لباقي برامج دعاة تلميذ، أتمنها لكم إلى اللقاء.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
2: سبونس ميوزيك ميديا دي جي توفيق.